0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: Cette niche.
1: نجوم FM على كيفك.

0: ايه ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: نفسي تبقي سامعه اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سامعي وحاسه بيكوا باللي عايز تقوله يا عين.
0: انا مش مصدق ان حلم اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
1: قول يا عيد انا سامعاك.
0: انا بحبك من قبل ما اشوفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعب

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم اف

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى عاد.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم أف أم. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج

0: صباح الخير يا
1: قلبي.
2: 100.6
3: على كيفك.

دلوقتي جمعاتكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الفل والخير والرضا والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش. صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 أو بتشوفنا على 11900 رأسي سواء على نجومة في أم أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. صباح الفل والجمال عليكم معاكم يوسف التهامي والمدة ساعتين فن النهاردة. أجازة إن شاء الله هتكون موجودة معنا ذاتا من بكرة بإذن الله. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الحد 5 يوليو 2026، وهي الحلقة اللي إن شاء الله نستقبل بيها يومنا بمود مختلف بشوية أخبار في الساعة الأولى، وفي الساعة الثانية يكون معنا موضوع خفيف لطيف كده نحب ناخد رأيكم فيه. طيب قبل ما نبتدي بقى حلقتنا النهاردة كالعادة كل يوم نحب نفكركم بأرقام التليفونات عشان نعرف نتواصل مع بعض عليها. 015-59-55-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-35-022 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ما ينفعش نبتدي حلقتنا النهاردة من غير ما نبارك لكل الشعب المصري على فوز منتخبنا الوطني في دور ال 32 من كاس العالم فيفا 2026 على المنتخب الأسترالي بعد مباراة كانت قيصرية شوية. مباراة ما كانتش أمتع حاجة كروان، ومش عايزين نعمل خلاص متعة، مش عايزين نقدم متعة، احنا عايزين نعمل إنجاز ونكبر فيه أكتر وأكتر. والحمد لله الحمد لله الحمد لله منتخبنا قدر يتفوق على المنتخب الأسترالي بفضل ركلات الجزاء الترجيحية. فالحمد لله ان احنا وصلنا للمرحلة دي، وخلينا برضو نحلم، خلينا مكملين في الحلم بتاعنا وخلينا مصدقين فيه، وبإذن الله يا رب نوصل لأبعد نقطة نقدر نوصل لها في كاس العالم ده. المنافسات قوية، الماتشات كلها كبيرة، المنتخبات اللي وصل كاس العالم اكيد ما وصلتش كده هباء يعني، فلازم يكون معمول لها حساب. واحنا الماتش اللي جاي احنا بنلعب بطل العالم، تمام؟ وانتوا عارفين الفريق ده بيحتوي على مين، مش هقولك بقى مين ومين ومين، لا هو بيحتوي على حد يعني محتاج ناس كتير جدا بتحبه، وانا شخصيا بحبه جدا وكل حاجة، بس الماتش الجاي ما فيش حد يعني، فاهم قصدي ايه؟ المهم مش هنيجي على سكة بعض قوي، فخلينا مصدقين الحلم ده وخلينا نكمل في الحلم ده، ويا رب ان شاء الله منتخبنا يقدر يحقق الفوز في المباراة القادمة قدام منتخب الارجنتين بطل النسخة اللي فاتت اللي كانت مقامة في قطر. فبإذن الله ان شاء الله نقدر نحقق ده. نتكلم اكتر بقى على اللي بيحصل في المونديال والحاجات دي كلها، بس بعد ما نسمع فيروز نسم علينا، وبعد كده هرجع لكم على درجات الحرارة، نرجع تاني بقى على حواديت المونديال. يلا بينا، صباحكم.

طيب سمعنا نسم علينا لفيروز كا والاغنيه نبتدي معاكم بيها حلقه يوم الاحد ونبتدي معاكم بيها الاسبوع كله كده من عيشة صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب نروح لدرجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات. تمام، القاهره العظمى هتكون 37 درجه والصغرى 24، اسكندريه العظمى 31 درجه والصغرى 23 درجه، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 22 درجه، سوهاج العظمى 41 والصغرى 26، اما اسوان فالعظمى 43 درجه والصغرى 29 درجه. طيب هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة الرطب نهارا، مائل للحرارة الرطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع في الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة ما بين درجتين لثلاث درجات مئوية. طيب خلينا نطلع نسمع عمرو دياب على حبك، وبعد كده بقى نرجع نستقبل حضراتكم ونقول لكم على نشرة أخبار المونديال من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فصباحكم زي الفل، ولسه هنقول كمان على الماتشات اللي هتتلعب النهارده. يلا بينا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: تابعونا على تيك توك دوت كوم سلاش ات نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم يوسف التهامي, ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. وزي ما كنت بقول لحضراتكم في اللينكات الاولى ان فانا النهارده اجازه, وان شاء الله تيجي بقى تنور كده البرنامج باذن الله بدايه من بكره. عايز اصبح على يارا بلغار, صباح الفل عليك يا يارا, وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في المباراه القادمه يعني ضد الارجنتين ابطال العالم في النسخه السابقه, فباذن الله نقدر نتفوق عليهم يا رب. خلينا نحلم وخلينا مصدقين في الحلم ده, ويا رب بإذن الله منتخبنا يرجع لنا بنتيجة إيجابية. هو كده كده احنا دلوقتي حاليا على ورق احنا في النتيجة الإيجابية عامة, فإن شاء الله مش عيب ان احنا نطمع في النتيجة تبقى إيجابية أكتر وأكتر كمان إن شاء الله بإذن الله, ونعملها بقى يا رب إن شاء الله والله. لأن أشد المتفائلين اللي كانوا يعني بيتفائلوا بمنتخبنا في كأس العالم يقولك إحنا بس نطلع من المجموعات. الحمد لله عدينا المجموعات, عدينا دور 32, دخلنا 16. ماتش مهم جدا, ماتش مهم في تاريخ عامة الكرة المصرية بشكل عام, زي ما ماتش أستراليا عامة كان يعتبر هو واحد من أو ما كانش الأهم عامة في تاريخ الكرة المصرية. الماتش اللي فات ده عامة الماتش اللي جاي فبقى أهم منه. ان شاء الله باذن الله نتاهل ونوصل لدور الثمانيه يا رب, واعتبروه عايزين اعتبروها مفاجاه. هي اكيد كده كده خلينا متفقين اكيد هتبقى مفاجاه وكل حاجه, خلينا نعمل المفاجاه دي يا رب ان شاء الله مش بعيده. وعلى فكره الراس الاخضر للناس اللي تابعت المباراه بتاعت الارجنتين والله كانت قريبه جدا ان هي تعمل المفاجاه دي, فخلينا احنا نحلم واحنا منتخب مصر, ف بإذن الله ده يدينا دافع بإذن الله في المباراة اللي جاية. ماتشنا اللي جاية إن شاء الله هيكون يوم الثلاث, هيكون يوم 7/7 الساعة 7, تمام؟ يوم الثلاث 7 يوليو اللي هو شهر 7 الساعة 7 مساء, عشان بعد مميز فعشان محدش ينسى. طيب امبارح خلينا نقول لكم إن كانت بداية دور ال 16 في كاس العالم, تمام؟ الماتشات كانت كالتالي بقى عشان نبقى عارفين. انت عندك باراغواي وفرنسا, كندا والمغرب, البرتغال واسبانيا, امريكا وبلجيكا, البرازيل والنرويج, المكسيك وانجلترا, الارجنتين ومنتخبنا المصري الوطني, وسويسرا وكولومبيا, تمام؟ اتلعب ماتشين. الماتش الاولاني كان ما بين منتخب المغرب ومنتخب كندا, واحد من الثلاث بلاد المستضيفه لكاس العالم فيفا 2026. و ان الغريب ان كندا كانت فجأة الكل وعملت شوط اول ممتاز وكانت بتضغط بشكل كبير جدا وضيعت كذا فرصة, لكن تألق الحارس المغربي ياسين بونو اللي زاد عن مرموه عشان خاطر يحافظ على نظافة الشباك. ولكن في الشوط الثاني منتخب المغرب بقى استعاد توازنه واستعمل التحولات السريعة عشان يسجل ثلاث اهداف نظيفة انهى بيهم المهمة وتأهل لدور الثمانية. الماتش الثاني كان ما بين فرنسا والباراغواي, الواحد كان متحمس شوية انه يتفرج على الماتش ده عشان خاطر يعني يشوف المنتخب الفرنسي المرشح الاقوى للفوز بكاس العالم 2026, ولكن المباراه كانت ممله جدا يعني اللي فاتته الماتش عامه. احب اقول له انت ما فاتكش اي شيء خالص يعني للاسف يعني, تمام؟ المنتخب الفرنسي كان مع الكوره بس بدون اي فعاليه عامه, وحصل بقى شويه مشاكل وخناقه, دي كانت امتع حاجه عامه في الماتش ان كان في شويه نوش كده, بس المهم يعني فاتحسب لهم ضربة جزاء. كيليان امبابي دخل شطة وسجل الهدف بتاع المباراة الوحيدة, فبالنتائج دي هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب فرنسا في مباراة قوية جدا في دور الثمانية يوم الخميس القادم, وهو تكرار لمباراة الدور قبل النهائي من مونديال قطر 2022 واللي انتهى بفوز فرنسا بنتيجة 2-0. وحاليا الصراع كمان على لقب هداف كاس العالم 2026 مشتعل, لان ميسي بقى عنده 7 اهداف وكيليان امبابي عنده 7, ونتمنى بقى ميسي ان هو يتوقف عند 7 اهداف دول. انا اعتقد ان ميسي اكتر ولا ايه, ميسي مش 7, ميسي ممكن تلاقيه 8. هنرجع لحضراتكم على الموضوع ده كمان, والتابلت كمان بره عشان الواتساب كان معلق, فايه الدنيا مانجا النهارده. طيب خلينا نقول لكم ان ماتشات النهارده بتقول ان البرازيل والنرويج هيكون المباراه الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره, وبعدها الساعه 3 صباحا برضو بتوقيت القاهره المكسيك هتقابل انجلترا, واعتقد يعني ان المكسيك هتكون تاني فريق مستضيف يعني هيودع البطوله النهارده على ايد المنتخب الانجليزي, ده توقع بعض الصراحة. يعني دول بالنسبة للنتائج الماتشات. عندنا حاجة ممكن نقولها لكم برضو بخصوص أخبار المونديال، إن في مكاسب كبيرة عامة للأندية المصرية بعد المونديال. هتقولي ليه؟ هقول لك عشان خاطر الفيفا عامل كده نظام تعويض مالي للأندية عن كل يوم اللاعب بيقضيه في كأس العالم مع منتخب بلاده. يعني كل نادي ليه لعيب في معسكر في أي منتخب من 48 فرقة المشاركين في كأس العالم 2026 هياخد مبلغ مالي عن كل يوم بيقضيه اللاعب ده مع المنتخب. المبلغ المالي ده اللي هو كام؟ 5,000 دولار. يعني مثلا نادي أهلي عنده 8 لعيبة في منتخب مصر ولاعب مغربي في منتخب المغرب اللي هو يوسف بالعمري، فالأهلي كده ضمن لحد دلوقتي 1.5 مليون دولار بعد تأهل مصر للدور الـ16، وضمن 175,000 دولار بعد تأهل المغرب لنفس الدور. ليه؟ لأن الحسابة بتحسب، فاهم قصدي؟ الزمالك مثلا بيمثله 3 لعيبة في المنتخب، ضمن 570,000 دولار لحد دلوقتي، نكسب الماتش اللي جاي اديله ادي نعلى مش عارف ايه. بيراميدز نفس الكلام، ضمن 570,000 دولار لانه عنده 3 لعيبة بيشاركوا مع المنتخب، وزاد برضو عنده 2 لعيبة، وفي اندية كتيرة مختلفة كده. فربنا يكرم بس ان شاء الله باذن الله ونتأهل لدور الـ8، اللعيبة تبسط، الجمهور يفرح، الشعب ينام مبسوط، والاندية تعد في فلوس. ما عندناش اي مشكلة، بس المهم ان احنا نعدي المباراة القادمة. زي ما قلنا ماتش صعب شوية وكل حاجة، بس يعني مش عيب ان احنا نحلم، مش عيب ان احنا نبسط. شفنا احتفالات كتير قوي الفترة فاتت، المباراة كان في يوم جمعة، كانت التوقيت بتاعه الساعة 9 بالليل، فكان توقيت ممكن يكون بيحصل فيه احداث وفعاليات كتير جدا وبتاع. هنتكلم على الفيديوهات اللي حصلت، لان انا كنت في واحد من الاحداث دي، الموضوع كان مختلف تماما. تعالوا نسمع

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: معاك كوري؟ معاك عربية؟ معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد؟ معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي؟ معاك كوري؟ معاك أوبشن؟ معاك أكشن؟ ومعاك اللي يضمن؟ معاك كوري؟ معاك صالون سكون؟ ومعاك اللي يسون؟ معاك كوري؟ معاك أجدد؟ معاك أجمد؟ معاك منى؟ معاك أحمد؟ معاك أمجد؟ معاك أسعد؟ معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات؟ معاك كوري؟ معاك سيسي؟ معاك شاسي؟ معاك لاتيه؟ وكار بلاي؟ معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100؟ معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
5: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صباح الفل يا جماعه. اتاكدنا بس ان ميسي فعلا 7 ومبابي برضو 7، وان شاء الله ميسي يفضل واقف عند 7 دي وخلاص وينتهي بقى موضوع. يعني والله انا ما اتمنالوش اي حاجه وحشه، بس خلاص بدام وصلنا لحد المرحله دي انت من طريق واحنا من طريق ابن الناس. يعني عموما يعني لعيب عظيم طبعا واسطوره وعظم لمسها والكلام ده كله، بس كل ده يجي على جنب خالص، كل ده ما اركن لي بقى البالندورات والحاجات دي كلها وكسل. يعني معلش مصلحه انا بقى طقطقتي. طيب ميسي جدا على التأكيد يا عبد الرحمن. يا نبيل فعلا برضو بيأكد لي بيقول لي ميسي 7 وإمبابي برضو 7، بس ميسي بيتفوق بقى في السباق التاريخي بفرق هدف واحد. ماشي، هما الاثنين عمالين يكسروا في أرقام، فهنشوف الموضوع ده والعركة دي هتخلص على ايه في الآخر. طيب في ناس كتير بعتلنا بتتفائل ان شاء الله ومتفائلة بالحالة الموجودة في المنتخب الوطني، ان هو مش بس بيسعد المصريين، ده بيسعد العرب كلهم. وشفنا فيديوهات عامة من كذا حتة، شفنا فيديوهات من غزة ومن ليبيا والكويت والسعودية والمغرب ومش عارف، يعني في احتفال كبير جدا سواء من المصريين اللي موجودين في البلاد دي او من المواطنين عامة بتاعت كل بلد. فيهم في ناس فعلا مبسوطة لمصر كأن منتخبهم هو اللي بيلعب. في آية بتقول تخيلي بآخر ماتش لميسي في تاريخه في كاس العالم يكون قدام مصر. تخيل ليه؟ أنا مصدق إن ده إن شاء الله بإذن الله يا رب اللي يحصل. هتكون مفاجأة؟ مفاجأة، مش عيب إن احنا نقول إن احنا الفريق أكيد المرشح الأقل يعني ترشيحا إن هو يعدي المباراة دي. أكيد هنبقى احنا ده حاجة ما تعبناش وكل حاجة، بالعكس دي حاجة تدينا دفع إن احنا نقول للناس دي ان احنا ان انتوا كنتوا غلطانين وعادي، ومنتخب مصر منتخب كبير ويقدر ان هو يحقق النتيجه دي. مفاجاه اسمها مفاجاه، ومصدقين ان هي مفاجاه وهنحلم ان احنا نحقق المفاجاه دي باذن الله. امين يا رب. طيب في حد بيقول بالنسبه للفيديوهات اللي نزلت بعد لا فيديوهات الاحتفالات يا جماعه دي حدوته تانية خالص، دي بتبقى محتاجه لها يوم تاني بتقعد تراجع يعني مبدئيا معظم الافراح بتتعمل عندنا في مصر بتبقى مثلا يوم جمعه بالليل. الماتش كان الجمعه بالليل، فكان في افراح كتير قوي في الوقت ده. يا عيني على العريس والعروسه، اول ما مصر كانت مع ايران واخده مركز اول وكان معادنا ان احنا هنلعب في وقت متاخر، قالوا لك بس تمام مش عارف ايه. فجاه لما لقينا نفسنا ان احنا تراجعنا للمركز الثاني وبلجيكا ركبت اول مجموعه، اي عريس وعروسه هنا قلبهم وقع في رجليهم، ابتدوا يحسوا ان احنا خلاص الليله اتضربت. احنا حاجزين بقى لنا شهور وعندنا جايبين ميك اب ارتست وجايبين مصور وجايبين حد هيلعب مزيكا دي جي في الفرح، وحاجزين قاعه فرح وحاجزين هانيمون بعد الفرح، ودخلنا شطبنا الشقه وعملنا الحدوته دي كلها، وفي الاخر يطلع لنا ساعتين ممكن يكونوا اصعب ساعتين في تاريخ المصريين كلهم من الناحيه الكرويه يعني، وبالتالي ده هيبوظ لنا الفرح. ولكن الحمد لله رجالتنا كانوا قدها عشان ربنا يكبر بخاطر الغلابه اللي كانوا شايلين هم الموضوع ده، وان فرحهم ممكن يحصل فيه اي حاجه بسبب ان هو في نفس التاريخ وفي نفس اليوم، وفي حين ان كل واحد فيهم حلم قال لك لو فرح يوم 3/3 وبتاع وقته ماتش مصر واستراليا ده محدش هينسى الفرح ده وبتاع ومش عارفين، بس لو لا قدر الله ما حصلش نصيب برضو محدش هينسى، وهيتقال بقى ايه ان انا كان وشي وحش على المنتخب. فكان كله شايل هم الموضوع ده يعني. تمام، اللي حصل ايه؟ ان عرسنا وعروستنا يعني العرايس بتوعنا الجمال والله كانوا مهتمين وحريصين جدا ان هم يخلوا فيه حاجه من ريحه الماتش في القاع. تمام، انا بتكلم كده على ارسان كتير جدا اتجوزوا الجمعه اللي فاتت الساعه 9 بالليل، كان الفرح داير عامه. ففي ناس قالت لك احنا نروح ندور على اي حته في المكان اللي احنا يعني الفرح معمول فيه اكيد هيبقى فيه شاشه تلفزيون، وفي عريس كذا عريس وعروسه قال لك بس احنا هنعرض الماتش من غير صوت معلق على الشاشه في القاعه مثلا او في الفرح او في الصوان اللي انت عامله او في ايا كان الحدوته دي كلها. وشفنا البلوت تويست بتاع ان معظم الافراح دي ما كانش كلها اللي عرضت او اللي حتى كانوا في افراح كانت الافراح خلاص ابتدت كان لسه المزيكا شغاله بس على الهادي خالص بس الناس ماسكه التليفونات ومتجمعين بيتفرجوا لان دي لحظه فارقه في تاريخ الكره المصريه. مصر يا جماعه في دور ال 32 في كاس العالم وعلى بعد ثواني وتتاهل لدور ال 16 فالفرح لو يتقل علينا شوية تمام لدرجة ان العريس والعروسة برضو كانوا واقفين وكانوا متحمسين جدا وهم بيتفرجوا على ضربات الجزاء وكان في توتر وبتاع ويدوب اول ما منتخبنا الوطني قدر يسجل ركلة الجزاء الاخيرة حسام عبد المجيد لما دخل شاطها يعني غريب جدا ان حصل سينك اللي هو يعني حصل تناغم كده بين كل الافراح اللي موجودة في مصر وابتدينا نخش في ودي كانت اول مره تحصل ان احنا نقعد نشغل اغاني وطنيه لباقي الفرح والناس تغني كانها في استاد والناس تبتدي ده بيحضن ده على ده مش عارف مين على اتنين ما كانوش بيسلموا على بعض فجاه لقوا نفسهم في وسط الدوريه وشايلين ابو العريس رامين يعني كان في حاله احتفال معينه كده في الافراح كان اول مره نشوفها وده ظهر في فيديوهات كتير جدا وافراح على كل هيئه وكل شكلها يعني الفرح اللي هنا واللي هناك والصوان والقاعة والأوبن إير والمكان المقفول وكل حاجة تمام بس طبعا من ألذ الحاجات اللي ظهرت النبطشي اللي كان في الفرح اللي كان بيزيع ركلات الجزاء على المزيكا ده حدوتة تانية ده احنا في حتة تانية يعني وما فيش حد ما شافش الفيديو ده قالك انا ما كانش نفسي ابقى في انا نفسي ابقى في الفرح ده بكل امانه وبكلمكم بجد والله اكيد انتوا شفتوا الفيديو ده ولو ما شفتوش اتمنى انكم تشوفوه لما هو كان بيفقر بيقول له هتضيع هتضيع على النغمه واول ما ضاعت الفرقه كمان عجبتني اكتر ان هم دخلونا في مود تاني خالص يا ريت يا جماعه تاكدوا لي ان انتوا شفتوا الفيديو ده عشان ما احسش ان انا الوحيد اللي بتكلم ماشي تمام فان شاء الله باذن الله يا رب من حقنا ان احنا نفرح من حقنا ان احنا نحلم. حد بيقول لي انت لو مكان حسام حسن هتعمل ايه؟ انا لو مكان الراجل ده الصراحه انا بدي انا متشوق جدا اشوف الكابتن حسام حسن لما يرجع مصر هيعمل فينا ايه بجد والله لان هو من الاخر يعني ناس كتير جدا شككت وناس كتير جدا كبرت وكان مع كل حاجه كان بيعملها كانوا بيقولوا يا عم عادي انت بتلعب فرقه تعبانه يا عم عادي هي مشيت معاك كده تمام نتقل بقى نستنى نشوف الراجل لما يرجع يعني فاهم مستني جدا والله اللقاءات بتاعته في البرامج الرياضيه ده رقم واحد. رقم اتنين انا لو من مكان الراجل ده الصراحه انا هيئ اللعيبه انا خلاص الشغل التكتيكي اكيد هو بيعمله في التمرين وكل حاجه بس قبل الماتش انا هتكلم معاهم بقى هنتكلم كلام كويره كده في الشقه انتوا انزلوا تبسطوا في الاول في الاخر هي انتهت حلول الارض احنا وصلنا لنقطة بعيدة عامة في كاس العالم علينا لينا حق ان احنا نطمح ان احنا نوصل للدور اللي بعد كده بس احنا بلعب بطل العالم ده ما يهمتكوش ده يخليكوا عندكوا حرية بالعكس والضغط هيبقى عليهم هم لو هم اللي خسروا هم اللي هيبقى عندهم المشكلة مش انت الطبيعي لو على الورق هنقول لو العالم كله هيبتدي يتوقع هيقولك الارجنتين طبيعي بطل كاس العالم يكسب الفريق اللي اول مرة يتأهل لدور ال 16 تمام احنا راضيين ان احنا عامه نبقى موجودين في الحته دي دايما يقول لك هم دول الاندر دوجز او اللي هو اللي بنسميهم احنا الحصان الاسود اللي هو خلينا يا عم محطوطين في الحته ان احنا الفريق الاضعف وده حقيقي على الورق انا مش بنكابر دي حاجه مش ما تعبناش فانت المفروض تتحرر فانت هتعمل ايه عشان تتحرر من الكلام ده انت تنزل تبسط بقى تحطش في نفسك اي ضغوطات الناس موجوده وسهرت معاك ومش عارف ايه ومكملين في الرحله دي وعندنا حلم نفسنا كل شوية بنحلم لحد حتة معينة ونقول احنا مش عايزين غير كده ولما بنوصل للحتة دي من حقنا ان احنا نطمع في باقي الحلم عايزين نهاية اسعد من النهاية السعيدة اللي احنا موجودين فيها احنا بالعكس احنا مش عايزين دي تكون نهاية احنا عايزين نكمل اكتر وان شاء الله نهاية ميسي في كاس العالم تكون على ايد المنتخب المصري بكل خير ولا بنتمنى له اي عشان فيها شايف بقى حاجات اللي هو اول ما نخش ننزل نديله لا مش نلعب الالعاب دي بس يعني يكون خلاص بقى ناس كتير جدا وانا واحد من الناس دي بتحب الراجل ده جدا، والراجل ده اسعدنا ياما وكل حاجه، بس هنسعد اكتر بكتير لما منتخبنا الوطني يتفوق عليه ويكون اخر مباراه في تاريخ ميسي تكون على منتخب مصر. خلونا نحلم، سيبونا يا عم. واحد يقول لك يا عم انت عمال تقولوا الكلام ده، يا رب يا رب ان شاء الله. في حد بيقول ايوه شفنا فيديو الفرح ده وكان الفيديو الصراحه مسخره وكلنا نفسنا نحضر الفرح ده من ارض الملعب، مفهوم طبعا جدا. في حد بيقول ازيك محمد علي، صباح الفل والجمال والعزه، انا فلسطيني عايش في مصر والله، وكانت اجمل فرحه وان شاء الله هنجيب الارجنتين الارض. والله ده احساس جميل جدا جدا، وصباح الفل والجمال عليك. فيا سيدي لو عايز تعرف انا هقول ايه، اقول لهم يا جماعه انزلوا استمتعوا بال، مش كل يوم يعني هتلعبوا الارجنتين في كاس العالم في دور ال 16 وتكون الارجنتين جايه لك وهي بطل عالم وقصه كده، ف بسطوا استمتعوا. ولما تستمتعوا بدون الضغوطات بتاعت كل ماتش، يعني انا متفاهم الضغوطات بتاعت الماتشات اللي فاتت كلها، لكن الماتش اللي جاي ده بالذات لان انتهت حلول الارض فيه، بقى احنا يعني كله بايدك يا رب، انزلوا ببسطوا خلاص. انتوا يعني وصلنا لانجاز كبير علينا، كان نفسنا طبعا اكيد يعني ان احنا نكون حققنا الكلام ده من زمان، بس كل حاجه بتيجي في وقتها واحنا دلوقتي اللي احنا عايشينه ده تاريخ، تاريخ خلينا نعيشه ونبسط فيه ونستمتع اكتر واكتر. طيب عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، تعالوا نطلع نسمع الكينج بقى في عيش البنات، وبعد كده نرجع بموضوع الساعة التانية ان شاء الله من عيش صباحك حلقة يوم الحد. صباح

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: يعني ايه جيمنج؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في XO كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في XO على نجوم FM. شريف جوي
7: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
7: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
9: وحتى نسمع ايه؟
7: نجوم FM TV. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
10: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم يوسف تهامي، ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. وللناس اللي لسه فاتحه الراديو دلوقتي وما سمعتناش في الساعه الاولى، قلنا لحضراتكم ان فانا اجازه النهارده، وان شاء الله فانا تيجي بكره تنور البرنامج. تمام. طيب، بعد نهايه اللونج ويك اند بقى، بما اننا راجعين الشغل من اجازه طويله شويه، لازم نفتكر حاجه مهمه جدا، ان الاهم من الشغل ايه؟ تظبيطه. تمام. الاهم من الشغل تظبيط الشغل. احيانا بتكون عملت اللي عليك في الشغل وكل حاجه، لكن تيجي كلمه كده بتدي عنك انطباع مش ألذ حاجه، تخلي كل تعبك ده يروح بسبب كلمه تقول يا ريت انا ايه اللي خلاني اتسحب من لساني واقول الكلام ده. طيب، في حاجه اسمها التواصل المهني عامه، الكوميونيكيشن، او يبقى في تواصل بينك وبين مديرك، دي حاجة مهمة جدا جدا، وفي ناس شاطرة قوي فيها وفي ناس مش شاطرة غير فيها. يعني السكيلز او المهارات اللي موجودة عندك، فكرة التواصل دي لازم تبقى موجودة. في ناس بتبقى شاطرة قوي تكنيكال او بشكل تقني قوي، تبقى ناس شاطرة جدا جدا في الشغلانة، ولكن هم مش اشطر ناس في التواصل ولا في التسويق لنفسهم ولا الكلام ده كله. تمام. ففكرة التواصل المهني ده مهم جدا، لكن عشان نوصل اننا نبني علاقات كويسة من خلال التواصل المهني ده، تعالوا كده نعرف مع بعض شوية عبارات ممكن تأثر بالسلب ما بين العلاقة اللي ما بين المدير وبين الموظف اللي معاه. تمام. فعايزين نعرف بقى من الخبراء بتوعنا او الناس اللي بتسمعنا بقى، سواء انت مدير او يعني، وكمان بقى سلام لو انت ليك مدير وانت مدير على ناس، تعرفنا كده ايه الكلام اللي بيكرهه المدير، وعايزين نعرف برضو ايه الكلام اللي عامة بيحبه. مش عايزين نروح لفكرة ان احنا نعلم الناس كلها ان هو تخش على بعض تقول له انت ايه اعظم، ايه بص يا مدير يا عم الدنيا. يعني في ناس بتعمل كده بشكل مبتذل قوي قوي قوي، وطبعا كلهم بيبقى معروفين وريحتهم بتبقى فاحه، والمشكلة ان هم بيبقوا فاكرين ان محدش واخد باله ان هم ما بيعملوش اي حاجة في الشغل غير ان هم بس ماشيين يطبلوا يعصفروا يقولوا لا، الناس كلها واخدة بالها والناس كلها بتتكلم في الموضوع ده. ولكن في بعض المصطلحات كده مثلا في مديرين ما بيحبوهاش. تمام. يعني في حد بعت لنا دلوقتي قال لنا مثلا فكرة ان انا ما بحبش حد من اللي معايا في التيم لما بقول له على حاجة يقول لي لا والله دي مش من اختصاصاتي ومش موجودة عندي في الجوب ديسكريبشن، لان انا لو رجعت للجوب ديسكريبشن هلاقي ان هو ما بيعملش كذا حاجه منها، فبالتالي لو هنمسك لبعض على الواحده فكده الشغل مش هيمشي. فده ادي حد، ده علاء، زك علاء ده بيقول انا مدير في شركه ولما بدي لحد تاسك ويقول لي والله الشغل ده مش تبعي ومش موجود في الجوب ديسكريبشن. ماشي، دي من الكلام اللي مش عارف ايه. طيب، في حد بيقول تاني جملة انا ما عنديش وقت لما بتتقلي بتعصبني جدا. الجملة دي بتبين عدم القدرة على ادارة الوقت بفعالية، وبتحسسني فعلا ان هو يعني هو ممكن بدلها يقول لي انا مضغوط شوية فخليني ممكن ابص انا عندي ايه الحاجة فاعمل الاهم فالمهم. ماشي حاضر. في حد بيقول لي كلمني يا جو واقول لك على موضوع المدير ده، بقالي 8 سنين شغال وتعاملت مع 6 مهندسين. اهم حاجة اوعى تحسس المدير انك فاهم اكتر منه. لا، ده انا اكلمك ضروري برضو عشان نفهم القصة دي. في حد بيقول من الجمل اللي دايما بتضايقني لما بتتقال ان هو لما اكلف حد بحاجة يقول لي لا والله بص ده مستحيل يتعمل. الجملة دي بحسها غير بناءة وممكن تبين الا في الابداع او التفكير الابتكاري بتاع الشخص اللي قدامي، فبدلها ممكن يقول لي والله ده تحدي كبير، خلينا ندور على طرق ممكنة كده عشان نحققه. طيب، خلينا نعرف اكتر من حضراتكم بس بعد ما نسمع الاغنية دي، اغنية سعد المجرد ومحمد شاكر القمر ديالي، وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني هنا في عيش صباحك على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم FM ونجوم FM TV.
5: يعني في الحلقة دي بنحاول على قد ما نقدر كده. فاكرين من سنتين كنا بنعمل فقرة اسمها عشان ما نتعبش بعض، عشان ما نتعبش بعض. دي كانت فقرة بنختار مهنة معينة وبنشوف ايه اكتر حاجة بتضايقنا من مقدم المهنة دي، وايه اكتر حاجة بتضايق مقدم المهنة من العملاء اللي هو بيقدم لهم الخدمة دي عشان نقرب وجهات النظر. فدي من الفقرات المحببة عامة اللي احنا قدمناها هنا في عيش صباحك. النهاردة هي فقرة شبيهة شوية، بس بنشوف عشان بس يحصل تواصل مهني بشكل معين مع المدير، بنحاول نشوف من خبرات الناس اللي شغالة في سوق العمل ايه الكلمات اللي احنا نحاول نتلاشيها ونجيبها على جنب كده واحنا بنتكلم مع المدير، او ممكن نستبدلها بايه عشان لغة التواصل ما بيننا تبقى كويسة وما تبقاش مفهومة غلط عندنا. طيب احنا معنا دلوقتي الشريف على التليفون. يا شريف صباح الفل.
6: صباح الفل يا جو،
5: اخبارك ايه؟
6: صباح الفل
5: كويس الحمد لله.
6: الحمد لله.
5: طب الحمد لله. انت شغال في اي قطاع؟
6: الهندسة. الهندسة المدنية.
5: اوكي طب حلو جدا. فانت مدير ولا يعني اكيد عليك مدير؟ بس قصدي
6: يعني انا سينيور وفي فوقي مدير حاليا يعني.
5: فانت معاك اوريدي تيم وانت برضو جزء من تيم مع حد تاني.
6: بالظبط كده.
5: طيب تكلمني كده وتقول لي ايه الجمل اللي انت كمدير ما تحبش تسمعها، وايه الجمل اللي انت بتحاول تتجنب ان انت تقولها مع مديرك عشان خاطر هو مش عايز يسمعها بالطريقه دي، بس هتوصل له المعلومه دي بشكل معين؟
6: طيب اقول لك، انا عامه انا بعمل عكس اللي مديري بيعمله معايا تماما. بمعنى هو بيقول كلام او بيخش في حتت ممكن انا ما اعملهاش مع لو في حد تحتيه. بمعنى ايه؟ ان المدير عامه اللي بيبقى فوقيه بيبقى دايما مش حابب ان حد يفهمه ان انا اعلى منك في حته تكنيكال او كده، لازم تديله كل الفكريه والتفتيش بتاعه في اي فكر انت بتعملها حتى لو انت عاملها على اكمل وجه. لازم هو التاتش بتاعه دي اول
5: طبعا.
6: تاني حاجة في أي ميتنج لو قاعدين مثلا مع قطاع تاني أو مع شركة تانية، لازم هو في الميتنج ده هو اللي يبان. ما ينفعش حد تحتيه يبقى بيتكلم كويس أو واخد يعني واخد ضوء أكتر منه في الميتنج. لازم هو ياخد كل الصوت عليه هو. حتى لو أصلا يعني الفيلد مش بتاعه. بس لازم يعني بيحجم دورك ده معنى صح. يعني في مديرين كده ما يحبش أن التيم اللي تحتيه يبان، ودي حاجة دي مشكلة كبيرة جدا. يعني لازم هو في أي بقى ميتنج مع التوب مانجمنت يعني إن هو يبقى باين إن أنا الفضل كله يرجع لي وأنا أشطر واحد وأنا الناس دي حتى لو هي شاطرة فهو ده فضل مني.
5: طيب في موقف زي ده يا شريف، لو أنت قاعد في الميتنج ده وأنت عندك حاجة تقولها ومش فكره ان مين ياخد السوكسيه في الميتنج، بس في نفس الوقت انت هتقول حاجه مفيده دلوقتي، هل مش هتقولها عشان خاطر مديرك ما ينفسنش او ما يحسش ان هو اتاخد من تحت رجله والبساط يعني، ف وهيروح للشريف والكلام ده كله، ولا هتقولها عادي ومش هتخاف؟
6: او هقولها عادي، لان الموقف ده حصل معايا قبل كده. كنا في ميتنج فعلا والله، وانا اتكلمت في حاجه او دخلت فيها في وسط الكلام، وكانت حاجه ان انا صح ان انا اقولها في الوقت ده المناسب يعني. هو قال لي استنى يا ابني، قال لي استنى يا ابني انا بتكلم، بس كنت برضه بصراحه اتكلمت. كان ولما طلب هو اتكلم معايا فيها، لما قال لي يعني قال لي انا قلت لك، قلت له لا دي حاجه انا فاهمها وانا اللي دارسها، فلازم انا اقول فيها عشان حقنا ما يروحش في البوينت دي. بس وفعلا عملت كده، وما حسيتش ان انا ندمان خالص، حتى لو هو اتضايق انا ما حسيتش ان انا ندمان، لان انا لو كنت ما قلتش الكلمه دي او ما قلتش الجمله دي كنت هقعد ندمان فتره كبيره. احس ان انا حاجه جوايا كنت عايز اقولها.
5: اوكي.
6: بس اما بقى بالنسبه للناس اللي تحتيه، فبالعكس والله خالص، هو دايما المدير الناجح، دايما والله المدير الناجح بيبقى اقرب، يعني كل ما يكون اقرب للتيم اللي تحتيه كل ما نجاحه بيبقى اكبر.
5: صح.
6: ليه؟ لان انا لو انا مش حابب المدير اللي فوقيه عامه، انا هبقى اعمل الشغلانه وكل حاجه لان ده اكل عيشي، بس مش هعملها بحب، ومش هعملها يعني ايه، تعمل الحاجه لما تتعمل بحب تبقى احسن ان هي تتعمل
5: صح، ولو فيها خطوه زياده عايزه تتاخد هتاخدها بصدر رحب، مش هتحسبها، مش هتعدها على صوابعك اللي هو انا عملت واحد واثنين، لا انت هتاخد الاكسترا مايل او الخطوه الزياده عشان خاطر تقدر ان انت تنفذ الشغلانه على اكمل وجه يعني.
6: ولو جه زود عليها ساعه في اليوم في الاخر يعني، معلش يعني اتاخر نص ساعه بس على ما كده، انا تمام هعملها حبا في الشخص مش عشان
5: صح
6: الشخص.
5: صح.
6: فهو ده ان انا كل ما مش شرط ان انا ابقى ملزق ان انا اخليهم يحبوني، ان انا ابقى لا اجيب بقى حاجات وكده، لا ممكن الحب بس يبقى كلمه حلوه تتقال للتيم الصبح، كلمه حلوه اشجعهم بيها، كلمه حلوه اقول لهم حتى لو هم مثلا مريحين فعلا في الشغل، احسسهم ان هم بيعملوا احسن حاجه، لان مش كل حد بيبقى 100% طول الوقت يعني، الدنيا ابس وداون، فالمفروض يعني ان انا طول الوقت حاسس ان هم فوق. فده اللي بينجح، انا شايف ده بينجح، لان انا اتعاملت بالطريقه دي من مدير، يعني في مدير كان بيعملني كده وفي مدير كان بيعملني النقيض، فانا عشت ده وده، فبحاول ان انا اطبق على التحتيه الحلو مش الوحش.
5: اوكي. وانت علاقتك بمديرك دلوقتي، عشان بس ما نديش معلومات اكتر من كده عشان لو بيسمع ما ياخدش منك موقف، علاقتك بيه كويسه برغم ان هو دايما عايز هو اللي ياخد السوكسي وهو
6: جدا جدا، لان المدير في الاخر بيبص، هو دايما لو الكاركتر عنده مشكله، لو المدير عنده كاركتر يعني عنده مشكله مع الكاركتر للناس اللي معاه، بيبقى اهم حاجه بالنسبه له التكنيكال بيطلع ايه. لو التكنيكال كويس ده بيغطي على الكاركتر في معظم الشغلانات، انا بتكلم معايا يعني معظم الشغلانات، لو انا شايف حد بيأدي تكنيكال كويس بس الكاركتر بتاعته ممكن تبقى عنده معايا او فيها عقوبات معايا، ده بيغطي على ده 100%، لان انا عايز منه التاتش في الاخر او التكنيكال ده اللي هيفيدني وهيفيد المكان.
5: حلو.
6: بس
5: اوكي، حلو جدا. طيب في حد بعت لي سؤال، فانا يعني عارفين انا من الاجابه عليه، لان انا لو قلت اجابتي اللي هو ممكن احتمال ما يروحش الشغل بكره. بيقول انا دلوقتي مديرتي مشكلتها ان هي بتسلم ودانها لحد معانا في الشغل، وانا نفسي اوصل لها ان هي ما تبقاش ودانيه كده، فعايز اعرف اقولها لها ازاي.
6: دي مشكله كبيره، دي مشكله كبيره فبتبقى موجوده في معظم ونبقى عارفين مين على فكره يعني، احنا دايما لو صح المصطلح عصافير يعني في المكان بيبقوا معروفين، هو يعني مين العصفوره بيبقى دايما قريب من المدير وبيقعد معاه، المدير بيبقى بيحبه كمان لانه بينقل له اخبار الدنيا كلها يعني. فده بيبقى مشكله كبيره، ان احنا بنحاول ما نقولش قدامه يعني، بنوصل قدامه المعلومه الحلوه اللي عايزين نوصلها قد ايه بين المدير وان احنا قد ايه متفقين معاه، ما بنحاولش نقول كلام سلبي قدامه. ده الاكثر حاجه، مش اكثر حاجه بنقدر نعملها ان احنا،
5: فانت عشان بتبقى عارف مين الشخص العصفوره فانت بتتكلم على المدير قدام العصفوره ده بالخير.
6: بالظبط كده، ما اقدرش اقول غير كده.
5: لا هتوصل يا شريف، صدقني هتوصل، ما تقلقش. حبيبي يا شريف والله ميرسي جدا على المكالمه الجميله بتاعتك دي، ورب يومك يبقى جميل وزي الفل. صباح الهنا. صباح الفل. ماشي، ده كان وجهة نظر شريف، كان اهم نصيحه او النصيحه الذهبيه اللي قالها لنا في المكالمه اللي فاتت، ايا إن كان انت فاهم قد ايه ما تحاولش تفهم المدير بتاعك ان انت فاهم اكتر منه، عشان ساعتها بيبتدي بقى يحصل نفسيات كده معينه، فهموا ان انت تقدر تعملها كل حاجه بس كله بيتم تحت اشراف، ويعني بس ان المدير يشاور، شاور انت بس يا بص حاضر عنينا مفيش مشكله. فهد بيقول كلمني عشان عايز اتكلم في الموضوع ده لان انا شايل منه جامد جدا. اني موضوع فكره التواصل المهني بين المدير والناس اللي معاه في التيم، ولا فكره ان ليك مدير وبيسلم ودانه للمشكله كبيره قوي. احس ان انت تسلم ودانك لحد ماشي عمال على بطال، وفي ناس تقول لك ايه والله هو فلان مش اشطر حد بس احنا سايبينه في الشغل عشان ايه شغل لنا الشغله، وانت تفهم بقى زي ما تفهم، فبالتالي بتحس طب ما احنا ممكن عادي كل واحد فينا يسيب بقى يتفرغ بقى يسيب شغله ده خالص ويبتدي بقى يسلم زمايله ساعتها 100 فل. يعني الموضوع مختلف عشان خاطر توصل للناس. طبعا مش لازم تقول لهم بشكل يعني, بس في نفس الوقت تقول لهم يا جماعه ما انتوا زي ما انتوا شايفين, انتوا عمركم ما شفتوا مني حاجه وحشه, انتوا ممكن تكونوا بتسمعوا حاجه من بره. يعني اقعد ابقى دبلوماسي شويه, ما تبقاش يا عم عافيني انا بالله عليك من النصايح دي ارجوك بلاش انا. تمام تمام. في حد بيقول انا اكتر حاجه بكرهها لما الاقي مهندس بديله تاسك ويقول لي ما اعرفهاش, ولما اعملها له يروح وهو متضايق ومتقدر مع اول مشكله بسيطه يعطل وما يحاولش يحلها ويفضل يتصل كتير كاسلوب يزهقني بيه كعقاب من وجهه نظره. فهمت فاهم قصدك جدا. ان انت لما بتدي لحد تاسك هو بيفشل في ان هو يعمله عشان خطر يعني بيقولك لا, فبيطفشك بالنظام ده. ولما بتحصل مشكلة بعد, فلما انت بتحلها وتحصل مشكلة بعد كده برضو بيرفع ايده عن الموضوع يقولك انا ماليش دعوة. في حد تاني طيب بيقول انا كنت شغال مع مديرة في يوم صحيت تعبان ودرجة حرارتي عالية, كلمتها قالت لي ما عرفتنيش من قبلها ليه, وكانت بتعد عليا دخول الحمام. ده خالد يعني برضو هي لازم تبقى مراعيه ان برضو في حاجات انسانيه كده, ما ينفعش ان احنا ومش كل الناس يا جماعه اللي بتقول ان هي تعبانه النهارده او ان حد من عندها تعبان تبقى بتكذب. للاسف هي دي بقت خلاص بقت عاده موجوده فينا. احنا ما بقيناش نصدق بعض العماله عامه كلنا عم بعض كله, غير بقى لما يقول لك ايه ده فلان بقى له معانا 5-6 سنين وبتاع ودي اول مره تحصل له, اكيد ما بيكذبش يعني. فاهم لازم تبقى عايش فترة معاهم عشان خاطر يعرفوا حسن سير وسلوكك. تمام. في حد بيقول لك حاضر تعالوا هنكلمكم. طيب بس تعالوا نطلع نسمع الأغنية دي وبعد كده نقول لكم بقى على أسعار نشرة أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك BTC. يلا بينا يلا بينا.

0: عقار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: طيب خليني أقول لحضراتكم على نشرة أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6742 جنيه للبيع و 6708 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5900 جنيه للبيع و 5870 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب 47820 جنيه. أما سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع و100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
3: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنتكلم معاكوا على بعض المصطلحات كده اللي ممكن يكون المدير ما بيحبهاش، وبالتالي محتاجين ان احنا نستبدل الكلمات دي بجمل تانية. تمام، انا مش قصدي هنا ان احنا ندور على الحاجات اللي هي بتريح وخلاص، بس احنا في ساعات بعض الكلمات ممكن تتفهم فينا مننا بشكل خاطئ يعني، وبالتالي ده يسبب مشكلة لينا في الشغل. فنخلينا بس ايه مسكين العقل كده يعني. في كذا حد مثلا قال لك انت ممكن تقول ايه مكان كذا، يعني مثلا حد يقول لك انا الشغل ده مش تبعي، انت بدل ما تقول كده لا تقول انا هحاول اساعد على قد ما اقدر، بس ممكن احتاج شويه نصايح كده واحتاج مساعدتك، الموضوع ده مش هيمشي من غيرك، فانت ما ترميليش الموضوع كله يعني، ما ترميليش الموضوع كله دي ما تتقلش. ماشي، احنا وقفنا عند ان انت ممكن احتاج شويه نصايح بس منك كده، وان انا هبقى محتاج مساعدتك يعني لو ما كانش لو عندك وقت يعني. لعبها بذكاء كده، هي محتاجه حنكه معينه، بس احنا عشان نعرف بقى نحبك الحنكه دي احنا لازم نروح لاهل الحنكه. يا مدونة ازيك؟
2: يا صباح الفل،
1: اخبارك ايه؟
2: كله حلو،
1: كله كويس،
2: كله حلو الحمد لله،
1: يا رب تكوني بخير.
2: يا رب انت كمان.
1: مدونة احكي لنا، انت شغاله في اي مجال، وهل انت مديره بس ولا مديره وليكي مدير؟
2: انا بشتغل في العقارات.
1: حلو.
2: احنا يعني الارض، احنا اصحاب الارض، احنا اللي بنبنيها واحنا اللي بنبيعها وكل حاجه. انا المفروض اكون مديره بس مش واخده من هذا المسمى لعده اسباب.
1: مفهوم.
2: مديري اتضح لي بعد 4 سنين انه هو مش عايزني اكون مديره، عشان مش عايز ان انا اكون باينه، مع ان انا كده باينه وشغلي باين. وفي ناس قاعدين معايا في مكتبي، شخص واحد انا متاكده ان ده عصفوره. ف قلت امبارح ان انا وزميلي التاني ان احنا بقى بنفكر ننقل ونروح فرع تاني هزار
1: قدام العصفوره.
2: بالظبط.
1: الكلام
2: اتنقل بالحرف.
1: حلو. وانت كنت بتهوشي ولا بتتكلمي بجد؟
2: لا بهوش.
1: اوكي حلو، دي احلى واحلى بقى.
2: الموت.
1: بالظبط.
2: موت.
1: حلو.
2: بس لقيت بقى امبارح الدنيا مقلوبه بالليل، ومديري كلم صاحبتي اختي يعني.
1: هي دي معاكم في الشغل؟ معاكم في الشغل ولا هو يعرفها من بره؟
2: كانت زميلتي، ويعني هي صاحبتي جدا من 18 سنه، وكانت بتشتغل معانا وبعد كده مشي. اتصل بيها بقى، انت مدونة عقليها ازاي ومش ازاي، فهي ما تعرفش. انا النهارده طبعا هروح النهارده الاقي الكلام ده بيتقال لي.
1: حلو.
2: بس بسيطه، احنا كنا بنهزر، ايه ده معقوله بترمي ودنك كده لاي حد؟
1: برافو عليكي. فانت هتوصلي للمدير ان انت بس الكلام ده اترمى اصلا كافيه، وفلان هو اللي وصل يعني، هتروحي بشكل واضح وصريح زي ما وصل. ارجعي له بقى، خشي بقى بالملاك كده، ترجعي تقولي له زي ما وصل لك قبل كده كذا كذا، وانت كنت فاهم غلط، بس هي المره دي احنا امبارح كنا بنهزر، فهو عيني المفهوم الفهم كان على قده، فهو خد الموضوع نقله زي ما هو، وانت عشان مسلم بس. بصي هقول لك على حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه، انا اي حاجه اقولها لك في المكالمه دي ما تمشيش ورايا بالذات انا يعني، عشان بس تبقي فاهمه والله، عشان يعني كده. ف
2: جايز نبقى شبه بعض،
1: بس في نفس الوقت يا فندم احنا نتشر، بس احنا في نفس الوقت اللي انا بكلمك فيه مدونة، ان لازم تفهمي ان انت اريا ان انت بيوصل لك كلام، وانا قارية من مين، وفي نفس الوقت انت غلطان انك مسلم ودانك. طبعا هنغير المصطلحات دي كلها، بس احنا بنحط الاول النقط على الحروف، وانت مسلم ودانك لناس بجد يعني بتوصل مفاهيم مغلوطة كلها عشان خاطر تركب او تكسب بنت عندك مش عارفين. فاحنا بالتالي من هنا ورايح لازم الموضوع يبتدي يتحرك 1 2 3، وانا متضايقة من ان انا ما بترقاش، وان انا حاسة ان انا يبقى في مواجهة، مش فكرة ان انت تروح تكلم صاحبتي.
2: انا هقول لك على حاجة، انا النهاردة لما تيجي انت اتخدعت مثلا في شخص، صاحبك مديرك، انتوا صحاب جدا لمدة 4 سنين، المفروض تروح تعاتبه اصلا؟ لا طبعا. لا ما تعاتبوش، تروح متضايق ليه؟ ليه انا هخليك قاعد خايف مني ان انا ممكن امشي ان انت تخسرني؟ وده فعلا اللي حصل. انا برمي كلام كل يوم من تحت لتحت كده، مخلي اللي قدامي قاعد مرعوب. بس ومكرهني في الناس كلها، مطلع لي كل الناس وحشين، هو بس اللي حلو. انا كنت تمام مصدق كل ده، بس في الاخر دلوقتي انا برمي كلام حلو قوي من تحت لتحت.
1: طيب في عندك نصيحة تقوليها لنا ان احنا بدل ما نقول حاجة معينة نستبدلها بحاجة تانية، هي دي اللي تخلي المدير فعلا ان هو يكون حابب يسمع الجملة دي؟
2: يعني هقول لك على حاجة، نصيحة بس لكل الناس، هو فعلا الناس هتوصل لو طبلت وقالت كلام حلو كتير وبقت عصفورة، بس صدقوني بجد في اي مدير في الاخر بيبقى عارف ان العصفورة ده مش كويس خالص، بيبقى عارف ان اللي بينقله الكلام ده وحش جدا، وفي الاخر بيستغنى عنه، ما يفتكرش يعني ان هو ده كده انا تمام وانا دراعه اليمين والكلام ده كله، الكلام ده غلط خالص. هيمشي معاه مره واثنين وثلاثه وبعد كده لا، هيعرف ان هو هيعمل ده ازاي، عمل معاه يعمل مع غيره. دي نصيحه لكل الناس، لو فاكر ان انت كده هتوصل انت كده تمام.
1: دي رساله للعصفوره نفسها مش رساله
2: بجد. بجد انا مش متضايقه، هم صعبانين عليا.
1: تعرف في مشكله في ايه؟ والله انا كنت شغال في حته قبل كده وعارف مين اللي بيروح ينقل الكلام، وعارف وعم نعمل نفس الفخ اللي انت عملتيه ده وكل حاجه، ففي نفس الوقت الواحد فاض بيه الكيل، فبعد كده ابتدى يتقال كلام، يا جماعه هو انتوا صابرين على فلان ده ليه؟ قال لك لا والله هو مش اشطر واحد خالص في الحته دي، بس هو بيعمل لنا اللي احنا عايزينه. فتحس ان انت الكلمة نفسها تستعيبها عليكم، يا جماعة أنا مستعيب الكلام ده، فاهم قصدي إيه؟
2: حتى لو هو أجمل واحد في الشغل هيستغنوا عنه بجد، ما تفتكرش إن هما يفضلوا أنت تمام وأنت موجود وكده، لا اديله بس شوية وهيطير زي اللي قبله.
1: في حد بيقول لك خلي بالك دي بيحة جاهزة مادونا بالهنا والشفا. في حد بات لنا كده على
2: راسك؟ انا النهارده هروح افطر كده،
1: يلا بينا. رش ميه كده ونشوف الميه دي هتيجي على مين. مدونة ميرسي جدا على المكالمه الجميله بتاعتك دي، وصباحك زي الفل وكل التوفيق ليكي، وبالهداوه كده مفيش حاجه تستاهل
2: الفهم
1: تصعيد، بالعكس انت دلوقتي انا شايف ان انت في موقف قوه، ان انت في ايدك الدراع وبتلعبي بقى بالادوات اللي حواليكي.
2: بالظبط، ونروح نشوف ايه الدنيا بقى.
1: و...
2: انا هاديه جدا ولا انا بعرف
1: يعني ما تخلصيش كل اللي عندك اول باول من الاخر كده،
2: لا عمري ما احرق كروتي مره
1: بالظبط، واحده واحده كده على الهادي خالص، ايه فاهمه تزغزغي كده من
2: في ما انا كل... بعمل كده كل يوم، عايزه اقول لك بابا مبسوطه جدا
1: بالظبط كده. لا مادونا انت ما شاء الله فعلا، صباح الفل يا مادونا، مبسوطين قوي قوي بالمكالمه بتاعتك دي. هنطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي لشامي، انا بعدك، وبعد كده نرجع بقى نختم حلقه النهارده. يلا بينا، صباح الفل يا جماعه.

طيب في رسالة من محمد عبد المجيد. صباح الفل عليك يا محمد. بيقول انا اكتر حاجة بتعصبني كمدير ان حد يقول انا اتأخرت عشان راحت عليا نومة. ماشي يا محمد، بس انت لو فعلا راحت عليا نومة تحب يعني انا كده كده لازم اعتذر ان انا اتأخرت وكل حاجة، بس تحبيني اقول ايه؟ لان انا لو في مكانك لا، انا احب ان انت تيجي تقول لي انا رحت عليا نومه، ولا تدخلني في حدوته اصل الكاوتشه اصل العربيه، اصل انا نزلت لقيت العربيه مش عارف ايه والبتاع والدائري كان كذا وحصل حادثه، ان اسكت ده مش يفهم قصدي يعني. برضو عرفني انت بتحب تعرفها ازاي، حد اتاخر عليك دلوقتي عايزه يقولها لك ازاي كمدير يعني. تمام تمام. في مين تاني؟ في كريم. صباح الفل عليك يا كريم. بيقول من الحاجات الذكية ان انت تقول للمدير بتاعك، ما مش من الحاجات الذكية ان انت تقول للأسف ما حاولتش. الجملة دي ممكن تفهم ان هي كسل او ان انت مش عايز تبادر بان انت تشتغل يعني، فانت بدلها ممكن تقول ان انت بتواجه شوية تحديات كده او شوية صعوبات عامة، بس في افكار تانية ممكن نجربها. وفي نفس الوقت برضو حاول تدخل دايما المدير معاك في حاجة، لو انت في حاجة مش فاهمها لازم تقول للمدير ان كله يحصل تحت المتابعة وتحت مراقبته هو وتحت السوبرفيجن بتاعته، لان هو ده دوره كمدير. والمدير على فكرة مش دوره ان هو يدلجيت او فكرة ان هو يوزع المهام على الفريق وياخد بعضه ويقعد في التكييف، لا، هو انت من حقه عليك انه يعلمك. ما انت عمرك ما هتكبر من غير ما تتعلم، وعمرك ما هتكبر من غير، وفي مديرين تانيين يا عيني بيبقوا ما بيضمنوش شغل لحد في الدنيا خالص، فلازم يعملوا كل حاجة بنفسهم، وبالتالي بيعانوا وبيجوا يشتكوا ان ما فيش حد في الشغل بيشتغل، وفي الاخر ما بيعلموش اللي حواليهم. فاحنا الموضوع هو لازم يبقى فيه توازن كده وفي بالانس بين بين الناحيتين يعني. تمام. في حد بيقول والله يا مادونا انت مش لوحدك، يموتوا في اللي يحور عليهم وما يحبوش الحقيقه ابدا. اه ده بيتكلم على المدير اللي مش عايز حد يقول له انا راحت عليا نوم، انا يدخله في قصص. واكتر حاجه عامله لي مشاكل ان انا ما بعرفش احور. ده احمد الزهار. صباح الفل عليك يا زهار يا جميل. في حد بيقول لما دولنا معاه حق جدا، المدير عموما عارف العصفورة مش تمام وعارف مين كويس، وسبحان الله بيتمسك الاتنين يعني. ايه ماشي، انا دخلت المدير وقلت له وش فلان حرامي والدليل واحد اتنين، وكنت اسيب الشغل وما وافقش وتمسك اكتر بوجودي، وكلنا عارفين وكلنا عارفين ان المدير عارف اننا عارفين والعصفورة كمان عارف اننا عارفين. انت مين؟ انت مين؟ ازيك يا اسماء؟ دخلتينا في حزب الديرما. صباح الفل. حد بيقول انا بتعصب لما الموظف يبقى عاوز ياخد حقوقه بالشعره وعليهم حته دلع زياده، وتيجي تبقى مزنوق في شغل تلاقيه يقفل اللابتوب الساعه 5 بالثانيه. يا رباب عرفينا يا رباب ايه اللي بيحصل عندك، حاول نكلمك دلوقتي. في ايه تاني؟ تعالي نشوف، تعالي اكلمك يا رباب كده بس كده كده. يلا بينا نسمع الأغنية دي سريعا كده عشان نلحق نكلم رباب. رباب ردي علي يا رباب بالله. يلا بينا.

0: بعد اذن حسن ابو روز بس هناخد مكالمه رباب سريعا. يا رباب صباح الفل.
1: صباح النور،
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله
0: كله كويس.
1: كله
0: يا رب تكوني بخير.
1: بخير الحمد لله.
0: مديره في اي قطاع او في اي مجال؟
1: كونستراكشن
0: فكره البناء والتشييد والحدوته دي.
1: تمام.
0: طيب انت كاتبه انا بتعصب لما موظف يبقى عاوز حقوقه بالشعره وعليهم حته دلع زياده، وتيجي تبقى مزنوق في شغل تلاقيه يقفل اللابتوب الساعه 5 بالثانيه. احكي لنا عن الموضوع ده اكتر، لان ممكن ناس تكون بتعمل كده وهي مش واخده بالها، وطبعا اكيد في ناس بتعمل كده وهي واخده بالها كويس قوي.
1: مفيش، هو الواحد لما بيبقى بس يعني اسلوب الاداره بيبقى فلكسبل شويه، يعني ممكن مثلا اوكي انا هتاخر بكره، احنا بيبقى في صراحه شويه كده، هتاخر بكره مش عارفه رايح مشوار ايه، همشي بدري عشان اخوته بصاحبتي، فتمام اوكي وما فيش مشكله ومش هنخصم ومش هنعمل، هو الموضوع فلكسبل شويه يعني، مش ما بيبقاش
0: في مرونه يعني.
1: يعني تعالى بقى نتكلم في ان ايه، احنا مزنوقين فحد ياخد اللابتوب يشتغل السبت وتمام، ممكن بعد كده نبقى نمشي بدري يوم بتاع، لا اصل انا ما بعرفش اشتغل يوم الاجازه، لا اصل انا كان في ظروف ومش، طب ما احنا الموضوع لازم يبقى
0: صح رايح راجع يعني.
1: بالظبط، يعني هريحكم في حاجات وقفوا بقى، نبقى واقفين يعني يا جدعان بقى في بقيه الحاجه.
0: عندك حق، وخلي بالك يا رباب
1: ما بيبقوش كده، يجوا بقى يحسبوها بالشعره، لا انا حقي ان انا مش عارفه ايه، طب وكان فين بقى حقوق الشركه لما
0: صح صح صح. بصي احنا لسه كنا بنتكلم، اتكلمنا في حلقات كتير قوي على فكره ان قد ايه فكره ان التيم يبقى حابب المدير بتاعه، يبقى حابه بجد مش حابه لاي شيء، ولا في تملق ولا في اي تودد لحاجه معينه. انت ببقى انا حابب رباب مديرتي عشان خاطر ان احنا الاثنين، هي بتكبرني في نفس الوقت في الشغل وبتخليني اعرض افكاري قدام المديرين التانيين وان انا مش عارف ايه، وفي نفس الوقت برضو هي ليها حقوق عليا وانا ليا حقوق عليها، هي ليها حقوق، انا حقوقي عليها ان هي تراعيني وتراعي ان انا ظروف وعندي مشكله في البيت، انا زوجتي تعبانه، انا والدي مش عارف ايه، انا حصل لي كذا، انا النهارده ومفيش بينا كدب يعني، مفيش لقطه أيوة. اللي هو انا والله اصل انا خالي، كل في ناس كل يوم خالها بيموت، كل يوم خالها بيموت يعني في وانت اكيد
1: في معايا 10 في التيم، احنا تقريبا في 9 مثلا، احنا عارفين ظروف بعض ومفيش مشكله، ولو في حاجه ايرجنت خلاص اشتغل من البيت وهتبقى ماموريه ما دام الشغل خلص.
0: برافو عليك.
1: يعني طالما ان احنا معانا الديدلاين خلصان ومخلص الشغل، مش فارق معايا لو اتعمل من على
0: البيت
1: من ما لو اتعمل من على المكتب، لكن لما يجي بقى باك بقى يبقى في مشكله وعايزين يا رجاله نقف ونعمل، وواحد في التيم من العشرة لا اصل انا ما بينفعش اصلا،
0: يبقى نمشي معاه بقى رسمي بقى ميري اللي هو
1: هو ده اللي اتقال بقى، ان الرسمي اسهل كتير على فكره من
0: طبعا
1: نراعي ظروف واحد واحد
0: طبعا،
1: لكن في الاخر الموظف اللي هيخسر حقيقي.
0: ده حقيقي، ده حقيقي، وفعلا يا رباب زي ما انت بتقولي كده، ساعتها في وقت هنوصل لحته ما معناه يعني اللي هو 1+1 يساوي 2 فقط، مش 2.25 مش 3، هو انت معاك انت بالذات 1+1
1: بالظبط كده
0: فاهمه. فبس طبعا بلاش الروس تتساوى في الحته دي، لان في ناس فعلا بتبقى بتدي للشغل فعلا عشان لما تطلب حاجه بعد كده تلاقي، فانت طبعا انت اكيد بخبرتك هتقدري اكيد تفرقي. يا رباب ميرسي جدا والله، ونفسنا كانت المكالمه دي تطول الصراحه، بس احنا بقى عشان للاسف بنختم دلوقتي حلقتنا، بس يا ريت تخش معانا بقى في حلقات تانية باذن الله.
1: ان شاء الله.
0: ماشي رباب، ميرسي جدا جدا والله، خليكي زي ما انت كده
1: والله.
0: صباحك زي الفل. صباح الفل. طيب يا جماعه ماشي، ألف ألف مبروك لكل جموع الشعب المصري على اليوم التاريخي، يوم 3 يوليو

إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062226، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العاشرة صباحا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد عرضا للطائرات المسيرة في ختام فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن 30 يونيو كانت ثورة على الإرهاب وبداية بناء الجمهورية الجديدة.
1: الرئيس السيسي يوجه أجهزة الدولة بإجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية هما الحل الجذري لنزاعات المنطقة.
1: قافلة زاد العزة 227 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بمحافظات الجمهورية.
2: وزير العمل يعلن عن 4210 وظائف بمشروع الضبع النووية برواتب تصل ل 35000 جنيه.
1: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16 بكأس العالم.
2: المغرب وفرنسا تصعدان لدور الثمانية بكأس العالم بعد تغلبهما على كندا وباراغواي.
1: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا يا رب.
2: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح، وبدايه اسبوع جديد. الف مبروك طبعا لكل المصريين، والف مبروك على المكسب. كلنا فرحانين وفخورين جدا جدا وبادئين الاسبوع كده، وبتحس ان هو خلاص يعني في ليفل كده احنا وصلنا له كلنا كمصريين، اللي هو ايه بقى مين يعني بجد. لما لو حد بيلاحظ قبل ما نبدا البطوله ودلوقتي الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي، اللي هو ايه الارجنتين يعني، انا تعال تعال لي عادي، الموضوع بقى سهل، بقى عندنا ثقه كده جميله، فربنا يكملها على خير ان شاء الله. وحاسه ان احنا محظوظين ان احنا عايشين الاجواء دي يعني كجيل، ان احنا بنشهد على حاجه زي كده، فحاسه ان احنا محظوظين سنه. فيعني الف الف مبروك، وطمنوني كده عليكم، ايه الاخبار، عملتوا ايه، بدايه الاسبوع عامله ازاي. وطبعا بقالنا من يوم الجمعه كل الناس عماله بقى بتحلل الماتش، ومين عمل ايه، ونواسي مين، ونبارك لمين، وده المهم وده الاهم، والقصه دي كلها. وفي كابتن لعيب اسمه هيثم حسن، انتوا عارفيني طبعا في الكوره عامله ازاي، فبرضو عامل قصه كبيره. والراجل ده كان فين، والراجل ده يعني ما هو حلو اهو، ليه مش ما كانش موجود قبل كده. فيعني التحليلات دي طبعا ايه هنسيبها لناسها، ولكن انا لفت انتباهي حاجه تانية. قبل ضربات الجزاء في الماتش بتاع يوم الجمعه ده، محلل اداء المنتخب المصري كابتن محمود سليم، طبعا ليه كل التحيه وبنشكره على اخلاصه واجتهاده، جاب اللعيبه وجاب اللابتوب بتاعه وقال لهم اهو تعالوا بقى نشوف فيديوهات كده لحارس المرمى بتاع استراليا الاحتياطي، عشان نشوف بيعمل ايه وهنتعامل ازاي مع ضربات الجزاء. وده خلى ان احنا اربع شوطات احنا سجلنا الاربعه وهما ما سجلوش. ففي لقطه كده حصلت بتبين انه لا، في اجتهاد وفي تريك، في هاك كده بتحصل في شغلانات معينه بتوديك زي ما بيقولوا في حته تانية. فعلا اجتهاد شطاره، في تفكير، ولكن بتبقى في تريك صغيره كده انت بتعملها، دي اللي بتميزك عن حد تاني، او دي اللي بتخليك تعدي صعوبات معينه. وبحس احنا كمصريين بقى، معلش انا هنحاز طبعا ان اللقطه دي مصريه جدا، يعني احنا كمصريين عندنا الحته دي اللي هو ممكن شاطرين والناس حوالينا مش عارفين ده يعملوا ايه وكده، ولكن احنا بيبقى عندنا تريك كده يجي يقول لك ايه، لا بقول لك ايه، العميل ده صعب فما تسلموش الحاجه في وقتها، سلمها له قبل مثلا الديدلاين بثانيتين، عشان احنا لو سلمناه بدري هيقعد يعدل وهيبهدلنا، فبلاش. لا يقول لك مش عارف لما تيجي تشتري حاجه معينه ما تشتريهاش من هنا، او روح للبياع قول له لا والله ما مش عجباني، ما مش هو ده اللي انا بدور عليه، فسعرها هينزل 30% مثلا على الاقل. فبحس ان احنا دايما عندنا كده نوع من الذكاء، نوع من الشطاره بنتميز بيه، ولا لما بشوفه في حد بحس ان هو ده مصري، ده حبيبي، ده مصري، ده اللي هو ايه، في ذكاء كده من غير مجهود، هو احنا عندنا الحرفه دي. فايه اللي انت بتلاحظه عامه شطارة كده مننا، عادات مصرية شاطرة جدا في مجالات مختلفة بقى، يعني زي ما بقول لكم في شارع حاجة، في شغلك انت، في التعامل مع الناس، في التعامل مع الغريب، يعني ايه اللي بتحسوا ان احنا عندنا كده ده بتاعنا وفي شطارة بتلفت نظرك جدا. ابعتولي على 015-59-55-1006 ده رقم الواتساب، او كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6. هنبدأ اول جيم، وده عن فيلم يعني اصلا سهل جدا، فيلم عن لعيب كورة في نادي صغير بيثبت ان هو موهوب لدرجة ان هو بيروح الاهلي وبعدين بيحترف في اوروبا وبيقود مصر للتأهل لكاس العالم. دي قصة فيلم ايه؟ ابعتولي اسم الفيلم على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد. بنتكلم النهاردة عن عادات الشطارة المصرية. الشطارة كده اللي هو ايه الفهلوة بتاعتنا اللذيذة دي، ولكن بقى هنتكلم على مواقف بعينها او جمل بعينها احنا بنقولها انت بتحس ان دي من الشطارة كده ممكن تفيد الاجانب، يعني زي ان احنا يعني ايه ناس خلاص بقينا بنعمل انجازات عالمية وان احنا من افضل 16 فريق في العالم، فاحنا من واجبنا يعني ان احنا نشارك الدول التانية العادات اللي بتخلينا نتفوق نديهم من خبرتنا. ففي حاجات كتيرة جدا احنا بنعملها واحنا كلنا عارفين ان احنا بنعملها ولكن بتنجح، يعني زي ما كنت بقول لكم انتوا هتدخلوا على اي حد تقولوا مستعجل بس وخلص لي حاجه مش عارف ايه بسرعه، كلنا بنبقى عارفين ان احنا بنشتغل بعض ولكن الاداء بيفرق، الاداء بيتخليك مقنع. فايه الحاجات التانية اللايف هاكس كده زي ما بيقولوا اللي هي العادات او الحاجات الصغيره اللي انت بتحس ان احنا كمصريين بنعملها وشاطرين قوي فيها؟ معايا تغريد.
3: تغريد
2: صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: ايه الاخبار؟
3: انا زي الفل.
2: انت بتشتغلي في مجال
3: زي
2: انت بتشتغلي في مجال يا تغريد يعني أيوة. كله شطارة يعني أيوة. كله كلام فكرة السيلز وان انتوا تقنعوا الناس بقى، فاحكي لي.
3: هو على قد ما الشغل خدمة عملاء بتزعل ناس كتير علشان التعامل مع الناس مش دايما سهل يعني، بس انا بحب الحتة دي.
2: اوكي.
3: يمكن عشان معرفش شوية يمكن يعني ده اللي اكتشفته بعد انا موقفت شغلي بقالي سنتين ولسه مشغلة البيجي بتاعي تاني.
2: حلو.
3: بس انا اللي اكتشفته اللي الناس اتبسطت ان انا رجعت لمجرد ان هم بيحبوا التعامل معي.
2: صح.
3: فالحوار مش حوار يعني المجال اللي انا شغاله فيه في مليون حد شغال فيه.
2: صح.
3: حرفيا يعني الحاجات اللي انا بشتغل فيها بس الناس بتحب تتعامل معايا لمجرد المعامله مش انا ببيع ايه.
2: طب انت المعامله الحلوه دي هل بيبقى في كلام بقى اللي هو عارفين عارفه لما احنا بنقول العكس بقى اللي هو ده انا زبونتك من زمان ده انا معاك من مش عارف ايه، هل انتوا برضو بيبقى في استنباط كده؟
3: انا حقيقي انا الزباين القدام فعلا ان هم معايا من 2019 انا ليهم معاد خاصه فعلا.
2: حلو.
3: الناس دي بنزل لها خصومات معينه، الشحن بنروح لها مثلا مجاني.
2: ماشي.
3: الناس دي سبيشال قوي بالنسبه لي فلازم ياخدوا معامله غير اي حد.
2: حلو.
3: بس حاليا عارف انا يعني شويه انا كنت فريندلي بزياده فده شويه اثر على شغلي رغم ان هو عمل لي صداقات كتير في الشغل. بس مش دايما الشغل ينفع تعملي كل صداقات يعني في ناس. اوكي تمام اللي هو ماشي نعمل علاقات حلوه بس العادي ان المفروض ان الشغل شغل.
2: صح.
3: علشان تكس عليكي.
2: صح.
3: لان انا برضه اتحطيت في موقف كتير بس اتعلمت كتير.
2: اوكي.
3: بس حاليا ذوق عالي جدا بس يعني بس فورمال بس ذوق عالي قوي.
2: بس انت بتبقى في حاجات بقى ازاي انت ممكن تقنعيهم بقى بيها يعني لو وانت في دايما احنا لما بنيجي نشتري حاجه دايما بيبقى في اللقطه بتاعت لا دي اخر واحده دي مش هتلاقي غيرها دي ما عندي انا احسن خامه.
3: بالظبط. لا على فكره في ناس حتى لو يعني مش دايما الناس بتضحك عليكي والله في ناس فعلا بتبقى صادقه جدا في معاملتها يعني.
2: أوكي.
3: يعني انا مثلا واحده كانت بتشتري مني هي ظهر لها على السايت مثلا سعر غير اللي ظهر لي. تمام. فانا كتبت لها على السعر اللي ظهر لي بس هي عندها يعني كونسبت كده ان الموقع اللي بتشتري منه ده لا سعره ارخص من مصر انت ليه سعرك كده.
2: اوكي.
3: طب اقول لك حاجه قولي لي السعر اللي ظهر لك انت على السايت بتاعك انا هكتب لك على السعر اللي ظهر لك انت.
2: اوكي.
3: قالت لي السعر اللي ظهر لها طلع اغلى من اللي انا اصلا حاسباه لها. قلت لها شفتي
2: اصلا
3: كرماكي
2: اصلا
3: اللي هو شفتي كنت هزود عليك 100 جنيه اللي هو فالحوار بيجي بلعبه بس احنا بنهزر مع بعض من غير زعلة يعني.
2: طب وعامه انت غير عامه شغلك انت بتحسي ايه من الحاجات يا بتتعمل معاكي يا انت بتعمليها من الجمل اللي هي بتطلعك من مواقف معينه او لما تبقي عايزه تخلصي حاجه معينه وتروحي قايلاها بتحسي ده الكارت السحري اللي بيشتغل طول الوقت في جمله انت بترجعي لها؟
3: هو عموما ما اعرفش لا يعني ما عنديش حاجه معينه بس عموما الاسلوب بيفرق يعني حتى لو بتقولي حاجه بعتاب بس الاسلوب لطيف ماشي. هتاخدي اللي انت عايزاه.
2: ده حقيقي. ده حقيقي. ده عامه انا فعلا كده.
3: انا عندي الاسلوب هو اي حاجه.
2: لا انا عامه كده حاجة. يعني انا بيبقى في حاجات لو انا مثلا فعلا بشتريها او حاجه تبع شغل او كده اسلوب اللي قدامي كويس، انا حتى لو انا عارفه انك بتضحك عليا والله خد عيني والله انا عارفه انك بتضحك عليا بس انا تمام. انا ما عنديش مشكله.
3: انا لطافه البنت هتخليني اشتري حتى لو مش عايزه.
2: بالظبط. وفي بقى العكس،
3: في اماكن تانية
2: اللي هو انا لو هموت على الحاجه
3: اللي هو لا انا مش
2: عايزه والله حاجة. لو اخر حاجه في العالم والله ما
3: هشتريها. بالظبط. انا لو هموت على الحاجه دي انا مش هشتريها عشان انت قلت مش عاجبني.
2: ده حقيقي. طيب تعالي نلعب الجيم يا تغريد ونشوف بقى الفيلم ايه اللي عن بقى لعيب كوره وبيروح اوروبا ويجيب كاس العالم وكده.
3: قولي اسم الفيلم. الفيلم العالمي.
2: برافو عليك. طيب عايزين هسالك اسئله ولازم اجابتك يكون فيها اسم راجل، اي اسم راجل في اي مكان في الجمله. ماشي
3: ماشي.
2: يلا بينا. اكتر فيلم بتحبيه؟
3: ركزي ولا ايه؟
2: ركزي. اكتر فيلم بتحبيه؟
3: اكتر فيلم احبه يبقى فيه اسم راجل. اكتر فيلم احبه فيه اسم راجل. طب ممكن اقول فيلم مش بحبه بس فيه اسم راجل؟ عنتر ابن
2: ماشي. اكتر مسلسل بتحبيه؟
3: اكتر مسلسل هي راجل برضو. راجل ما بحبوش برضو.
2: عادي يعني. مش لازم تقولي
3: اجابه حقيقيه. اسم امين.
2: مسلسل اسم امين. اسمه اسم امين.
3: متهيألي كان في متهيألي كان في مسلسل قديم اسمه اسم امين.
2: إيه
3: بيحكي عن اسم امين حاجه
2: كده؟ لو بيحكي عن اسم امين حاجه بس انا اسمه
3: لا. طب استني نجمع. انا
2: في حاجات
3: تبقى عشان اركز معايا.
2: ماشي استني. في حاجات اسهل بكتير قوي.
3: في حاجات ما انت وقت السؤال الدماغ بتمسح. ثانيه.
2: في مسلسل من المسلسلات المشهوره اللي بيتكلم.
3: طب هو انا ناسي اسم راجل ولا يعني في كلمه راجل؟
2: لا اسم راجل. اسم
3: راجل.
2: في مسلسل عن الجاسوسيه مثلا من الحاجات المشهوره جدا.
3: لا مش هجمع دلوقتي
2: اصلا. محمود عبد العزيز.
3: اوكي ثواني.
2: محمود عبد العزيز.
3: رافت لها.
2: الحمد لله. ماشي. اغنيه فيها اسم راجل.
3: رجع فاشتح بقى.
2: ماشي اوكي. اكله
3: فيها بابا غنوج.
2: حلو جدا. مدينه بقى.
3: مدينة فيها اسم راجل؟ اسم راجل؟
2: ايوه.
3: طب سهل عليا. طيب ولا ايه؟
2: في حاجات كده مدن القناة كده.
3: مدن القناة؟
2: طب تبقى سويس اسماعيلية مثلا.
3: ايه؟ طب دي فيها اسم راجل ازاي؟ بورسعيد
2: ايوه بورسعيد. سعيد ده ايه؟
3: بورسعيد ده سعيد.
2: شوف ازاي. شوف ازاي. ما تقول ايام هب. ايوه. برافو يا تغريد. نورتيني وشكرا ليكي جدا.
3: انا مبسوطه قوي ان انا
2: بخليك. ربنا يخليك.
3: بس انا مبسوطه انا معاكي.
2: شفتي بقى حظي. ده حظي والله. يومك حلو.
3: يا ريت كل يوم والله كلميني كل يوم. انا معاكي.
2: حاضر. نورتيني.
3: يا ريت تصدقوني بالقناه برضه ابقى مبسوطه.
2: يا نهار ابيض. حاضر يا حاضر من عينيا. صباح الفل.
3: بالحاجات اللي بتمثليها تحفه.
2: يا نهار ابيض. شكرا وحياه ربنا. شكرا. انت فرحتني بقى اكتر من اي حاجه.
3: جدا جدا بجد انك بتشاركي في حاجات بسيطه بس معلمه.
2: شكرا. شكرا والله العظيم يا تغريد. ده انت معايا كل يوم فعلا. انا هكلمك كل يوم.
3: انا بجد انا معاكم من سنين قديمه قوي.
2: وتفضلي معانا على طول يا رب ان شاء الله. نورتيني. شكرا ليكي قوي. باي باي. طيب احنا لسه مكملين وبنشوف ايه الحيل والعادات اللي انتوا بتشوفوها من شطارتنا ان احنا بنعملها دي. حاجه كده ممكن نعلمها للعالم عادي. محمد محمود صباح الفل عليك. اياد صباح الفل عليك. عايز ايه يا اياد؟ عايز ايه يا اياد على الصبح ارجوك. اسلام برضو ماشي كنت مجاوب صح. في منة بتقولي لو مصر ما خدتش كاس العالم ما يبقاش اسمي منة. ايش يا منة. حاضر. في كمان دي مين؟ نورهان ماشي صباح الفل يا نورهان والله يا شكرا جدا. ايهاب راضي برضو صباح الفل عليك. فكرة الحاجات اللي احنا بنعملها بتحسوا انه فيها شطارة كده بتاعتنا في التعامل مع البشر عامة في الحاجات بتاعت اللي هو ايه بتبقى فيه دايما كده حد يجي يقولك بقولك ايه عينك الشمال بترف. لا يبقى الموضوع ده غلط من غير اي اسباب وفي الاخر ممكن ساعات بيبقى يعني تظبط معاه فعلا بس لو عينك الشمال بترف يبقى انت كده عينك اليمين لا يبقى احنا تمام في حاجات كده بتاعتنا. نايم حران اقلب المخدة على الجزء الساقع عشان تعرف تكمل عادي نومك. هي حاجات بتاعتنا كده وما بنتناقش فيها مع بعض. هو احنا مكملين عادي جدا ومش متضايقين ومش هنقول اصلا الحاجات ايه وبتمشي. يعني زي ما منتشر يا مصر بتعمليها ازاي, انا مش هقولك ازاي, هي ماشية كده, ما تقوليش ازاي. هي ماشية واحنا بنقولها لبعض وبنصدق بعض وبنكمل عادي جدا. فايه هي الحاجات اللي انت بتشوفها بتاعتنا كده, الجمل بتاعتنا احنا, المواقف معينة مش هتلاقيها غير ان احنا بس اللي بنعملها ومكملة معانا وماشية وبتنجح عادي جدا. بعتولي على 015 59 55 1006.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد. معهوبه نجوم اف ام على كيفك.
4: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في ممنوع الجد، لسه معاكم سارة النجار، وبنتكلم على عادات الشطارة المصرية اللي بتعجبك، اللي بتحس ان احنا بنعملها وبتمشي لك الدنيا، بتخليك مميز، بتخليك تخلص حاجة بشكل أسرع. في حد كان بعت لي، متهيألي محمد عبد المجيد، انه في ناس بتعمل العادات دي او الشطارة دي بشكل محترف، وفي ناس لا بتتذاكى بس بغباء، اللي هو بتشغل دماغها من الاخر، وده احنا بنشوفه. اي نعم احنا النهارده بنتكلم عن الجزء الايجابي، ولكن محتاجين نقول الحته دي، انه في ناس هي بتعمل ده بشكل طبيعي، يعني هي عندها الخدع بتاعتها، الجمل اللي بتلجأ لها، الطريقه ولايقه عليها وفهماها وبتعملها صح. فبالتالي لما انت بتكون كمتلقي بتشوف الموضوع ده او بتشوف الجمله دي بتحس انه ماشي، يعني صدقتك. اما في ناس بجد بتشغل دماغها، بتخلي اللي قدامها يعند اكتر، اللي هو انت بتشغل دماغك عليا ليه؟ يعني لو قلت لي الصراحه وكنت واضح معايا جدا وكده خلاص همشي لك الدنيا. اما انت طالما بتشغل دماغك وبيبقى باين انك بتشغل دماغك، بحس انه الموضوع بيقلب بشكل عكسي. فلو انت مش متمرس في القصه دي، ولو مش عارف انت بتقول ايه وبتعمل ايه، بس ناقشها من حد كده اللي هو هي مشيت مع فلان فهعملها انا كمان، لا بتتقفش وبيبقى الموضوع وحش جدا. معايا اميره. يا اميره صباح الفل، عامله ايه؟
2: الحمد لله.
1: انت ايه الدوشه دي؟ انت فين؟
2: انا وفي الشغل وفي قاعه مؤتمرات
1: كمان، وسايبه كل ده وبتكلميني والله.
2: ايوه طبعا
1: والله، شكرا وحياه ربنا، خبر ابيض.
2: لا مش بصدق والله.
1: طب قولي لي بقى، ايه الحاجه اللي بتحسي كده فيها شطاره مننا؟
2: بصي، ماما وخالته مثلا شاطرين جدا ان هم يقدروا يشتروا حاجه يفصلوا. يعني بصي عارفه
1: دي موهبه برضو.
2: يخشوا مثلا حاجه كده الثمن كذا يجيبوها بنص الثمن.
1: ايوه ولو عملتي اللي هم بيعملوه مش هتمشي معاكي. ده اللي كنت لسه بقوله من شويه، اللي هو لو انت اخدتي الجمل اللي مامتك او خالتك بتقولها ورحت انت قلتيها انا قلت نفس الجمل، بس انت مش متصدقه.
2: حاول نعمل كده من نفسي، ما بعرفش،
1: مش متصدقه،
2: بتحرج، مش عارفه. عارفه بقى اللي يخش بقى كده خلاص
1: ليهم دخله فعلا مختلفه، وبتلاقي الراجل يعني موافق انت معاكي، يقول لك لا والله
2: ماشي، لا والله ما ينفعش، مش عارفه ايه. لكن بصي معاهم ما شاء الله، حتى مثلا خالتي ابنها كان ينزل يجيب لي الشبكه بتاعته كده، بس دخلت بقى
1: في الشبكه اللي هو فاهمه 100,000، هم 10,000 جنيه
2: اللي انت بتقوله ده
1: وخلاص. لا وبعدين الفصال بيبقى مش طبيعي، يعني بجد اللي هو بيقول لها 100 جنيه هتقول له 2 جنيه وبيوافق.
2: لا يعني ممكن تنزل 3 ارباع الثمن توصل لحد النص، يعني انا موافقت، يعني انا رضيت عنك ووافقت
1: بالظبط. ايوه وبتحسس الراجل اللي هو انت كمان، بص انا مجبيه عليك، اللي هو يلا خد بقى الفلوس اهو، رغم ان انا كنت ممكن افصل اكتر من كده، اللي هو ايه ده
2: فعلا.
1: دي ملكة.
2: مرات ابن خالتي روسية، في البنت يعني اتطبعت بطبعينا خلاص
1: طبعا.
2: برضو يعني مثلا انزل معاها ولا حاجة، برضو تلاقيها برضو ايه بتقول الراجل ايه، هتضحك عليا ولا ايه؟ في ايه مالك؟
1: انت ايه اللي حصل لك؟ اتعديتي، ايه اللي حصل؟
2: خلاص اتعدت مني.
1: ايوه ما هو طبعا هو اي حد بيجي هنا لا خلاص، وبيبتدي يبقى طريقه اكله زينا، طريقه تعامله مع الناس زينا، يعني
2: حتى شهقه الملوخيه اصلا دايما الشهقه، يعني خلاص اتعلمتها.
1: دي برضو من الحاجات اللي انا مش عارفه ايه سببها لحد دلوقتي ومين اللي قالها، ولكن هي لازم، يعني أيوة لازم شهقه الملوخيه دي
2: كده، يعني لو مش هديتها الملوخيه بتطلع حلوه،
1: ايوه
2: نفس.
1: ايوه وما اعرفش هل في حد جرب ان هو يعمل الملوخيه من غير الشهقه ويشوف بيحصل ايه، يشوف ظبطت ولا لا. مش هقف سري لو بس عشان ايه تطلع بس كويسه، بس ايه انا مش قادره هعملها
2: كده. اخواتي بتسمع الملوخيه نحسبها حاجه وقعت عليها، جرينا عليها المطبخ فيه بشق
1: الملوخيه، مش انتوا اللي علمتوني قبله بقى؟ فلا ده والله حاجه تخلينا احنا مبسوطين والله العظيم.
2: والله هي دي اللي ماشي طريقتنا بيها، ماشي الامور بتمشي بيها فعلا.
1: طيب بغض النظر بقى عن قاعه المؤتمرات دي، هنعرف نلعب الجيم ولا ايه الكلام؟
2: قولي معاكي.
1: ماشي هبتدي معاكي بالاغنيه عشان سهله جدا، باللغه العربيه الفصحى، وانت قولي لي ايه الاغنيه. ماشي. دولتنا محفوظه في القلوب، ولو ساءت الاوضاع بها ابنائها على قدر المسؤوليه، ورجال لا يعرفون المزاح.
2: بلدنا في القلوب مشكله. سهله.
1: طيب هقول لك ارقام ولا لا
2: بلاش ارقام.
1: بلاش ارقام. طيب كلمه السر. ماشي. هي هو شيء دلوقتي. اسالي شويه اسئله كده لحد ما تعرفي. هو سهل يعني.
2: طب جماد يعني؟
1: جماد. بنستخدمه. ممكن يكون موجود في قاعه المؤتمرات اللي انت فيها دي على حسب على حسب المؤتمر، بس ممكن يكون موجود
2: في مؤتمر الكتاب اللي عندي
1: معرض الكتاب. يعني انت ممكن تقري من عليه كتاب.
2: كمبيوتر.
1: ايه بقى الاصغر؟ الاصغر
2: ايباد موبايل.
1: التاني هو كمبيوتر محمول اسمه ايه؟
2: لابتوب.
1: لابتوب. برافو عليكي اميره. وخلاص حلوه قوي كده اميره. عشان ايه؟ حبيبه قلبي والله يومك حلو. شكرا ليكي جدا. صباح الفل. باي باي. ماشي. شهقه الملوخيه اهو. حد بيقول انا بعمل الملوخيه من غير شهقه وبتطلع تحفه. تمام. اسماء صباح الفل عليك يا اسماء. في برضو عايزه اصبح على اودي وملك. صباح الفل عليكم. في حد بيقول لي التعامل مع الاشياء البايظه. طبعا دي قصه. الريموت بنخبط عليه، لو اي حاجه بايظه ممكن ننفخ فيها بتتصلح. ازازه الشامبو او اي حاجه بتخلص بنحط فيها شويه ميه بترجع تشتغل تاني. دي كلها حاجات يعني بجد مميزين فيها. بنمشي الدنيا يعني، بنمشي الدنيا، مش اللي هو لا خلاص باظ فكده انتهى من حياتنا. لا، هو هيفضل مكمل، تفضل مكمل معانا، تبقى متدغدغ متكسر مش عارف ايه، ولكن انت ما هتفضل ريموت، انت هتسيبنا وتمشي. مش هينفع. التعامل مع الاشياء البايظه دي لعبتي الشخصيه، براهن نفسي ان هقدر اشغلها. طب ايه يا محمد اكتر حاجه اللي هو لا بايظه بس انت شغلتها؟ عشان بجد بحس ان في حاجات يا جماعه بايظه والله، بايظه. البطاريه وعضناها، الريموت وخبطناه، خلاص هو ما بقاش ليه ملامح، فهو مش شغال، زرايره طارت من مكانها، هو مش شغال خلاص. بجد محتاجين نجيب واحد جديد. بس لا يعني بيبقى في شخص كده هصلحه بقى، هربطه بقى ايه بلزق وبلاستر وكل الجروح هعملها وهيشتغل وبيشتغل. بحس ان دي عامه دي ملكه عندنا احنا بس، قدام اي حد اجنبي اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ ايه التعذيب ده؟ فايه تاني انت بتشوفه من الحاجات اللي احنا بنعملها او من الكلمات اللي احنا بنقولها ودايما كده بتظبط، دايما بتودينا في حته مختلفه. ابعتولي على 0 15 59 55 1006.

ارماندو هم من الناس اللي كنت لسه بقول عليهم، بيقول لي ريموت التلفزيون مثلا مكسور من النص ومش شغال، فبشغل دماغي وامسك النصين واعمل اكني بكسره وانا بدوس على الزراير عشان اخليه يقلب. ساديه كده يعني، في مشكله، اللي هو في مشكله، احنا بدل ما هنجيب ريموت تاني لا يلا بقى يلا يلا نشوف اخره ايه. انا معاك للاخر، هشوف هصلحك ازاي. اسلام بيقول لي قطر زمان اللي بيطلع منه بخار صلحته وجبت له قطعه من المانيا، حاسه ان دي حاجه كويسه يعني عامه. ولو هو ليه ذكريات معينه، بحس ان في حاجات كده بتاعتنا واحنا صغيرين، اللي هو لا انت بتبقى حريص قوي ان هي ما تبصش، تبقى طول الوقت مخليها شكلها حلو، فماشي هعديها لك. صباح الفل، ده مين؟ صباحي على طارق البربري، هو سامعك دلوقتي ومتاخر على الشغل، ده محمد فوزي. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا طارق، توصل بالسلامة يا طارق، الشغل مش هيحصل له حاجه، عادي، اهم حاجه السلام والامان، توصل بالف سلامه طارق ان شاء الله. وفكره برضو يعني التشغيل الدماغ لما بنكون مستعجلين، بحس ان احنا كلنا بنعملها، بس انا بصراحه بخاف اعملها قوي، اللي هو دايما بيفولوا على نفسهم، اللي هو يلا بس يا جماعه انا مراتي في المستشفى، يلا اصل انا عندي السكر وبدوخ وبعمل مش عارف ايه، اللي هو احنا كلنا واقفين في نفس الطابور، احنا كلنا مستعجلين ايه، تلاقي بقى في حد لا اصل انا مش قادر، دخت، فبيبقى خلاص انت كانسان كانسانيتك خلاص مش حق، يعني ممكن يبقى فعلا عنده ظروف او فعلا مريض، ف اوكي، بس بيبقى عندك كده جوه كده شك صغير انه ممكن يبقى بيحور، وفي الاغلب بيكون صح، لان هي بتظهر دايما ايه في الزحمه. وبحب برضو اللقطات اللي دي بتخدمني جدا بصراحه، انه لما يبقى مثلا في حاجه برضو طابور طويل، بتيجي كده ست قمر جميله كباره تروح داخله على شباك مقفول، ايه ده يعني، ايه يعني مفيش طابور للستات، يعني ايه هنقف كده؟ فانت بقى او بالنسبه لي انا ببقى رقم 100، هي خلتني رقم 2 بعدها على طول، بحس اللي هو ايه ده يا طنط ده ايه اللذاذه دي. احمد بيقول لي عايز اقول لك ان انا ما بشتري اي تيشيرتس وتقصر عليا او تبقى ضيقه، ممكن اعالجها واخليها مظبوطه عليا عشان انا شغال في المجال ده، فهخليها تكمل معايا كمان كام سنه ومش هتترمي دلوقتي. برافو، يعني برافو، دي زي برضو الامهات اللي هي بتشتري حاجات اوسع واكبر بكتير، نفضل نقعد سنتين كده بنعوم جوه الهدوم عشان هي تفضل مكمله معانا، ونوفر نقعد نوفر بقى سنتين، خلاص انت اتجاب لك طقم عيد هيقعد معاك 3 4 اعياد كمان، تكبر بقى فيه، دايما الجمله دي تكبر فيه بقى. انا جايب لك حاجه ليك وللزمن. فبحس عامه ان احنا مميزين جدا في حاجات كثيره جدا، وقت احنا بنعيشه دلوقتي المفروض نبقى فخورين من نفسنا من كل الاتجاهات، حتى كل الحاجات اللي فيها تشغيل دماغ، كل الكلام اللي بنقوله عشان نمشي الدنيا، علشان يبقى عندنا شويه كده تقاليد معينه، عادي براحتنا براحتنا نعمل اللي احنا عايزينه، واحنا بقى دلوقتي على قلبنا زي العسل وكلنا بنحب بعض، فعايزين نفضل كده شويتين ثلاثة. ماشي، الحلقة خلصت، وبداية أسبوع إن شاء الله تكون حلوة عليكم، وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد، كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية.
2: الرئيس السيسي يشهد عرضا للطائرات المسيرة في ختام فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن 30 يونيو كانت ثورة على الإرهاب وبداية بناء الجمهورية الجديدة.
2: الرئيس السيسي يواجه أجهزة الدولة بإجراءات أكثر حسما في مواجهة الفساد.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية هما الحل الجذري لنزاعات المنطقة.
2: قافلة زاد العزاء 227 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة.
2: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بمحافظة الجمهورية.
1: وزير العمل يعلن عن 4210 وظيفة بمشروع الضبعة النووية برواتب تصل إلى 35000 جنيه.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16 بكأس العالم.
1: المغرب وفرنسا تصعدان لدور الثمانية بكأس العالم بعد تغلبهما على كندا وباراغواي.
2: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جماعتكم معاه ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

يا صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة فأم، كل الناس اللي بتتفرج على نجومة فأم تي في، كل الناس اللي رايحة أشغالها، كل الناس اللي بتبتدي يومها وبتبتدي أسبوعها، بداية أسبوع جديد يا رب يكون سعيد، وهو أكيد مليان طاقة إيجابية وطاقة حلوة، لأنه طبعا يعني بجانب أن أنا ببتدي معاكم صباح الخير، ولكن كمان الفوز لمنتخب المصري جماعة بجد في فرحة عارمة في الشارع. الفيديوز اللي بنتفرج عليها يعني حتى لو حد نزل منزلش قصدي الشارع وبيتفرج على الفيديوز في انبساط وانشكاح، خليني أقول عليه انشكاح عادي جدا على الهوا، علشان هو بجد في فرحة غريبة جدا، في فرحة جميلة جدا، وانت بقى في الشارع الموضوع بيبقى أحلى وأحلى. طبعا عادي بيبقى ممكن موتوسيكل ماشي بيرقص ولا حاجة، تلاقي عادي موتوسيكل مع موتوسيكل تاني هما ما يعرفوش بعض اتقابلوا كده في نص الطريق عادي يرقصوا الموتوسيكلات مع بعض وكملوا طريقهم، عادي تلاقي ناس بترقص مع ناس ما تعرفهاش في الشارع، وناس ماسكة مزامير وحاجات وشغالة تمام، في كده حاجة أجواء غريبة جدا من الفرحة واللذاذة والجمال، بتخليك غصب عنك وانت مش حاسس أصلا انت بتضحك جدا من جواك، تلاقي ابتسامة كده رهيبة جدا على وشك. فأكيد أكيد أكيد ده محلي أسبوعنا جدا وموطرنا جدا من الماتش اللي جاي طبعا، ده أكيد، ولكن كلنا متحمسين جدا وكلنا يعني في ظهر المنتخب قوي. وفي حاجة بجد أنا عايزة أبتدي بيها، لأنه بجد هما في كده روح ملهمة جدا جدا جدا في بعض من اللاعبين، لما بتتفرج على طريقة كلام مو صلاح محمد صلاح، وبتفرج على كلامه التحفيزي للناس اللي معاه حتى في لعيبة الكرة، بتفرج على كلامه التحفيزي وفكره عن فكرة الطموح وفكره عن انه عادي انه انا عارف ان ده اللي انا عايز اوصل له وده بوصل له، ومقدر نفسه جدا ومقدر الشغل اللي اشتغله على نفسه جدا، بتفرج على طريقته في احترام الفرق التانية اللي بيلعب معاها، واحترام انه ده كان ماتش وكان جيم ما بين الاتنين وفي فوز وفي خسارة، من قبل ما يبتدي يفرح مع فريقه ولا اي حاجة هو بيروح يسلم على الناس التانية وبيبقى كانه مقدر انه ده في الاول في الاخر هي لعبة مكسب وخسارة، ففي كده حتة اللي هو في أدمية وفي جولز توصل لها من البني ادم ده، انت تتفرج على طريقة التعامل بتاعته عاملة ازاي واحترامه للبني ادمين التانيين، وتفهم حب وتقدير الناس واحترامه والقبول اللي عند الناس كلها ليه، تفهم هو جاي منين لأنه في إنسان جوه. وتفرج مثلا على مصطفى شوبير وهو بيتكلم وواثق جدا جدا من كام سنة في انترفيوز مع نفسه أنه أنا هوصل، والناس اللي بتقول أنه ابن الوز عوام أيوة بس أنا هوريكو ده بأفعال، تفرج على الناس دي وتحس الفترة دي هي ملهمة جدا منهم، يعني انت بجد ممكن تاخدهم مصدر الهام رهيب جدا، انه اللي عنده امل في حاجة ولا اللي عنده احساس انه انا هوصل للحاجة دي يبقى مصدق قوي، لانه دي الفترة اللي هم عليهم سبوتلايت جامد جدا، وانت حاسس انه انا قادر اشوف الشغل اللي كان بقى في السنين اللي فاتت دي كلها، وقادر اشوف احنا بنوصل لايه منه دلوقتي. فبجد بجد يعني كل التحية وكل تقدير مش مني أنا بس، ده من الشعب كله، ده أكيد يعني من العالم كله كمان، يعني حتى بلاد جنبنا عمالة بتفرح، ناس مش من جنسيتنا بتفرح لنا، فبجد بجد شابو حقيقي يعني. طيب احنا نطلع نسمع بريك، انا تقريبا ما قلتلكوش انا مين، انا ندى فليفل على نجومة فام ونجومة فام تي في، تعالوا نطلع نسمع عمرو دياب المعنويات مرتفعة جدا، ونبتدي بقى نرجع نشوف كده بالارقام النهاردة، حابين تعرفوا حظكم برقم ايه بعتولي على 015-595-1006 الرقم اللي هتتفقلوا بيه عشان تعرفوا بيه حظكم النهاردة.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنبتدي حلقتنا النهاردة يعتبر. أنا ندى فليفل ودايما بكون معاكم كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. تعالوا بقى نقرأ شوية مسجز من اللي انتوا بعتينها وكمان نشوف عايزين تعرفوا حظوظكم بأرقام ايه النهاردة. طيب وصال صح طبعا وصال بحب قوي ان انا بقيت عارفاكو كده واحد واحد. انا ما قلتش رقمي انا بس تعالوا الاول طب نقرا المسج بتاعت وصال بعدين اقول رقمي انا. طبعا بتكتب انا مبسوطه جدا ان انت مش مصريه كمان وهي كاتبه ان هي مش مصريه بس هي فخوره وسعيده جدا جدا وانا بترجم يعني عشان هي بتبقى بتقول الكلام بالانجلش فعشان كده بترجم. وكاتبه ان هي عيطت لما مصري كسبت. والله العظيم مين سمعك كلنا يعني فاهمة اللي هو كان في دموع فرحة على سريخ على زغاريط على أحضان على فاهمة اللي هو في سعادة عارمة. طيب شكرا والله على الكلام الجميل. ماشي هي عايزة رقم 12. طيب ممكن أنا أشوف رقمي أنا الأول معلش وصل احنا أسفين جدا على هذا الموقف. تعالي أنا أشوف رقمي أنا هاخد النهاردة رقم 2. تعالوا نشوف رقم 2 بيقول ايه النهاردة في حظي. ماشي طالع في حظي دكتور مصطفى محمود متقلب الود لا يؤتمن وناكر الجميل لا يؤتمن. ماشي متقلب الود وناكر الجميل الاثنين لا يؤتمنوا. لو حد بينكر الجميل بتاعي ولا مثلا يعني اللي هو عملت زي ما عملتش ده ومتقلب الود. متقلب الود دي صح قوي دي صح ورخمة جدا وبايخة وموجودة كتير. الشخص المتقلب اللي هو عادي كده يبقى شوية لذيذ معاك وشوية ما تفهمش الود راح فين اتشفط في حاجة اتشفطت حاجة حصلت كده ما تفهمش ايه اللي حصل برضو يعني من غير اثبات من غير حاجة تلاقي حاجة كده المعاملة اتغيرت شفت حصل تفهمش بقى انت عملت ايه انت عملت حاجة تفضل بقى تسأل نفسك وتشوف هو انا عملت حاجة يمكن في مش عارفة يمكن انا عكيت في حاجة معينة يمكن انا مثلا نفخت جنبه فهو قفش يعني كده بقى بتقعد بقى ايه مخك يبقى ايه حاجات بقى تافهة جدا وهبلة جدا لانه مش منطقي ان انت تبقى فاهم تقعد تسأل نفسك هو البني ادم متغير معايا ليه بعدين بقى بتفهم في الاخر انه البني ادم متغير عشان هي مشكلته هو قرر يتغير لوحده من غير ما يفهمك ليه ومن غير ما يبقى واضح ويقولك انا زعلت من 1 2 3 4. لما بتكبر بقى وتنضج اكتر بتفهم انه هو المفروض عادي بنشرح بنكوميونيكيت حاجة اسمها كوميونيكيشن يا جماعة التواصل نعملها كده في أغنية ونفهمها للناس. فالناس دول ده لا يؤتمن ليه لأن انت تبقى في علاقة العلاقة البيز بتاعها أمان فالأمان ده بيبقى متسحب كده ومسحوب ومشفوط لما الشخص بيبقى متقلب من غير أسباب. ماشي أجريد دكتور مصطفى محمود. تعال نشوف بقى رقم 12 ليه وصول هيكون طلع في حظها إيه يا ترى. ماشي طلع في حظك كوكو شانيل لكي يكون لا بديل عنك يجب أن تكون فريدا. أنا متأكدة أن أنت فريدة من نوعك جدا ماشي عشان بس إيه نبقى بس هو كوكو شانيل اللي قال كده مش انا فانا متاكده ان انت فريده جدا من نوعك لانه كل حد يونيك جدا وعنده حاجه مخلياه فريد جدا من نوعه. انت فريد جدا من نوعك لكن محتاج بقى تفهم انت فريد جدا من نوعك ليه قوه نقط القوه اللي عندك محتاج تفهمها. ف فلكي يكون لا بديل عنك يجب أن تكون فريدا. فأنت شوف أنت فريد في إيه أو مميز في إيه وأعرف كده نقط القوة بتاعتك. فدي حاجة مهمة وأنا متأكدة كده كده أن أنت فريدة من نوعك يا وصول. أي حد بيسمعنا كده كده كل حد عنده يا جماعة شخصيته. يعني عارفين مثلا لما بيبقى فيه كده حتة اللي هو أنت بتبقى مثلا في جروب صحاب ولا حاجة وتبقى خايف جدا مثلا لفلان ده أو غيران على حد أو غيران على حتى غيران على أصحابك غيران على الناس اللي في حياتك وفي دايرتك اللي هو إيه ده أنت بقى عندك صاحبة ثانية أو اللي هو فبتحسي كده اللي هو بغيرة كده سنة اللي هو إيه بس أنا همسك نفسي كده هشد نفسي بعدين بتحس طيب ماشي ما يعني فكر فيها تلاقي نفسك إنه هو مهما كان الشخص الجديد اللي داخل ده أنت عندك حاجة مختلفة مخليك أنت خليك بشخصك مهم عشان أسباب معينة. الشخص ده هيبقى مهم لأسباب تانية أو ممكن يبقى لذيذ لأسباب تانية بس مش معنى كده إنه هو هياخد مكانك أو مش معنى كده إنه هيعوض الحتة اللي انت بتديها مكانك في القعدة مش هيعوضه عشان انت عندك حاجة مميزة بتخليه انت مهم في القعدة عشان انت مش عشان حد تاني مش عشان تكملت فراغ. لو بقى الناس واخدينك تكملت قعدة فأنا أنصحك تمشي وتسيب المكان عامة حبيبي وانت جنبي وتعالوا نرجع نكمل.

طيب أحمد السعدي، صباح الفل عليك يا سعدي. أنا بحب جدا إن سعدي بيعمل إيه، بيكتب، بيبقى قاعد معايا كده على الحلقة، بيقعد يكتب ويرد ويبعت ويرد، يعني هو متواصل جدا جدا جدا. وصال من ليبيا هو كان بيقول بيرد على إحنا خلاص بقينا أسرة مع بعضينا بصوت خالد الصاوي، ده كده كده طبعا. ماشي، أنت مش عايز تعرف حظك النهاردة؟ ما هذا الموقف، ما هذا الموقف يا سعدي؟ قول لنا عايز تعرف حظك برقم كام. طيب مين كمان رقم اخره؟ صباح الخير مين بقى؟ غيدودي، غيداء، تكلمنا طبعا قبل كده. غيداء، صباح الخير، عايزة اعرف رقم 7 ورقم 14 ليه وصاحبتي، واحلى صباح عليكي. ماشي، تعالي نشوف رقم 7 الاول، تعالي نشوف 7 ديكي هيكون فيه ايه. اوكي، ترى في حظك مثل مصري، اختار الصديق قبل الطريق. شوف بقى الطريق، الطريق كده كده انت هتعدي فيه وهتمشي فيه، انت تختار الصديق اللي هيشاركك الرحلة دي كلها مع بعض قبل الطريق، علشان الصديق ده هو اللي هيهون عليك الطريق، هو اللي هيخلي الطريق والمسافة وكل حاجة صعبة في حياتك تهون عليك، وتعرف ان انت تمشي وتعدي فيها، وتعدي في الصعب قبل الحلو كمان. فاعتقد ان دي رسالة ليكي ولصاحبتك، يعني الاتنين مع بعض بقى. يعني ندوش مكسرات الدنيا، والله شكرا شكرا جدا، والحلقة كمان جميلة، هاخد رقم 8 ده من إيهاب راضي. يا إيهاب تعال نشوف رقم 8 هيقول ايه يا ترى، يلا بينا. ماشي، الباتشينو، ترى في حظك الباتشينو، لا تبحث عن إرضاء أحد، فمن يحبك سوف يرى أجمل ما فيك. تاني يعني إنها مش محتاجة شرح خالص. لما يبقى في شخص أو الأشخاص المناسبة الصح في حياتك، هيبقوا ردي شايفين الحاجة الكويسة اللي جواك، هيبقوا ردي شايفين أنت بتطلع يمكن ساعات حاجة مش لذيذة جواك، بس هما هيبقوا عارفين جوهرك، وهيبقوا عارفين معدنك، وهيبقوا عارفين ان اللي طلع ده هيبقى غصب عنك، فهيعرفوا يلتمسوا لك اعذار، هيعرفوا يفهموا معدنك وجوهرك ده اصلا عبارة عن ايه. تقول ايه تحسيني وهنرجع تاني.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب مين يا جماعه لسه بيجي يصبح ويرمي علينا التصابيح والحركات؟ مين بقى؟ صباح الفل. لا ما قالتش، والله ما قالت. هبه يونس، هبه انت جديده معانا ولا ايه؟ رميالنا كده رقم الحظ فقط. هبه احنا هنا يا هبه في البرنامج بنصبح، بنقول صباح الخير صباح الفل يا ندوده، عامله ايه؟ بننكش كده ونصبح وبعدين نختار ارقام، يا اما ما بنقولش. معلش يا هبوبه بقى، انت مش عارفه نظام البرنامج، فاحنا هنعرفك بكل حب، يعني كل حب، بس ايه، نصبح على بعضينا. طيب صباح الورد يا ندى، ونفسي تقولي رسالتي. قلت رسالتك او رسالتك فعلا، انت محمد عبد المجيد، وهختار رقم 9. طيب تعالوا نشوف رقم 9 هيقول لنا ايه يا ترى، يا هل ترى. والله العظيم محمد عبد المجيد انت رايق غالبا. ليه؟ لان طلع في حظك جمله من اغنيه لعبد الحليم حافظ الله يرحمه. والله امانه يا دنيا امانه، تاخدينا للفرحه امانه. في فرحه غالبا احتمال تيجي في حياتك، وده انا دلوقتي وانا بنجم عادي جدا. لا لا ما بنعملش كده، بهزر. ولكن يمكن تكون عايز فرحة في حياتك الفترة دي، مش عارف. ابعت قول لنا بقى الرسالة دي ليها علاقة بحياتك ازاي. هبة ماشي يا هبة، فزتي معانا يا هبة، فزتي معانا عشان بعتي. ليه ما فيش حاجات بتطلع؟ ايه يا جماعة؟ ثانية كده. هبة هبة فازت معانا يا جماعة، لانها بعتت لي صباح الفل والورد وسمايلي فيسز وورد كتير جدا، وبعدين كتبت رقم 22. ماشي يا هبه، ماشي يا هبه، كلتيني بكلمتين. تعالي نشوف رقم 22 هيطلع في حظك ايه يا هبهوم. طيب طلع في حظك جمله لأنيس منصور: الحب ليس ان تحب امراه كامله الاوصاف، وانما ان تراها كاملة الأوصاف. يعيني يعيني يا ليلي. أنا بعتقد أصلا إن مفيش حد كامل الأوصاف يا جماعة، هو البرفكشن ده ما مش موجود أصلا، يعني ربنا لوحده هو الكامل. يعني مفيش حاجة بيرفكت في الدنيا، مفيش حاجة كاملة في الدنيا. فبالتالي هو إن أنت أصلا تحب حد، فأنت بتتغاضى أو بتبقى متماشي مع الحاجات اللي بتضايقك فيه، أو الحاجات اللي بتضايقك فيه مش بتضايقك لمرحلة تخليك كارهة حياتك. انتوا عارفين، انت عارف تتماشى مع الحاجات اللي بتضايقك فيه، هو عارف يتماشى مع الحاجات اللي بتضايقه فيك، فبالتالي العلاقة دي بتكمل. بس ما بيبقاش في حد كامل الأوصاف خالص، ده أصلا شيء مش موجود. ولو قعدت تدور عليه في حياتك كلها، أو مقتنع إنك بتدور عليه في حياتك كلها، للأسف مش هتلاقيه، لأنه مفيش حد كامل. يعني هيبقى فيه دايما كده حاجة رخمة، حاجة بتضايق، حاجة اللي هو بس لو، بس لو. ما هو البس لو دي بقى هتبقى دايما في كل حد. فهي الفكرة إنك تختار الحاجة يعني أكتر حاجة أنت هتعرف تتعامل وتعيش معاها، لأنه هو ده بيسكلي هيحصل من الآخر. يعني صباحك بطعم الانتصار، ازاي بقى يعني كده؟ حاجة لذيذة جدا. صباحك بطعم الانتصار، طبعا انتصارنا كمنتخب. انا سعيدة جدا والله على ندى اللي في منتهى الابهار. يا خبر ابيض، سندريلة الاذاعة يا جماعة، بجد هتغر جدا والله. هنا رفعت، هتغر هتغر فعلا. انا اختار رقم 13 اللي بحبه، ونشوف بيقول ايه كده. ولو عندك اغنية الفيروز على ذوقك يبقى you made my day. يا السلام، I make your day طبعا. يلا بينا. عجبني ان هو بيختار دايما رقم 13 اللي هو الرقم المظلوم معانا جدا في حظه ده. يلا بينا. طلع في حظك حد جميل قوي، هو مورغان فريمان. الراجل ده انا بحبه جدا جدا جدا جدا، يعني هو ممثل عالمي، ولكن هو بجد اتفرجوا عليه وهو بيتكلم، اتفرجوا على شخصيته، شخص كده ملهم جدا جدا. يقول ايه بقى؟ لن تحصل على غدا، على غدا افضل ما دمت تفكر بالامس. فكر فيها كده هتلاقيها حاصله فعلا. لن
تحصل على غد أفضل ما دمت تفكر بالأمس. 015-595-1006 ده رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوا لنا عليه وتقولوا لنا عايزين تعرفوا حظكوا برقم كام النهاردة. اللي عايز يكلمني، اللي عايز يلعب، عندنا ألعاب كتيرة النهاردة لذيذة. نصحصح كده مع بعضينا لأن أنا نايمة جدا النهاردة يا جماعة، فصحصحوني أرجوكوا. 015-595-1006 رقم الواتساب. نسافر وهنركب.

0: يا جماعة، من الواضح ان احنا هنقطع على استاذي والشخص اللي بحبه جدا وهو استاذ اسامة منير بالعبير دخلت تقوله لنا ده. ايه عبير الكلام في العلاقات اللي على الصبح ده يا عبير؟
1: اصلا انا قارئة في علم الاجتماع شوية.
0: يا ولد ادينا قوللنا بقى شجين، انا معاكي خمس دقايق اتفضلي اهو.
1: يعني كان الموضوع ده مستهويني او كنت شغوفة بيه، اللي هو علاقة الراجل بالمرأة، ليه بيتخانقوا ليه بيحبوا بعض،
0: ليه بقى بيتخانقوا، لا اوفي ليه بيتخانقوا يا عبير،
1: ليه بيتخانقوا؟ عشان مفيش التقارب العاطفي. اول حاجة لازم يبقى فيه انجذاب وتقارب عاطفي.
0: طب ما هو بيبقى فيه الانجذاب وبيروح في، ما تفهميش بيروح فين.
1: لا ما بيروحش، ده بيحصل مصايب بعد كده، وتلاقي ده بقى اللي بيهون كل حاجة، اللي هو التقارب العاطفي، ان هو يعني يبصلها بصه كده او يفكرها بحاجه او استفاضه كده قصاد عنفها عشان النقطه دي، عشان التقارب العاطفي اللي بينه.
0: يا عبوره انزلي معانا على ارض الواقع، عبوره والنبي عبوره،
1: والله العظيم ده الكلام ده حقيقي.
0: بصلها بصه، ده ما بقاش فيه الكلام ده يا عبوره، ده بقى فيه اللي هو ايه، احنا بنتخانق واللي هيعلي على التاني ده اللي هيبقى كسب الخناقه، يعني فاهمه قصدي؟ لا ما فيش الكلام ده، يعني ده اللي احنا بندور عليه في الافلام الحلوة ده.
1: في بداية العلاقة هي بتبتدي ازاي؟ بتبتدي الاول بالتقارب العاطفي، بعد كده بيبقى فيه ارتباط او صداقة، وبعد كده بيحصل بقى الحياة العادية، بقى بينزلوا على ارض الواقع، ما في اختلافات، في مثلا ده لا ده مش عارف ايه، فتبتدي بقى الحياة العادية بينهم. لكن احنا بنتكلم من البداية.
0: لا انا بتكلم على اللي بعد خمس بعد سبع سنين. ايه بقى اللي بيخلي العلاقة، من قرايتك كده اللذيذة، ايه اللي بيخلي العلاقة تفضل مستمرة بشكل آدمي محترم جميل وفيها حب وود، ما يبقاش الموضوع بقى روتيني وممل؟ عندك حاجات تديها لنا؟
1: ما فيش شخص شغوف بالعلاقة العاطفية بين الطرفين، يعني فيش شخص شغوف بالعلاقة، ما فيش شخص عايز يجدد، ما عندوش شغف وتجديد، في شخص ممل، طرف من الأطراف ممل.
0: ماشي.
1: يعني مش عايز تجدد، يعني انا مثلا انا عارفه ان الطرف الاخر بيحب الحاجات دي، انا بقى لازم بيحب كل شيء، بيحب الخروج، بيحب الفسح، بيحب التقارب العاطفي، بيحب
0: فانا اروح وابتدي كده اجرب اكون بعمل الحاجات اللي هو بيحبها حتى لو انا مش بحبها.
1: انت اللي بتحبها لازم تبقي ماهره فيها ومتفوقه فيها ودايما عندك علم فيها. يعني مثلا تبي مثلا يعني العلاقه اللي بين الرجل والمراه مثلا في الهند، في فرنسا، في الرجل السويسري مثلا عشان يجي يخطب واحده بيعمل ايه، عشان يصالح حبيبته بيعمل ايه، الرجل الهندي
0: ده اللي عنده بقى ايه، فاهمه، اللي عنده استعداد يعمل الكلام ده.
1: اللي عنده استعداد،
0: اللي عنده
1: الشغوف بقى، ما هو بصي الحياه عمل ومتعه، يعني عمل لازم تشتغلي وتجيبي فلوس عشان تعيشي، يا اما مش هتلاقي، ما حدش بيصرف على حد دلوقتي. النقطه دي اللي بتخليكي تنسي العاطفه.
0: ماشي.
1: الحته اللي هي بتاعت ان انت ايه، طب ما انا هعمل ايه، هو الراجل والست برضو بيعملوا كده، تقول لك انا تعبانه طول النهار مثلا ومشغوله، لو ما روقتش وما خدتش ما ربيتش الاولاد انا مش، وهو بيقول لو انا ما اشتغلتش مش عارف اكلها مش عارف، لكن هو بينسى نقطه، بينسى المتعه، المتعه اللي في الاكل، في الخروج، في اللبس، في
0: ايوه، عشان الحياه مش بتساعد على ان انت تبقي،
1: أيوة
0: عشان الحياه فاهمه بتدعك الناس. ايوه
1: الموضوع ده ما بيهتموش بيه.
0: طيب بما انك جبتي سيره المتعه، تعالي بقى انا نعمل شويه متعه كده للمستمعين بتوعنا ونلعبك شويه العاب عشان نشوف انت هتكسبي ايه النهارده.
1: يا رب.
0: فاكره الاسئله العامه اللي هي اللي بتضايقك دي اهي؟ انا نعملها دلوقتي. طيب نشغل لك البتاع اللي هو بيتكتك ده عشان تتوتري. صوت الفيل اسمه ايه؟
1: صوت الفيل في
0: يبتدي بحرف النون.
1: نون. نهير.
0: صح. اخر حرف بس ولا غلط؟ نهيم. نهيم. نهيم. خلاص انا اللي قلتها غلط. ايوه. عاصمه الارجنتين.
1: عاصمه الارجنتين زنبرج حاجه؟
0: لا غلط. اسم الفنان حسن مصطفى في مسرحيه العيال كبرت؟
1: ابو سعيد صالح.
0: ايوه
1: كان اسمه، كان بيناديه هو باسم سعيد صالح.
0: ده ما ينفعش تنسيه يعني طبعا.
1: كان اسمه ايه؟
0: لا
1: يا كان بينادي امه باسمها كريمه مختار وهو.
0: طب خلاص خلاص خلاص. لون علم السويد.
1: السويد لا احمر تقريبا برضه. فيه
0: مفيش. ايه يا عبوره ده يا عبوره النهارده يا عبوره.
1: ازرق فصفر. ازرق فصفر صح؟
0: اه لا دي غشتيها دي جت بعد كتير.
1: لا دي ما غشتهاش لان السويد مشهوره في بالخشب وانا في بعض شغلي بقرا حاجات عن الخشب السويدي.
0: ماشي يا ستي جات لك واحده صح ايه من الدنيا كده. طيب عايزه تعرفي حظك بحرف ايه النهارده يا عبوره؟
1: بحرف ولا من غير رقم؟
0: اه رقم صحيح. والله والله عظيم جدعه والله جدعه يا جماعه البنت دي. فله فله. انت صاحيه وانا نايمه.
1: بصي لو برقم كمل على فكره انا ابتديت معاكي برقم تليفون. بس انا ما بديش اقول لك انا بس اجيب لك كل مره حته من التليفون
0: حته من رقم تليفونك اصلا. تمام. انا اعرف حظك على اخر السنه.
1: اخر السنه رقمين بقى
0: اخر الاسبوع ان شاء الله.
1: 37. انا قلت 37.
0: 37. تعالي نشوف رقم 37 هيقول لعبورة ايه. ماشي يا ستي طلع في حظك طلع في حظك مثل انجليزي بيقول easy come easy go. ما جاء سهلا ضاع سهلا.
1: قريت عن هو بيقولوه باللغه العربيه بالعاميه شويه بيقولوا ايه اللي بيجي ببلاش بيروح
0: بلاش.
1: اللغه العاميه بتاعت الشارع شويه.
0: ايوه صح.
1: هو مش في كل الاحوال وعلى فكره لان في حاجه في حاجه في مقوله عكسها خالص اللي هي بتقول ايه الانطباع الاول يدور. صح ولا لا؟
0: ملوش علاقه بالانطباعات ليه علاقه بان الحاجه لو ما تعبتيش وما حسيتيش بقيمتها جدا احتمال تبقي مش حاسه بقيمتها لدرجه انك تضيعيها. فانت موافقه على ده ولا لا؟
1: انا موافقه على ده في مثلا في مبدا اللبس مثلا الاكل الحاجات
0: الحاجات
1: دي
0: الماديه. اه الحاجات الماديه
1: مش انما لو في علاقات الانطباع الاول يدوم. هو من اول المقابله من اول نظره من اول كده هل هو بيستجيب او بيبقى شخص متعاون. اوكي ما ينفعش تقولي بقى معايا ان هو ايه اللي بيجي ببلاش. او ما ينفعش يقول مثلا لا انا لازم اخليها تجري ورايا شويه او هو هي تقول لازم اخليه يجري ورايا شويه.
0: فهمك. لا لا لا مش لا لا هو مش على علاقات على قد ما هو الحاجه لو ما تعبتش في قيمتها وعرفت قيمتها. زي مثلا الشخص ما هو انت برضو في على فكره في اشخاص على فكره برضو بتبقى اللي هو انت لو ما عرفتيش قيمتهم بشكل في مواقف او كده عادي ممكن تضيعيهم ببلاش. لو ما شفتيهمش في مواقف صعبة أو كده مش تبقي عارفة قيمتهم. يعني هي تنفع برضو يعني فاهمة بس لو انت هتبص لها من برسبكتيف معين كده جدا.
1: بصي هو الكلام ده فعلا حقيقي بس بترجع لشخصية الفرد الشخص اللي قدام لازم هو اللي ما يسيبكيش تتمادي وبعد كده يجي يعرفك امتى فيبعد خالص وينهي كل شيء.
0: صح.
1: فما ينفعش ايوه طبعا ما ينفعش يسيبك لازم دايما دايما في حدود وفي حساب على طول اول باول بحيث ان انا برضو ما سبتكيش اخدكيش على حياه معينه وفجاه بقالي شخصيه واقول لك لا بطلي تقولي لي كده او بطلي تعملي الموقف ده معايا. انت بتزعلين انت برضو اتعودتي فتره طويله مني على حياه معينه وطريقه معينه.
0: ايوه
1: معينه فجأة لما غير شخصيتي تتفاجئي او
0: تتخضي بان في حاجه غريبه فجاه بدات بتحصل تاني. عبوره انت افضلي اقري عشان هتفضلي كده كل كام اسبوع تجي لنا ناخد منك شويه معلومات. اوكي
1: جد. بالعكس انا بابا والله يا ريت اقدر افيد حاجه معاك. فرحانه جدا. تعرفي عايزه اقول لك على حاجه انا كنت في الساحل من كام يوم انا لقيت عند الناس في العالمين في نورث سكوير مشغلين قناه اف ام في الساحة كلها في البلاد.
0: طب والله دي حاجة سعيدة يعني نسقف لنا احنا بقى كلنا ودي تبقى ألذ حاجة ننهي بيها التليفون لأن وقت الحلقة خلص.
1: بصور مستغربة أنا سامعة الصوت كنت بصور هناك كده لأن أنا بتربطني بيه علاقة عاطفية أو المكان متعلقة بيه بشكل مرضي فلقيتهم كلهم مشغلين الصوت بتاع قناه اف ام بقيت مهجنن يعني. انتوا متابعين في كل الدنيا.
0: عبوره انت من المتابعين الجمال جمال جمال جدا جدا. شكرا جدا انك كنت معانا النهارده, وشكرا ويومك بقيته جميل يا رب دايما.
1: ربنا يخليكي ليا, انت اللي رقيقه وجميله, ويا رب صباح الخير على كل
0: صباح الفل عندك. وصباح الجمال يا عبوره.
1: ميرسي يا عمر,
0: ميرسي جدا, باي باي. طيب يا جماعه احنا كان معانا عبير, وعبير انهت معانا الحلقه النهارده. صباحكم ازاي.

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية.
2: قافلة زاد العزاء 227 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة.
2: مصر تستضيف أعمال القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
1: التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات.
2: وزير العمل يعلن عن 4210 وظائف بمشروع الضبع النووية برواتب تصل ل 35,000 جنيه.
1: وزير الري يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة 9 للمياه أكتوبر المقبل.
2: هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية.
1: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16 بكأس العالم.
2: المغرب وفرنسا تصعدان لدور الثمانية بكأس العالم بعد تغلبهما على كندا وباراغواي.
1: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. دلوقتي جمعاتكم مع نجوم الكاسيت على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: أم 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على x.com/NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الهلال الاحمر يمد اهالي غزة باطنان من المواد الطبية والاغاثية عبر قافلة زاد العزة 200

0: 27.
1: معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة.
0: وفد برنامج الأغذية العالمية تفقد عددا من مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة قنا.
1: مصر تستضيف أعمال القمة 10 لرؤساء البرلمانات والجلسة 19 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
0: البنك المركزي يوجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية بمجال الرعاية الصحية.
1: التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات.
0: وزير العمل يعلن عن 4210 وظائف بمشروع الضبعة النووية برواتب تصل ل 35,000 جنيه.
1: وزير الري يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة 9 للمياه أكتوبر المقبل.
0: هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية.
1: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16 بكأس العالم.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: دلوقتي تقدروا تابعوا

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
2: اهلا بيكم جوله جديده من اخبار كاس العالم 2026 ويلا بينا نبدا على طول. اول خبر مع منتخب مصر، مدير المنتخب ابراهيم حسن اكد ان الفراعنه داخلين مواجهه الارجنتين بثقه كبيره وقال احنا مش بنبص لميسي ولا لاي لاعب، احنا بنركز على نفسنا وبنلعب بطريقتنا، واضاف لو عند الارجنتين ميسي فاحنا عندنا محمد صلاح و26 لاعب وان شاء الله ربنا يوفقنا. وعلى الجانب الثاني رودريجو دي بول نجم منتخب الأرجنتين اتكلم بعد التأهل وقال إن منتخب الرأس الأخضر كان منافس قوي جدا واعترف إن فريقه محتاج يطور شوية جوانب قبل المباراة اللي جاية وأكد إنهم داخلين مواجهة مصر بثقة لأنها تكون مباراة صعبة ومتكررة بالنسبة ليهم. وفي خبر لفت الأنظار صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قالت إن حسام حسن احتفل بتأهل مصر وهو رافع العلم الفلسطيني رغم إن لوائح الفيفا بتحظر أي شعارات سياسية داخل الملاعب وحتى الآن مفيش قرار رسمي بخصوص إمكانية توقيع أي عقوبات قبل مباراة الأرجنتين. ونروح لربع النهائي، رسميا يتحدد أول لقاء وهيجمع منتخب المغرب مع منتخب فرنسا بعد فوز الديوك على باراغواي بهدف دون رد في دور الستاشر. المواجهة بين المغرب وفرنسا بدأت تاخد اهتمام عالمي وتقارير كتير وصفتها بأنها إعادة لذكريات نصف نهائي مونديال 2022 مع طموح حصول الأطلسي لكتابة تاريخ جديد. كيليان مبابي قال بعد التأهل لو اضطرينا نلطخ إيدينا بالوحل عشان نفوز هنعمل كده، وأضاف أنه بيحترم منتخب المغرب جدا وكشف كمان أن أشرف حكيمي بعت له رسالة قبل المواجهة المرتقبة. ومن معسكر المغرب المدرب طمن الجماهير على إسماعيل سيباري وقال إن الإصابة مش مقلقة حاليا لكن اللاعب يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه النهائي من مباراة فرنسا. وفي معسكر البرازيل كارلو أنشيلوتي أشاد بإيرلينج هالاند ووصفه بإنه واحد من أفضل لاعبي العالم مؤكدا إن مواجهة النرويج هتكون صعبة جدا، وكمان كشف إن رافينيا بيتعافى بشكل ممتاز وممكن يتواجد على دكة البدلاء ويشارك لدقائق حسب سير المباراة. وأخيراً النهاردة الجماهير على موعد مع مباراتين نار في دور الستاشر، البرازيل في مواجهة النرويج وإنجلترا قدام المكسيك، والفائزين من المباراتين هيضربوا معاد مع بعض في ربع النهائي. كانت دي آخر أخبارنا لحد اللحظة، لكن الإثارة لسه في بدايتها والمونديال كل يوم بيكتب حكاية جديدة. خليكم دايماً معانا، أشوفكم في نشرة جديدة.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. على كيف.
3: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجومفام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وفد برنامج الاغذية العالمية تفقد عددا من مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة قنا.
2: رئيس الوزراء يتابع ملف تسوية مديونية المؤسسات الصحفية القومية.
1: الهلال الاحمر يمد اهالي غزة باطنان من المواد الطبية والاغاثية عبر قافلة زاد العزة 227.
2: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انعقاد المنتدى القاري الافريقي للانتخابات بشرم الشيخ في 6 و7 يوليو.
1: البنك المركزي يوجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية بمجال الرعاية الصحية.
2: وزيرة الإسكان تؤكد استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بتر.
1: وزير التعليم يؤكد الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش ومراجعة لجان الثانوية العامة من الداخل.
2: التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات.
1: وزير العمل يعلن عن 4210 وظائف بمشروع الضبعة النووية برواتب تصل ل 35,000 جنيه.
2: وزير الري يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة 9 للمياه أكتوبر المقبل.
1: هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا النجوم افام على tiktok.com/@نجوم افام.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000.

0: لهوب اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: اكسكلوسيف نجوم اف ام، نيكول سابا، دوشه، اغنيه جديده على نجوم.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
2: الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بأطنان من المواد الطبية والإغاثية عبر قافلة زاد العزة 227.
1: الأمم المتحدة تؤكد مواصلتها تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية للسكان في غزة.
2: جيش الاحتلال يعلن استهداف قياديين من حماس بغارات على غزة.
1: وفد برنامج الأغذية العالمية تفقد عددا من مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة قنا.
2: رئيس الوزراء

0: تابع ملف تسوية مديونية المؤسسة الصحفية القومية.
1: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انعقاد المنتدى القاري الإفريقي للانتخابات بشرم الشيخ في 6 و7 يوليو.
0: البنك المركزي يواجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية بمجال الرعاية الصحية.
1: وزيرة الإسكان تتفقد مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمدينة بدر.
0: وزير التعليم يؤكد الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش ومراجعة لجان الثانوية العامة من الداخل.
1: التضامن تشارك ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات.
0: وزير الري يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة 9 للمياه أكتوبر المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: همزه. دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: لابس اسود في يوم حر، وبعدين لقيت كاتبنا الصحفي وناقدنا الموسيقي الكبير، وحضراتكم طبعا عارفينه غني عن التعريف، واحد برضه من وحوش فيديوهات السوشيال ميديا، مصطفى حمدي. منور يا مصطفى.
2: بنورك.
1: عامل ايه يا صفصف؟ اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: احنا لابسين اسود ليه في الحر ده؟ انت
2: كحلي.
1: احنا ليه مغمقين مع ان الدنيا حر وشمس؟
2: بالعكس، هي صدف مش اكتر يعني.
1: مش عارف احنا عملنا في نفسنا كده ليه، بس لله الامر من قبل ومن بعد، مش كده؟
2: الاسود بلد الشياكه. عامل ايه؟
1: الحمد لله
2: كله تمام.
1: بص بقى، انا طبعا انت عارف والناس عارفه انا احب قوي اقعد مع اصحابي. يقول لك يا جماعه يستضيف اصحابه، انا بستضيف اصحابي لانه الحديث بيبقى ليه طعم مختلف لما بتستضيف صديق. انا عايز اتكلم معاك طبعا مما لا شك فيه في الموسيقى، بس واحنا قبل ما نبدا الحلقه قلت لي طب ما تيجي ناخد الموسيقى من منطلق كره القدم وتشجيع كره القدم وارتباط مشجع الكوره بالاغنيه الوطنيه، مع ان احنا بنشجع كوره.
2: بص يا فكره مصطفى كيلاني، بس عشان نبقى يعني واضحين. هو اللي غششني
1: ابو الصفاصف برضو،
2: اوجه له كل التحيه
1: طبعا.
2: اولا لازم قبل ما نتكلم، ما دام هنتكلم على الاغنيه الوطنيه والكوره، ولازم نبارك لكل الشعب المصري على الفوز العظيم اللي عملناه على استراليا، والانجاز العظيم اللي بنعمله في كاس العالم، ان احنا لاول مره اتاهلنا لدور ال16 في كاس العالم، او لاول مره نحقق انتصار في كاس العالم، واول مره نعدي دور المجموعات في كاس العالم. فانا واحد من جيل الثمانينات اللي عاش معاناه الوصول لكاس العالم، يعني
1: وصولا لهدف كابتن مجدي عبد الغني.
2: هدف كابتن مجدي عبد الغني 90
1: كده.
2: بعد كده من 90 كنت طفل، ما شفتش مصر في كاس العالم الا 2018 بعد ما بقيت راجل كبير. وبعد 2018 وجدنا معاناه في التاهل، كنا اقرب في 22، وبعد كده جاء التاهل في 26. من حقنا نفرح، من حقنا نتبسط
1: طبعا. واحنا بنبارك، انا عايز برضو يعني هخش معاك في حتتين كده. حته منهم هي علشان انت اللي اثرتها، دي اثرت انتباهي جدا. انا كنت بقول لك انه التصنيف بتاعنا واحنا داخلين البطوله 29، فبقينا 24، فقلت لي هو السؤال ليه ما نبقاش من ضمن افضل 16 بما ان احنا تاهلنا لدور ال 16.
2: انا بشوف ان مفيش مناسبه او منافسه عالميه لتقييم المنتخبات اكبر من كاس العالم. فما دام انا دخلت دور ال 16، انت ما تخلينيش ليه من ضمن ال 16؟ انا عارف انها قايمه على نظام نقط وبوينتس بتاخدها على مدار اداء السنين، بس انت عندك هو كاس العالم هو الفيصل، يعني لازم انا وجهه نظري بفتي بقى، ما بفتيش مصر من ضمن ال 16 يبقى احنا من ضمن ال 16
1: المفروض يعني.
2: خلاص يعني.
1: النقطه الثانيه، انت ابنك ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه يا رب ويبارك لك فيه، لعيب كوره 100 100 يعني. لما احنا بقى احنا بنشوف البطولة بعين، والولادهم بيلعبوا كرة اكيد بيشوفوها بعين تاني، وانت شايف هذا الصعود في اداء المنتخب، انت بتبقى ساعتها بتفكر في الكرة وبتفكر في مستقبل ابنك ازاي؟
2: يعني ببقى شايف الموضوع، اولا يعني ببقى شايف انه الجيل ده لازم يبذل جهد ويبقى عنده احساس انه لازم في طموح اكبر.
1: هو كم سنة دلوقتي؟
2: 18.
1: طب ده خلاص يطلع على برشلونه بقى، برشلونه اتلتيكو مدريد يعني. يخش مع مصطفى شوبير يلعب.
2: هي الفكره، بس فكره انه احنا عندنا صعوبات كتير جدا في الناشئين في مصر. وانا يعني حابب انه يعني زمايلنا اللي بيتكلموا في الكوره والرياضه اتكلموا فيها كتير، لكن احنا عندنا مواهب وعندنا، ادوا للجيل ده يا جماعه، الجيل الصغير اللي هم تحت ال 20 سنه، ادوا لهم الامل والسيستم والمنظومه السليمه. هتلاقوا عندنا 10 20 حمزه عبد الكريم،
1: لسه كنت اقول لك شفنا حمزه وزي الفل.
2: فالجيل ده قدامه طموح انه بيشوف، عكسنا احنا شفنا خيبات كتير. الجيل ده قدامه طموح انه بيشوف مصر بتحقق انجاز في كاس العالم، بتعمل ريكورد وتصنيف. فهم لازم يعملوا حاجه اهم واكبر.
1: يلا بينا بقى على الكوره والموسيقى، او التشجيع والموسيقى.
2: التشجيع والموسيقى، اولا انا ارى انه الاغنيه الوطنيه بالنسبه للمصريين علاقتها بكرة القدم مرتبطة ان اصلا المصريين ما بيبصوش لمنتخب مصر باعتباره مجرد 11 لعيب بيمارسوا لعبة. منتخب مصر الوطني ده جزء من الفخر الوطني بالنسبة للمصريين. صحيح. دايما الوعي الجمعي المصري بيتعامل مع منتخبه او منتخب كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الاولى، انه جزء من إنجازات هذا الشعب، والشعب ده بيبقى فرحان ومبسوط لما يشوف المنتخب ده بيحقق نتائج. وبالتالي من الطبيعي جدا والغريب في نفس الوقت، طبيعي بالنسبة لنا والغريب على الآخرين، إنك هتكتشف إن كل الأغاني اللي ارتبطت بالكورة هي أغاني بالأساس أغاني وطنية في الأول، كانت أغاني معمولة لظرف سياسي والمصريين ركبوها على الكورة، عكس كل دول العالم اللي بتلاقيها بتعمل أغاني مخصوص للكورة وللمنتخب. ومن المفارقات إنه الأغاني اللي اتعملت للمنتخب بشكل مباشر وللكورة بشكل مباشر ما نجحتش، يعني كان في تجارب الناس ما تفتكرهاش. الأغاني بقى اللي بتتغنى بأسامي اللعيبة وبالمنتخب وأصل مش عارف إيه وما عاشتش في الوجدان. لكن يبقى إنه المصريين عندهم تركيبة كده اسمها مزاج المصريين. هتلاقي مزاج المصريين في الكورة وفي الموسيقى وفي السينما وفي قعدة القهوة. التوليفة المصرية جزء منها هذه العناصر، والكورة أهمها. الأغنية جزء لا يتجزأ من علاقة المصريين بالوطن بالأساس، احنا أكتر ناس غنينا لبلدنا، وفي نفس الوقت أي منجز له علاقة ببلدنا بنغنيله، وحبذا لو كان منجز قريب من مزاج المصريين وهو كرة القدم. هرجع لك للنقطة الأساسية والأولى، حتى نشيدنا الوطني نفسه بلادي بلادي هو نشيد خرج من رحم فكرة النضال ضد الاستعمار على يدي الموسيقار، موسيقار الشعب سيد درويش. سيد درويش عمل أغاني كتير للنضال الوطني، بلادي بلادي وأم يا مصري وأغاني كتيرة جدا جدا. سيد درويش أغاني دي اللي هي أغاني وطنية وللنضال تحولت إلى تراث غنائي الناس بتردده في الشوارع وعلى القهاوي وفي الإذاعات، وبيسمعوه باعتباره جزء من موروثهم الثقافي. ولما تم اختيار بلادي بلادي بعد سنوات طويلة جدا إنها تبقى النشيد الوطني لمصر، في حاجة غريبة قوي في النشيد بتاعنا ده، إنه أولا سهل وسلس جدا على مستوى الموسيقى واللحن. أنا لما بقعد أتفرج على ماتشات منتخبنا وبسمع السلام الوطني بتاعنا وبتاع دول تانية، بقعد أقول موسيقيا وغصب عني بقعد أفكك الموضوع وحلله كده، يا جماعة إحنا النشيد بتاعنا حلو قوي وسهل وبيتغنى، الناس التانية الحاجات بتاعتها صعبة قوي يعني. وكمان في حاجة مهمة، ده كان نشيدك الأول إسلامي يا مصر، وبعد كده بلادي بلادي، وبلادي بلادي بعيد خالص عن فكرة المارش العسكري المباشر، هو لحن شجني.
1: عارف إنه ده جزء من إن أنا يعني أنا من الناس اللي بتؤيد وتشجع، إن لم يكن ده اقتراح يعني، إن احنا نعيد توزيع المزيكا بتاعت بلادي بلادي تاني، لأن ده مش ده التوزيع اللي عمله سيد درويش، ده توزيع الأستاذ محمد عبد الوهاب. فالتوزيع بتاع الأستاذ محمد عبد الوهاب توزيع هادئ رومانسي جدا. وأنا من أنصار إنه الـ الـ الـ الـ النشيد الوطني أو السلام الوطني لازم يبقى قوي، بالذات في حالة بلد زي بلدنا.
2: هو بيبقى قوي بالهتاف، وبتلاقيه بتحسه قوي لما بيتعزف في الماتشات بتاعت الكورة تحديدا. لكن أنا بفسر ده لأنه الموسيقار عبد الوهاب كان من يعني أصحاب ورواد المدرسة التعبيرية، فكان بيعبر عن الكلام، وده كلام شجني جدا
1: قوي
2: وعاطفي صحيح. جدا، فبالتالي خد المزيكا للحتة العاطفية أكتر يعني. ولكن هتكتشف أنه علاقتنا أصلا بالأغنية الوطنية والكورة بدأت من عند النشيد الوطني، أنه هو بقى الأساس. ثم بدأت بقى تخش بعد كده الأغاني التانية، وفي قصص ورا كل أغنية وكواليس ورا كل أغنية. مثلا أغنية شادية يا حبيبتي يا مصر، أنا بعتبرها هي الأيقونة بتاعت كل الأغاني الوطنية، وخصوصا اللي لها علاقة بكرة القدم. هي
1: أنت عارف أنه ليها قصة الأغنية دي صح؟
2: طبعا
1: عارف. طب ما تيجي نحكي القصة دي بعد الفصل.
2: يلا بينا.
1: عشان ميدو طالما بص الخضرة عنده بدأت إيه يعني، الخضرة دي بدأت تستوي بيه. بدأت يحمر عيني. فإحنا على طول بعد الفصل لازم نقعد نتكلم شوية على مسألة الأغنية الوطنية في مصر طبعا باستفاضة، بس كمان إحنا لازم نخلي صديقنا العزيز مصطفى حمدي يحكي لنا الحدوتة بتاعت يا حبيبتي يا مصر. استنونا بعد الفصل.
3: لا

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أهلا بحضراتكم مرة تانية وبرنامجنا حروف الجر، كل الترحيب بصديقي العزيز جدا قوي خالص وكاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير السيد المحترم مصطفى حمدي. منور،
2: أهلا بك يا أستاذ يوسف.
1: احكي لي بقى الحدوتة بتاعت يا حبيبتي يا مصر، أصله ما عداش على مصر.
2: انت حكيت لي حدوتة أهم ما قبل،
1: لا ولا أهم ولا حاجة، لا
2: فأنا عايزك أنت تحكيها الأول علشان أنا عندي حدوتة تانية هكمل بيها القصة.
1: إنه كان في سفرية كده بمهمة عمل يعني صحفية، وكان فيها الأستاذ جليل البنداري رحمة الله عليه، وكان فيها الأستاذ محمد حمزة. تعرف كانوا زمان في الخليط بتاع الصحفيين والكتاب والمثقفين والشعراء والفنانين، أصدقاء حقيقيين، وديهم يتحركوا مع بعض ويسهروا مع بعض، ما كانتش جزر منعزلة يعني. فكانوا في سوريا بعد انفصال الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا، وكان في حالة شد كده ما بين المجتمعين لو صح التعبير، مش بس على المستوى القيادات السياسية. فقاعدين في مكان ما طالبين بقى الأكل والقهوة والشاي والحاجات والحلويات الجميلة والكلام ده، فاجي الراجل المحترم اللي بيقدم الطلبات واخد الموضوع على صدره جدا، وعارف ان اللي قاعدين دول مجموعة من النخب المصرية أو المثقفين المصريين، بينزل الطلبات بغلاسة يعني. فمين اللي كان متضايق من الطريقة وبدأ يشد في الكلام مع الرجل المحترم اللي بيقدم الطلبات؟ أستاذ محمد حمزة. فجي الأستاذ جليل بعد ما قاله خلاص يعني خلاص سيبك منه وبتاع أمام شكرا، فقال له سيبك منه يا حمزة. قال له سيبني منه إيه؟ حد يعمل كده؟ قال له أصله ما عداش على مصر.
2: صح.
1: الكلمة سبتت بتاعة الأستاذ جليل البنداري في ذهن ووجدان وضمير وقرارة نفس شاعر عظيم، فتأثر بيها وفضلت موجودة لحد ما الجزء التاني بدأ يحصل بقى.
2: بتاع شادية، كانت شادية بقالها 4 سنين ما غنتش في أي حفلات وطنية، وفي الوقت ده كانت هي وبليغ حمدي الموسيقار الكبير، بليغ حمدي والشاعر الكبير الأستاذ محمد حمزة، كانوا قاعدين بيحضروا أغنية تانية خالص عشان تتغنى. ففجأة شادية قالت لهم أنا نفسي أغني أغنية فيها اسم مصر، إحنا بقالنا كتير ما بنقولش اسم مصر لأن إحنا كنا الجمهورية العربية المتحدة قبل كده، قلت لهم نفسي أقول حاجة اسمها مصر، يا حبيبتي يا مصر. فمحمد حمزة خد الجملة الكلمة هي يا حبيبتي يا مصر وأضاف عليها الجزء بتاع
1: أصله ما عداش على مصر،
2: وعملوها ولحنوها وهم قاعدين في نفس اللحظة، ونسيوا الأغنية الأولانية اللي بتتحضر. وتاني يوم راحوا الاستوديو جهزوها وسجلوها، ونزلت يا حبيبتي يا مصر وغنتها شادية في أول ظهور ليها بعد غياب عن الحفلات الوطنية. سر بقى أيقونية هذه الأغنية أنه بعد سنين طويلة من السبعينات لسنة 90 عادت الأغنية لتدخل مدرجات استاد القاهرة بأمر الكابتن محمود الجوهري في مباراة مصر والجزائر سنة 89 رحمة الله عليه. طبعا محمود الجوهري كان أستاذ في فكرة الشحن المعنوي للاعبين،
1: هو كان أستاذ في كل حاجة
2: ومناسبة حسام حسن يعني واخد منه الحتة. فمحمود الجوهري استاد القاهرة في سنة 89 ماتش مصر والجزائر تأهل لكاس العالم اللي بنحلم بيه من سنة 34، فقرر اتفق مع إدارة الاستاد شغله في السماعات أغنية يا حبيبتي يا مصر الشادية.
1: يا عيني،
2: وكان اختيار،
1: شوف الذكاء،
2: اختيار غريب ولكنه اختيار يعني ده راجل بيفهم مزيكا، راجل بيفهم أحساس ومشاعر، مش بيفهم كورة بس،
1: فبيشحن الناس عاطفية،
2: شحن الناس. فالأغنية اشتغلت قبل الماتش ما يبتدي وفي التسخين وقبل التسخين، وكانت دي من المرات النادرة انه الاستاد يشغل سماعات بتاعته أغنية. كان في وقع قبل كده على فكرة بالمناسبة قبلها في تصفيات كاس العالم 86 لما محمد نوح نزل أرض الملعب وغنى مدد شد حيلك يا بلد، وبرضو دي من الأغاني اللي يعني كانت مستخدمة في ماتشات الكورة كتير في الوقت ده وليها علاقة بالحس الوطني. لكن أغنية يا حبيبتي يا مصر في اللحظة دي ارتبطت بسبب محمود الجوهري والانتصار، وعلاقة دايما أنه لما في أغنية بتشتغل بتتناسب مع مباراة أنت بتكسب فيها وبتحقق إنجاز، الأغنية دي بتلزق في الوجدان ما بتطلعش منه، وده كان سبب ان الأغنية عمرها يزيد وتعيش اكتر وتفضل جزء. وبعد كده جت مرة تانية الأغنية دي لما جيل بقى الكابتن حسن شحاتة، منتخب حسن شحاتة
1: حبيبي
2: في 2006 و2008 و2009 و2010 ربنا يديله الصحة وطول العمر.
1: آمين يا رب.
2: بقت الأغنية دي دايما بتشتغل قبل الماتشات والتلفزيون بيعمل لها فيديو كليب. وفكرة بصراحة يعني أنا في حاجة كنت عايز أقولها يعني مهمة، إنه المصريين دايما الأغنية الوطنية كانت مرتبطة عندهم بميدان الحرب، ميدان المعركة. فيبدو أن في عصر السلام تم استبدال ميدان المعركة الحربية بملعب كرة القدم، لأنه أنت محتاج طول الوقت أن تلاقي فيه منافسة وتحدي عشان الأغنية الوطنية تتحرك وتحرك الشارع معها والناس تحس بيها. جاء بعد كده جيل جديد من الأغاني الوطنية. بالمناسبة في أغاني وطنية طبعا كتير جدا ما خدتش حقها. أنا شايف مثلا أن عقد الفل والياسمين بتاعت فؤاد حداد واللي غناها محمد منير، تعالى نلضم أسامينا الفلة جنب الياسمين، دي من أعظم من أعظم الأغاني الوطنية. ويمكن علشان هي اتطرحت في إطار ألبوم
1: الناس اتعاملت معها باعتبارها أغنية شبه عاطفية، وهي أغنية يا جماعة مش معمولة كده
2: بالظبط.
1: زي ميال
2: الليلة يا سمرة،
1: والليلة يا سمرة
2: دي مصر. سمرة أصلا يعني الليلة يا سمرة دي معمولة أساسا مكتوبة علشان خاطر إن يعني مصر لما عبرت القناة يعني.
1: ميال عمرو دياب أنت أدرى مني بكتير، ميال مكتوبة باعتبارها أغنية في حب هذا الوطن اللي هو ميال ميال ولا بتسلمي إنه حد زعلان بس مش قادر يزعل لأنه بيحب، هو بيحب البلد، ده كان الأساس بتاع الكتاب
2: بالظبط. وفي أغاني تانية كتير وطنية من العصر القديم ده. أنا شايف إنه زي ما قلنا الليلة يا سمرة وعود الفل ياسمين، طبعا أغنية ياسمين الخيام المصريين هما اللي رجعت تاني
1: خبر
2: تتصدر المشهد
1: حتة غنوة.
2: طبعا فيها قوة وحماس كده، رجعت تتصدر المشهد تاني لأنها اتعملت في الإعلان الترويجي للمنتخب في كأس العالم، وأظن أنه هو كان اختيار فيه حس وطني عالي قوي قوي. والأغنية دي لها مفارقة لأن هي من أوائل الأغاني اللي اتغنت أو اتكتبت عن المصريين مش عن مصر،
1: مش عن مصر.
2: كان الأغنية دي الرئيس السادات رحمة الله عليه
1: الله يرحمه
2: قرر يعمل مبادرة لاستعادة العقول المصرية المهاجرة للخليج، وأنه تعالى نعمل مؤتمر دعوة كده أنه أبنائنا في الخارج العلماء والأطباء والمهندسين والمخترعين يقول لنا مصر ونستفيد من خبرتهم. ولكن يبدو أننا سنكمل هذه القصة بعد الفاصل، لأن
1: فلنكملها بعد الفاصل في أطر متعددة متعلقة بالأغاني الوطنية القديمة بتعيش قوي وبتحس أنها طول الوقت حالة متجددة وعندها قدرة على شحن العاطفة بشكل غير طبيعي أكتر من أغاني الحداثة لو صح التعبير، أو الأغاني المعاصرة الحديثة بتاعتنا. ليه بقى؟ في وجهات نظر نناقشها بعد الفاصل عشان السيد ميدو. حاضر.

0: الساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: نجوم اف ام. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم يا جماعه؟ ما يعني في حاجه كده كنت بفكر فيها فبس بقول لكم، ما دي برضو ميزه ان انت تبقى في قعده صحاب كده. والله يلا، المهم ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. نورتونا في حروف الجر وكل الترحيب. يا دي النور، يا دي النور كاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير ده فعلا، يعني مصطفى حمدي. وكنا بنتكلم على
2: المصريين هم. فنكمل القصة اللي ميدو خلانا ننتقل من
1: ميقات المباراة قطع علينا.
2: فساعتها الرئيس السادات طلب المؤتمر اللي هو مؤتمر عودة أبنائنا من المهجر أو الاستفادة بخبرات أبناء مصر في الخارج. ياسمين خان كانت متحمسة جدا أنها تعمل أغنية لمصر، فكانت بتتكلم مع الشاعر الكبير صلاح جاهين والموسيقار جمال سلامة. قالت لهم احنا عايزين نعمل اغنيه وطنيه. فعبقريه صلاح جاهين هنا لقطت انه انا هعمل اغنيه مش عن مصر، عن المصريين، لانه الحدث عن المصري وعن عظمه المصري وجبروته وقوته وعقوله ونجاحه في الخارج وانجازاته في الخارج. فكتبت الاغنيه واتلحنت واتذاعت في هذا المؤتمر وانطلقت عبر الاذاعات واستمرت الاغنيه. وهي من الاغاني اللي فيها كده حس، يعني جزء من الاحساس بالفخر انه المصريين هم، والكلام رايح في فكره انه الاعتزاز بالشخصيه المصريه وقدراتها. حتى ان في فتره من الفترات اثيرت شائعات كده انه طلب ان الاغنيه ما تتزعش كتير في عهد تالي، يعني علشان الناس ما تتفرعنش. يعني فكان بيقولوا يعني هي اشاعه ترددت في فتره ما، لكن انا ما اقدرش اقول انها صادقه ولا لا يعني. ما علينا. بعد كده في أغاني وطنية كتير موجودة وظهرت على الساحة في المرحلة التالية أو بداية الألفية. وأقدر أقول أنه الأغاني بقى بتاعت بداية الألفية دي كان المحرك الرئيسي فيها هو كرة القدم. أغاني مرحلة حسن شحاتة وجيله ومنتخب حسن شحاتة اللي شاهدت أغاني كتير جدا. مثلا 2006 والله وعملوها الرجالة، دي كانت من الأغاني الشعبوية.
1: أنا عندي وجهة نظر، صححني فيها لو أنا غلطان أو تعالى نناقش. الأغاني وقتها اللي كانت بتظهر المحرك فيها كرة القدم، وأظن ده ليه سبب، إنه فكرة غياب الإنجاز المهم، غياب التحقيق الكبير. يعني ما كانش فيه عصر التحقق، أنت مش متحقق عمليا في شيء كبير،
2: ما عندكش مشروع قومي،
1: ما فيش مشروع قومي كبير، ما فيش السد العالي، ما فيش تأميم قناة السويس، ما فيش عبور قناة السويس وحرب 73، ما فيش حاجة، ما فيش استعادة سيناء، ما فيش حاجة.
2: هي مرحلة
1: آخر حاجة إنك أنت جبت طابة.
2: وبعدها شهدت بقى مرحلة استقرار مبالغ فيه،
1: ما أطلق عليه الاستقرار،
2: لكن هو بقى أقرب إلى ركود أو ترهل
1: ونضوب وترهل وتكاسل وحاجة. يعني
2: لو تفتكر حصل في فترة بقى ما قبل منتخب حسن شحاتة بشوية مرحلة الفيديو كليب الوطني، الأغاني الوطنية اللي خدت روح. احنا في التسعينات كنا بتوع أوبريتات، انت فاكر يعني.
1: ايوه طبعا.
2: وبعد كده دخلنا في بداية الألفية، كان في جيل جديد
1: ولا يديني ولا يديني ولا في حاجة
2: بالظبط.
1: طب ازاي
2: الأوبريت الشهير يعني؟ لكن بعد كده دخلنا كان في فكر جديد في القيادة السياسية اللي موجودة، فقررت انه ندخل، والقيادة الإعلامية بالمناسبة، احنا ندخل عصر الفيديو كليب بالأغاني الوطنية، مصر اللي بتضمنا لو تفتكرها. كان في أغنية حلوة قوي اللي هي سينا، في احتفال عيد سينا اللي كان فيها حميد
1: طبعًا
2: الشاعري
1: وكورال
2: مجموعة، وكانت التلفزيون المصري مشكورة كان بينتجها. يعني يبقى انت اكيد في مصر
1: بتاعت اغنية حلوة انا بحبها.
2: ويعني
1: وكيلاني اللي بطل يغني،
2: محمد كيلاني طبعا، وارتبطت اكتر في الوقت ده باحد البرامج التلفزيونية الشهيرة يعني
1: طبعا.
2: ثم دخلنا بقى
1: مرحلة البرنامج ما بقاش موجود بقى، البيت
2: بيتك. بيتك طبعا من البرامج اللي كانت مهمة،
1: كان مهم جدا
2: جدا جدا حقيقة يعني. وبعد كده دخلنا بقى مرحلة اغنية او اغاني، لكن من اشهرها كانت اغنية ما شربتش من نيلها بتاعت شيرين عبد الوهاب،
1: بطلت تغنيلها.
2: الاغنيه دي الحقيقه انا بوجه فيها التحيه لصناعها. مبدئيا الاغنيه اتعملت علشان خاطر شيء سياسي، استحقاق سياسي يعني.
1: مظبوط.
2: لكن سبحان الله الاغنيه تطلع ما تنجحش حقيقي الا في اللحظه اللي منتخب مصر يحقق انجاز فيها في بطوله افريقيا. وجهت حال صنعها الملحن عمرو مصطفى والشاعره نور عبد الله اللي كتبتها، لان هم عملوا غيروا شكل الاغنيه الوطنيه للاغنيه الرومانسيه البحته، لانه دي اغنيه صح. اولا ما فيش مصري مغترب بيسمع الاغنيه دي ما كانش بيعيط، لان هي لها علاقه كل كلامها،
1: هي اغنيه ممتلئه بالمحبه والنعومه
2: والحنين يعني لمصر.
1: طبعا
2: دور جواك تلقاها، هي الصحبه وهي الاهل، عشره بلدي مش فاكر تنساها عليك مش سهل،
1: مش سهل.
2: يمكن ناسي ان يمكن ناسي انك منك فيها، مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مغرب وفارقها الف الدنيا مفيش بعديها.
1: ف شوف قد ايه الاحساس عامل
2: الكلام ده، حاجه كبيره قوي
1: قوي قوي
2: لنور ولعمرو مصطفى، والاحساس شيرين. والاغنيه دي لها قصه تانية كمان، انه حسن شحاته قال في تصريح مهم جدا، انا كنت قبل ماتشات كاس الامم 2008 كنت بشغلها في الاتوبيس للعيبه،
1: بيسمعها للعيبه،
2: بيسمع لهم اغنيه ما شربتش من نيلها. فاللعيبه كان بيخلق عندهم الدوافع والحس الوطني. وفي المرحله دي برضو ظهرت اغاني تانية كتير، يعني من الاغاني اللي رجعت تاني ترند دلوقتي وبتتقال بمناسبه انتصاراتنا في كاس العالم، اغنيه ولا اي كلام بتاعت محمد حماقي ولحن محمد يحيى وكلمات محمد عاطف. الاغنيه دي من الاغاني اللي اتعملت في وقت غريب جدا، كنا بنلعب الجزائر لتصفيات في تصفيات تاهل لكاس العالم 2010، وانت تعلم جيدا ما دار وما حدث في تلك المرحله من الشحن الاحمق من الجانبين. والحقيقه انا بقول كلمه وشهاده للتاريخ، احنا في اللحظه دي كنا محتاجين قياده سياسيه زي اللي موجوده دلوقتي، تعرف تتعامل بشكل عقلاني وتعرف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش في الاعلام، وتحافظ على العلاقات مع الاشقاء، لان احنا نسقنا وقتها في حته مش حلوه خالص مع اخواتنا الجزائريين وتحولت الى ازمه سياسيه
1: للاسف.
2: فالاغنيه دي اتعملت قبل الماتش الفيصل اللي كان هيتلعب في ام درمان، على اعتبار ان احنا ممكن نكسب فتنزل الاغنيه.
1: ايوه
2: فاتغلبنا. فحصلت حاله الانفجار صحيح. الرهيبه اللي وقتها والحس الوطني والمناوشات السياسيه والاعلاميه اللي فضلت وتحولنا الى شعبين، الاعلام بينا كاننا شعبين بيكرهوا بعض. فحماقي نزل الاغنيه دي علشان هي بتتكلم على رموز مصر وام الدنيا مين والاسامي اللي اتقالت، دي بلد عم نجيب زويل والسومه والعندليب، يعني فكرتها كانت تتغنى برموز مصر. فتحولت الاغنيه انه كانها محاوله لرد كرامه المواطن المصري او الشخصيه المصريه، انه بنفكر العالم احنا مين وعندنا مين واحنا عملنا.
1: انت عارف انا بقى ما يعني ما بحبش الفكره بتاعت ما تيجوا نفكر الناس احنا مين، لانه انا اعتقد انه اي حد عارف انت مين، يعني القوي لا يحتاج للمباهاه بقوته. يعني في النهايه مثلا يا جماعه انا مصطفى حمدي، انا مش محتاج اقول للناس ان انا واحد من اقوى نقاد الموسيقى اللي موجودين في مصر.
2: الله يستر.
1: لا انا بتكلم بجد، هقول لك يا عم على نفسي، انا مش محتاج اقول لحد ان انا مذيع قوي، اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه مليون بوسه برضو يعني. بس خلاص انت مش اي عم، انت ما بتحبنيش انت حر، انا مش هقعد اتباهى بما فعلت او بما انجزت او بما اديت او والله ده انا واخد شهاده مش عارف ايه من جامعه ايه وليا مش عارف مقالي يعني عادي ولا تفرق، اللي عاوز يصدق يصدق. ففكره يلا بينا نفكر العالم احنا مين، لا خلي دايما انا من انصار كده، اللي انت بتعمله هو ما يتحدث وانتهينا.
2: ده حقيقي يعني. بص
1: واللي بقى عاملين زي الراجل بتاع حزمه الجرجير فيها كم معود وبتاعه والبطايه تتزغط وما تتزغطش.
2: بس هو مفهوم الاغنيه الوطنيه اصلا يعني في الغالب بيبقى قايم على فكره الشحن والحماس، والشحن والحماس ده بيبقى جزء منه تذكيرك بماضيك وتاريخك يعني، وانت مين وبتعمل ايه دلوقتي
1: يعني. يعني الشحن والحماس العاطفي الوطني لاجل يعني استثاره العاطفه الوطنيه ده امر مهم.
2: بالمناسبه بالمناسبه في اغاني كتير بقى وطنيه ما لهاش علاقه بالكوره، وانا ارى انها اغاني مهمه جدا.
1: طب ما تيجي تقول لي عليها بعد الفاصل.
2: يلا بينا
1: يلا بينا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك سلاش نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
2: مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام آليات تنفيذ تكلفة الرئيس السيسي بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي.
1: الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
2: رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على مختلف المستويات.
1: وزيرة الإسكان تعلن طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريباً.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدفوعة بعمليات شراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انعقاد المنتدى القاري الإفريقي للانتخابات بشرم الشيخ في 6 و7 يوليو.
2: وزير التعليم يؤكد الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش ومراجعة لجان الثانوية العامة من الداخل.
1: منتخب مصر تدرب في 7 مساء استعدادا للأرجنتين.
2: الفيفا يؤكد أنه لن يفرض أي عقوبات على المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بعد رفعه علم فلسطين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني

0: طيب عدنا والعودة أحمد، زيكم عاملين إيه؟ كل الترحيب بحضراتكم طبعا، لازلنا معاكم في برنامجنا حروف الجر، كل الترحيب بضيفي وصديقي وضفنا جميعا العزيز الرائع كاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير السيد المحترم مصطفى حمدي. كيف حالك يا مصطفى؟
1: الحمد لله يا أستاذ يوسف.
0: إحنا كنا توقفنا عند نقطة
1: الأغاني الوطنية، اللي ما ارتبطتش بالكورة في العصر الحديث، وهنرجع نتكلم على الأغاني اللي ارتبطت بالكورة والحماس، لكن برضو عشان ما نبقاش بنعمم في كلامنا وأن السياقات تبقى واضحة، لا، في أغاني وطنية نجحت ارتبطت بحدث سياسي وكان لها علاقة بشحن الوعي الجمعي المصري، منهم مثلا أغنية مهمة جدا، أغنية يا مصريين بتاعت أمال ماهر، وإحنا بمناسبة احتفالات 30 يونيو كل سنة وإحنا طيبين
0: طبعًا.
1: يعني كانت دي أغنية من الأغاني المحركة للشارع المصري في 30 يونيو. وما قبل ذلك برضو ظهرت أغاني زي أغنية إزاي ترضي لي حبيبتي بتاعت محمد منير، رغم أنها أصلا كانت أغنية برضو السياق بتاعها اتعملت لحدث الاستحقاق السياسي قبل ثورة يناير، ولكن الظرف خلاها تطلع في اللحظة دي علشان تبقى كمحرك لصوت الشارع وقتها. طبعا من الأغاني الوطنية الحماسية اللي نجحت نجاح ساحق جدا تسلم الأيادي للمجموعة اللي غنتها والفنان مصطفى كامل، طبعا
0: ومرتبطة بظرف مهول،
1: طبعا التحول السياسي اللي حصل في مصر بعد في ثورة 30 يونيو، أغنية تسلم الأيادي والأغنية و3/7 تحديدا والأغنية دي، ومن بعدها أقول أغنية تانية طبعا مهمة جدا، لكن الأغنية دي بدأت تحسسنا أنه إحنا ممكن نرقص حتى في الحدث السياسي، انه لما حتى وانت في قلب ثوره وبلد بتتحرك في شيء من صناعه البهجه في الامور، وكأن مصر بتنزع عنها رداء الحزن والاكتئاب وتستقبل عهد جديد او تسعى لاستقبال عهد جديد شايفه نفسها فيه بجد. طبعا بعد كده جت اغنيه ايقونيه زي اغنيه بشره خير، دي من الاغاني الحماسيه اللي ارتبطت بالمصريين ارتباط وثيق جدا، لحسين الجسمي وطبعا أيمن بهجة قمر وعمرو مصطفى وتومة، يعني الناس دي رقصت الشارع في حدث سياسي. فالتوليفة والتركيبة المصرية دي تخليك تسأل سؤال مهم بيسأل دلوقتي مع كل فوز لينا، يا مصر بتعمليها ازاي؟
0: ايوه
1: يا مصر بتعمليها ازاي انه احنا اصلا كمصريين تركيبتنا مختلفة وذائقتنا مختلفة، واحنا زي ما بيقولوا كده بره الكتالوج المتعرف عليه عند كل الشعوب الاخرى، ناس بتبقى بتعمل ثورة واقفة بترقص على اغنية ايقاعية، ده ليه مرتبط بموروثك ان انت الفن ده اصلا فن الغنى والموسيقى والرقص معاه
0: امر متجذر جوه وجدانك، مش بس مكون،
1: جزء من مكونات الشخصية المصرية ومتجذر جواها. وهنرجع نقول بقى دلوقتي من الاغاني اللي بتطرح نفسها بقوة وبسؤال، لو رجعنا نتكلم تاني على اغاني الكورة، يا مصر بتعمليها ازاي، الاغنية اللي اتعملت في حملة اعلانية كلمات من عدل القيعي وخالد عصام، وانا بشكر منها انها ادت الحق لاصحابه وقالت ان جملة يا مصر بتعمليها ازاي، السؤال ده اللي كتبه خالد عصام وهي من الحان احمد طارق يحيى والعسيلي وخالد عصام وتوزيع احمد طارق يحيى. الاغنية بتعبر عن شيء غريب جدا عندنا احنا كمصريين، احنا شعب ذكي بيعرف يلقط، بيعرف يلقط الكلام اللي بيعبر عنه. هي الأغنية طبعا يعني عايز أقول أنه الحملة بتاعت البنك ده هو معودنا أنه سنين بيعمل أغاني
0: مزبوط.
1: يعني من أول أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، ودي من الأغاني اللي تحولت إلى أغاني وطنية ومهمة جدا، وأغنية فيها جملة عبقرية كتبها أمير طائمة، أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، بتديك إحساس بالصلابة الشخصية المصرية. لكن ذكاء المصريين على السوشيال ميديا لما التقط السؤال اللي في راسي إزاي يا مصر بتعمليها إزاي، ده ده يعني البلد دي فيها السؤال ده تحتيه حاجات كتير قوي، يا مصر بتعمليها ازاي بتتكسري وبتقومي وبتقعي وبتقومي، يا مصر بتعمليها ازاي انك بتعدي من كل الصعاب اللي كانت بتمر بيها المنطقة خلال السنين الأخيرة دي، يا مصر بتعمليها ازاي انك بتعرفي في عز الإحباط والاكتئاب وعدم وجود أي مؤشر إيجابي لمنتخبك الكروي رايح كأس العالم، مش تمثيل مشرف، رايح ضيف شرف وطالع، فيفاجئ هذا المنتخب الجميع بأنه أول
0: 16.
1: يعني هو المنتخب العربي الثاني مع المغرب اللي بيتأهل لدور الستاشر، وإنك تحقق أول إنجاز أو أول فوز ليك في كأس العالم عبر التاريخ كله، فهو يا مصر بتعمليها ازاي؟ عبقرية الجملة ان المصريين خدوها قعدوا عملوها كوميكس وقعدوا يهزروا عليها ويتريقوا عليها، لكن دي مش تريقة وسخرية من تقليل من الكلمة او تقليل من السؤال، لا بالعكس، هي طبيعة المصري انه بيهزر في كل حاجة،
0: كل شيء،
1: كل شيء
0: المصري بيتحق. يسخر من اي شيء،
1: لكنها ليست سخرية سلبية. انا عايز اقول هنا دي مش سخرية سلبية،
0: ويهزر مع انجازاته ويبتهج ليها، وبيسخر على معاناته ويحولها لضحكة.
1: بالظبط، عشان كده عايز اقول ان هنا السخرية من الكلمة ليست سخرية سلبية، ولكنها نوع من تحويل السؤال الكبير الفلسفي العميق الى مادة لتبادل النكات والكوميكس والضحك والفخر في نفس الوقت. لما تلاقي واحد بيشير كلمة يا مصر بتعمليها ازاي على السوشيال ميديا، اللي هو فرحان على فكرة، هو مش بيتريق، هو بيسأل يا مصر بتعمليها ازاي. فدي واحدة من الاغاني اللي، ودايما خلي بالك بيبقى فيه علاقة كده مرتبطة، انه في اغاني بتطلع كأن الناس زي ما قلت لك الذكاء بتاع السوشيال ميديا، او قبل كده الذكاء بتاع الشارع نفسه، انه في اغنية ممكن ما تبقاش معمولة للمناسبة ولا ليها علاقة بيها، بس ترتبط بيها وتسأل وتطرح وتبقى موجودة في الحدث. زي لو تفتكر بقى في اغنية انا عايز اقولها بقى برضو، ودي يمكن جيل السوشيال ميديا ما يعرفش، فاكر اغنية يا ليلى بتاعت هشام عباس؟
0: طبعا
1: الاغنية دي ارتبطت بكاس الامم 98.
0: صح،
1: ليه؟ لانه كان مخرجين التلفزيون المصري كل ما كنا نكسب ماتش في كاس الامم اللي كنا رايحينه اصلا، واحنا جوهري الله يرحمه قال احنا هناخد المركز الاخير في البطولة، كل ما نكسب ماتش التلفزيون روح مشغل جايب الاجوان على الاغنيه،
0: على الاغنيه.
1: فلا هو في عبقريه في انه حتى التوليفه والتكامل، واللي شغالين في الميديا بيقدروا يصنعوا من اغنيه.
0: طب في اغنيه انا بعتقد اولا كانت اغنيه قريبه وهنناقشها بعد الفاصل ومنسيه طول الوقت، وانا اعتبرها واحده من الاغاني برضو الوطنيه اللي ليها علاقه بالمشاعر الوطنيه، عشان لازم نكون مع بعض، اللي اتعملت لواحده من شركات التليفون.
1: طبعا
0: الاغنيه كانت مليانة صور حلوة، مليانة جمل رائعة، لحنها هادي جدا، وخدت بقى التنويعات اللي هو بدوي على مهرجان على مش وهكذا، على راب، على
1: نوبي،
0: جدا أغنية حلوة يعني، صعيدي، دلتاوي، بورسعيدي أو خط القناة، الأغنية حلوة وترجمة لفكرة
1: تنوع
0: تجانس الثقافي. المجتمع المصري بتنوعه الثقافي. خلينا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك كحاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت. التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير. هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية. هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض. الآراء كلها مسموعة. حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا حبيبتي ذاكري.
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بعدين

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: أرجع بقى مرة تانية لصديقي العزيز الكاتب والناقد الموسيقي السيد المحترم مصطفى حمدي. الأغنية اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي دايما لا تذكر،
3: عشان لازم نكون مع بعض،
2: عشان لازم نكون مع بعض لا تذكر، يعني نيجي نتكلم على الأغاني الوطنية تلاقي الناس مش مركزة مع الأغنية
3: دي، واحدة
2: محدش بيعلق عليها كتير، في وقتها كانت عاملة وهج شديد يعني.
3: لأنه أنا أعتقد هي ما تذكر كلمات نصر الدين ناجي، واعتقد انه الاغنيه دي في الوقت ده كان الهدف من ظهورها او انه الشركه اللي عملت الحمله الدعائيه نفسها كانت بتحاول توجه رساله انه احنا كتير ومختلفين لكن احنا مع بعض
2: طبعا،
3: وانه لازم نبقى نفضل مع بعض على طول بمختلف اعراقنا وانتماءاتنا واقاليمنا وتوجهاتنا الثقافيه والفكريه وغيره. ودي كانت رساله جايه في وقت مهم جدا، لانه دي اللحظه اللي كان بيتلعب فيها على فكره الفتنة والتفريق
2: ما بين انه الجماعة شيء والبقية المجتمع شيء تاني،
3: والمجتمع شيء تاني، ومحاولات لزرع فتنة طائفية اصلا، ويعني كان مشروع تفسيخ المجتمع المصري وتشتيته وتحويله الى مجتمع طائفي بشكل صاخر يعني.
2: صح.
3: فانا بعتقد دي واحدة من الاغاني المهمة جدا.
2: طب انا عايز ارجع معاك بقى مصطفى على كنت اقولك انه الاغاني الوطنية والالحان الوطنية اللي كانت بتتعمل وعايشة بقالها، لو احنا بنتكلم على بلادي بلادي احنا بنتكلم على انها شارفت على تقريبا 100 سنة من ساعة ما سيدنا مش عمل. الاغاني دي بتعيش جامد لحد اللحظة دي وتأثيرها هو حتى هذه اللحظة. بعض الاغاني اللي اتعملت مؤخرا ما بتحملش نفس ذات الوهج، ما بتخلقش نفس ذات التأثير. هل لأن هي معمولة بالعكس مثلا، عارف انت الطريقة بتاعت انا عندي مزيكا فنكتب عليها كلام فيبقى الكلام مش محطوط فيه مشاعر فياضة ومش محطوط فيه صور جمالية تحركك، لكن هو كلام موزون لطيف يعني، حلوة لطيف دي لطيف، لكن مش الطريقة المعتادة بتاعت انه اتكتبت كلمات فتأثر بيها الملحن او المؤلف الموسيقي فصغلها جملها اللحنية.
3: لا، هي الاشكالية دي معقدة شوية في حاجة، انه مبرر نجاح الاغنية وحياتها واستمرارها او خلودها قد لا يكون مرتبط بميكانيزم الصناعة نفسه اتصنعت ازاي كلام على لحن ولا لحن على كلام، لكن هي الفكرة انه الاغنية الوطنية تحديدا ملهاش لغاية دلوقتي ماسكة في انه تبقى عارف ايه اللي هينجح وايه اللي ما ينجحش. بمناسبه انه مثلا اغنيه ام الدنيا بتاعت حمائي وعملها 2010 من 16 سنه، ما كانش يعرف انه بعد 16 سنه الاغنيه
2: هتفضل برضه
3: هترجع تعيش تاني.
2: صح.
3: ما تعرفش على وبنفس المقياس ما تعرفش ايه الاغاني اللي ممكن ترجع برضه تعيش تاني. وفي اغاني طلعت في لحظتها نجحت نجاح ساحق وتوارد. فهي الفكره هنا مش مرتبطة بالميكانيزم على قد ما هي مرتبطة بالصدق والحالة اللي بيتم فيها استدعاء الأغنية. وإحنا كمان أغفلنا دلوقتي وجود عنصر مهم جدا، وهو السوشيال ميديا اللي مش دايما بتنتقي بالصدفة.
2: يعني إيه بقى؟
3: يعني أنا مش عايز أبقى بتاع نظرية مؤامرة وأقول إن في أغنية رجعت علشان خاطر إن هي الناس حبتها. لا، دي قاعدة إن الناس حبتها فرجعت، لكن هناك ايادي دايما بتعمل قوه دفع لبعض الاغاني او بعض الاعمال الفنيه على السوشيال ميديا، فايه تعمل لها عمليه استرجاع مره اخرى او اكترار ليها مره اخرى فتناسب الناس دلوقتي او تعجب الناس دلوقتي. بالمناسبه ده بيحصل مع اغاني عاديه يعني، برضو عشان ما اقولش انه القصه لها علاقه برضو انه النظريه انه في حد
2: بتاخد بوش كده يعني بتدفع فلوس للمنصه عشان تدي بوش وتتوزع كويس
3: الصفحات مثلا يعني، كل الفنانين بيبقى لهم عندهم صفحات فالاغنيه بس في النهايه مهما عملت الصفحه مش هتقدر تفرض شيء على الناس.
2: صح.
3: مش هتقدر تفرض حاجه على الناس تقول لهم اسمعوا ده وما تسمعوش ده، فاهمني؟ فالقصه هنا ليها علاقه بفكره انه مفيش مقياس. الاغاني بتاعت سيد درويش وشاديه مثلا يا حبيبتي يا مصر وغيرها عاشت لانه هي فيها صدق حقيقي
2: طبعا،
3: وفيها شيء ما بيحمل حنين إلى هذا العصر وهذه المرحلة ومصر دي. وده الحنين ده المصري دايما عنده فكرة الحنين إلى الماضي، دي جزء من سيكولوجية المصريين. يعني بنسميه الزمن الجميل، يعني دايما طول الوقت يعني ده مصطلح سكة بأيدي مصرية، فكرة انه ما تلاقيش في بلد تانية تقول لك الزمن الجميل على الماضي، ده في بلد تانية بتقول الماضي كانت ايام وغارت يعني.
2: بص هو طبعا في مصطلحات اخرى اللي متعلقة بالجولدن ايرا والجولدن ايج وحاجات زي كده، العصور الذهبية،
3: بس مش هتلاقيه متداول
2: مش زينا
3: شعبيا. انا يعني ما اقدرش اقول ايه السبب، غير انه دي اغاني اللي نجح واستمر وعاش معنا انه كان صادق وطالع فعلا بصدق، فالصدق ده فضل عايش ووصل. وانه في اغاني طلعت كتير اتعملت ناس عملوها علشان خاطر احنا لازم نعمل اغنية وطنية، فاكيد اكيد ده ما عاش ومش هيعيش. لكن في اغاني برضو خلي بالك عاشت، ليها علاقة بموضوع بخفة الدم والهيصة، يعني مثلا والله وعملوها الرجالة دي اغنية جميلة جدا وبسيطة طبعا جدا وشعبية، كلمات صديقي ملاك عادل يعني، فاغنية شعبية ولطيفة والله وعملوها الرجالة، الجملة الافيه هنا ركب مع الناس
2: وتم استخدامه في كل شيء ممكن.
3: ولسه حمادة هلال كان طالع في الفان زون من يوم ماتش مصر واستراليا، واول ما كسبنا طلع غناها وكده، فحلو البهجة حلوة، الاغاني اللي الناس بتحبها. انت ما تقدرش تحكم على ذوق الناس كلهم حبوا ايه وما تحبوش ايه، هم طبعا اللي بيحددوا البوصلة دايما ايه اللي نجح واللي ما نجحش.
2: ميدو برضو، ميدو مش هتقني وانت شايفه لقطه كده، فاول ما بيلاقي ميدو بدا يتحرك فيبقى حاضر يا ميدو. احنا هنطلع فاصل هنكمل كلامنا مع كاتبنا وناقدنا الموسيقي الكبير مصطفى حمدي، لو سمحتوا استنونا. حديث ما بين الاغنيه الوطنيه وما بين الرياضة. انا بفكر اخد توقعات مصطفى، خلي بالك مصطفى بيفهم في الكوره حلو قوي، هو مش مجرد اب عنده ابنه بسم الله ما شاء الله موهوب قوي يعني. يعني ابنه بسم الله ما شاء الله لعيب يعني، انا ده من ده والله بتكلم بجد، ده باذن الله رايح اوروبا بالكتير السنه الجايه. لكن مصطفى غاوي كوره، فاهم كوره مش بس مجرد مشاهد. فخلونا بس ممكن نبقى ناخد توقعات مصطفى على مصر والارجنتين ان شاء الله يوم الثلاث، جبالنا جمايل يا رب. فاصل ونكمل الكلام.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون.
3: اربعه 899 052

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: صحيح دي الفقره الاخيره مع مصطفى، مش عايز افوت الجزء ده بتاع ماتش مصر والارجنتين، باعتبارك انت بقى راجل غاوي كوره،
2: راجل كرم
1: وفاهم كوره، فاهم يعني.
2: صعب،
1: لازم تعمل استوديو تحليل يا مصطفى في الكوره، مش
2: يلا
1: بس
2: انا
1: في
2: معاك. يلا بينا،
1: قول لي انت شايف الماتش اللي جاي ده هيبقى عامل ازاي.
2: بص انا راجل طموح بطبع، يعني في الكوره بحب فكره انه الكوره ملهاش كبير، في حاجات معروف انه طبعا ده منتخب الارجنتين وميسي، والقصة مش ميسي بس، القصة ان المنتخب كله قوي، ده منتخب الارجنتين يعني بطل عالم، لكن بطل عالم ده في كاس العالم 2022 السعودية كسبته 2-1.
1: ايوة، وكان ميسي بيلعب،
2: كان ميسي بيلعب
1: تمام التمام.
2: فالفكرة هنا اولا لو هتكلم كرة، الارجنتين جاية لك مهدود حيلها من ماتش كاب فيردي 120 دقيقة، وانت مهدود حيلك من 120 دقيقة، واحنا بقينا مكسحين خالص، كمية اصابات ولعيبة متخبطة ومكسرة، بس انا مش هتوقع نتيجة، لكن احنا مش هنبقى على حد يعني
1: مش لقمة سهلة، يعني
2: مش هنبقى لقمة سهلة للارجنتين. ده ماتش قايم على الشحن المعنوي. بوجه بقى رسالة بقى حسام حسن هيسمعها ولا لا، بس ده ماتش ما فيش مجال فيه للأخطاء اللي بتصلحها جوه الماتش، فيش فرصة لخطأ للبداية بتشكيل غلط أو لعيب تراهن عليه وهو مش جاهز وتبتدي تصلح جوه الماتش.
1: أوكي،
2: ده ماتش الغلطة فيه بفورة.
1: والله أنا مش شايفها فورة، أصل يعني هقول لك وجهة نظري يا جماعة، هي دي الأرجنتين. صحيح ما هياش الأرجنتين بتاع زمان قوي، بس دي الأرجنتين، وانا محقق الانجاز، يعني انا الضغط النفسي اللي عليا انا كفرقه وجهاز فني انا اعتقده لو انا منهم ولا كانه موجود، الضغط على الارجنتين، لانه الارجنتين لو لعبت ماتش صعب مع مصر هيسجل في التاريخ ان مصر ما كانتش لقمه سهله، ده واحد، ولو مصر كسبت حدث.
2: انا هقول لك وجهه نظري،
1: ها،
2: التاريخ مش هيكتب ان مصر كانت لقمه صعبه ومش سهله، التاريخ هيكتب ان مصر كسبت الارجنتين وراحت دور الثمانيه.
1: حلو،
2: التاريخ لا يعترف غير بالنتائج.
1: وماله،
2: انا لو مكان حسام حسن هقول للعيبه احنا ما كتبناش التاريخ، احنا وصلنا دور ال16. احنا كتبناه لما وصلنا دور ال16. معاك، بس انا هزرع في دماغ اللعيبه انه التاريخ الحقيقي اتكتب لما تكسبوا بطل العالم وتوصل دور الثمانيه، ولما نوصل دور الثمانيه في كلام تاني.
1: هو احنا بالمناسبة يعني لو احنا كسبنا الارجنتين، اذا بلاش لو دي، اذا كسبنا الارجنتين وان شاء الله يحصل، نلعب مين بقى؟
2: غالبا هنلعب مش فاكر، يا كولومبيا يعني غالبا، يعني انا مش فاكر،
1: مش هنلعب فرنسا،
2: فرنسا المغرب، هتلعب فرنسا في دور الثمانية، ده نهائي مبكر. بالمناسبة انا شايف ان الفريق الوحيد اللي يقدر يقف قدام فرنسا هو المغرب
1: فعلا. بسم الله ما شاء الله،
2: وانا لا استبعد ان المغرب ممكن توصل فاينل.
1: يا رب يا اخي، والله بجد من قلبي.
2: لا احنا لسه بنلعب، يا رب مصر،
1: واحنا يا رب نلعب، تخيل نلعب احنا والمغرب، ده يبقى حدث الاحداث ده.
2: بص هي احنا الكلام اللي بقوله ده في ناس ممكن
1: تقول انت بتهزر
2: وبتاع، لكن انا شايف ان الكره بص، الكره فيها يعني مؤشرات، طبعا ده الارجنتين بطل العالم اقوى، بس يعني طب ما في عندك سيناريو ان فريق عارف يكسبه
1: طبعا،
2: وانت اصلا يعني احنا
1: فريق صديق وشقيق يعني يزينا يعني تمام
2: بالظبط، بغض النظر ان دي كانت مباراه في افتتاح البطوله وهم كانوا مستهترين بالمنتخب السعودي او حاسين انه الماتش سهل،
1: فالمنتخب السعودي ظبطهم
2: اداله واحده جامده يعني. فبس الفكره هنا في حاجه، ليه احنا ما عندناش الطموح؟ عارفين فرق الامكانيات وفرق كل شيء، بس ليه ما عندناش، ليه اللغه بتقول ان احنا عملنا الانجاز وما فيش الطموح ان انا اكسب الارجنتين؟
1: انا لا، انا شايف ان انت صح،
2: ما انا كنت هكسب البرازيل،
1: مش بمنطق لازم اكسب،
2: ما انا كسبت ايطاليا في كاس القارات 2009 ما انا كنت هكسب البرازيل في كاس القارات 2009، ايه المشكله؟ ما هو ازرع الطموح ده وخلي الشارع، انا يعني مش عايز الناس تقول خلاص احنا كده عملنا الانجاز وتمام، وبرضه مش عايز الناس تقول لو اتغلبنا من الارجنتين انك ما عملتش حاجه
1: لا ازاي،
2: بس خلي من هنا اليوم الثلاث يقينك ورغبتك اللي انت بتزرعها كمدرب وكلاعيبه انه احنا لازم نكسب الارجنتين يا جماعه، احنا عايزين نكسب الارجنتين. دي كوره، الكوره فيها مفاجآت. يعني الراس الاخضر كانت هتكسب الارجنتين الماتش اللي فات،
1: صح؟
2: عادي جدا. فاتمنى ده، مش هتوقع لان التوقعات يعني لو هتتكلم على ارض الملعب احنا عندنا اصابات كتير وعندنا غيابات وعندنا اجهاد.
1: صلاح نفسه بيلعب وهو مصاب
2: وعندنا طبعا اجهاد بدني. وانا عايز
1: كبير.
2: اقول محمد صلاح في هذه البطوله
1: اسطوره،
2: تخلص من متلازمه الضغوط اللي كانت بتبقى عليه مع منتخب مصر، ومتلازمه الضغوط اللي عاشها مع ليفربول اخر سنتين بسبب المعامله السيئه من اداره ليفربول، ومتلازمه الضغوط اللي فرضها عليه وكيله رامي عباس اللي بيدير له يعني حياته الرياضية والاحترافية بشكل هو ناجح جدا
1: جدا, جداً
2: ولكنه جداً ولكنه مغفل تماما لأشياء وتفاصيل في شخصية محمد صلاح اللي حسينا انه بقى متحرر منها المرة دي.
1: يعني تعتقد انه اغفل فكرة الشخصية المصرية،
2: اغفلها. وخلي بالك هو لولا انه عمل كده صلاح ما كانش حقق النجاحات دي كلها، لانه هو حول صلاح لشخصيه احترافيه مناسبه للمجتمع.
1: طبعا شخص مؤسسي جدا،
2: مؤسسي جدا. لكن الحته بتاعتنا برضو قدرت تفك صلاح شويه. وخلي بالك انا شايف ان هو يرى
1: دي بتاعت بتعمليها ازاي فعلا،
2: دموع محمد الحتة صلاح
1: المصري.
2: دموع محمد صلاح اللي طلعت الماتش اللي فات دي هي دموع ضغط، دموع ضغط كبير. انه شخص هو قال انا ما بصش للسوشيال ميديا، بس بقول له انت كذاب يا ابو صلاح، انت اكيد بتبص للسوشيال ميديا واكيد بتتاثر لانك بني ادم. واللي بيقول انا ما بصش للسوشيال ميديا وبتاثرش بيها هو بيبص للسوشيال ميديا وبيتاثر بيها. فبالتالي دموعك اللي طلعت بعد الماتش دي انا قريتها دموع ضغط، انه هو بقاله سنين نفسه يعمل حاجه للمنتخب في في في كاس عالم،
1: وهو عمل،
2: هو عمل وعمل كتير. وهو انا عايز اقول للناس صلاح اللي صعد كاس العالم 2018 صلاح كان ليه ادوار مهمه جدا مع المنتخب في بطولتين افريقيا اللي وصلنا فيهم للفاينل. صلاح قدر يلم منتخب مصر في اوقات كتيره جدا. ادوا لمحمد صلاح حقه وكفايه مقارنات، وتحطوا صلاح جنب ناس تانية هو فرق عنهم بسنين ضوئيه.
1: طب انا اخر حاجه عايز اقولها قبل ما اختم، وعايز ندي حق رامي ربيعه.
2: رامي ربيعه ومحمد هاني،
1: ومحمد هاني يعني سيبنا من الجونين اللي هاني دخلهم.
2: لا خالص انا عايز اقول
1: سيبنا من دول خالص. هاني انا انا انا شوف انا زملكاوي وبشوف هاني لما بيجي يلعب ببقى انا قاعد دمي محروق. حلو ده في الماتشات قبل المونديال، وانا بتفرج على المونديال على هاني يخرب عقلك
2: محمد.
1: انت نموذج للاعب دولي زي ما الكتاب قال.
2: على فكره انا عندي راي في محمد هاني رغم ان انا راجل زملكاوي، بس محمد هاني من اهم واحسن الباكات يمين اللي جم في مصر في العشرين سنه اللي فاتوا بعد ابراهيم حسن. ليه بقى؟ علشان الراجل ده دربه مع الاهلي مثلا تقريبا فوق ال 10 12 مدرب اجنبي كلهم كانوا بيلعبوه. الناس دي بتفهم يا جماعه، يعني اكيد ما يعني اكيد هم المشكله مش عند يعني هم ما بيفهموش واحنا اللي بنفهم. الناس دي شايفه حاجه عند محمد هاني صح
1: طبعا،
2: ان هو لعيب مستمر كل ده مع منتخب مصر. محمد هاني بيأدي اداءات رائعه جدا،
1: رائع
2: جدا. والجونين اللي دخلوا بدلك
1: مجرد خطأ ممكن مش من عنده،
2: مش من عنده،
1: بحظ عاثر.
2: هي ازمه الكور العرضيه اللي عند منتخبنا
1: طبعا،
2: واللي ليها علاقه بالاساس بالتنظيم الدفاعي ككل في الكور العرضيه، ودي محتاجه شغل.
1: بدليل ان حسام مصر عليه وبينزله، انه لو كان مخطئ
2: لاعب كبير
1: ما كانش كمل.
2: لاعب كبير، وانا ضد سخريه جمهوره نفسه منه وضد التقليل منه. وعامل ماتش، عامل بطوله رائعه. رامي ربيعه عامل بطوله رائعه جدا. امام عاشور واحد من اهم اللاعبين في منتخب مصر، وان لم يكن هو الافضل في البطوله على مستوى الاداء والرد.
1: الفهد المصري
2: ولازم
1: مذهل،
2: ولازم بعقليته دي انه يحترف بره من زمان. ما كانش يرجع مصر، كان لازم يكمل طريقه في الاحتراف. كان
1: ده واد واد.
2: انا هيثم حسن مفاجاه كبيره جدا،
1: شفت غير الماتش.
2: طبعا طبعا،
1: وعرفنا مع استراليا غير الماتش،
2: وعرفنا بعد كده ما كانش بيلعب لاسباب ليها علاقه بالاوراق بتاعته وكده. فلا احنا عندنا لعيبه كويسه. هيثم حسن عجبني ثقته في نفسه ومهارته وتحركه. محمد صلاح انه يلعب 120 دقيقه وهو مصاب
1: كابتن،
2: يعني خلاص كابتن. الراجل ده مش فارق معاه رجله بقى من اي حاجه، انا لازم
1: كابتن
2: العب
1: بجد.
2: قائد
1: قياده
2: وشخصيه واداء بدني خرافي. مصطفى شوبير عظيم
1: ما شاء الله ما شاء الله. مش احنا زملكاويه مصطفى ده بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه
2: جدا جدا. ومصطفى شوبير كان سبب من اسباب انك في مباريات في المجموعات تطلع منها بنتيجه ايجابيه، منها تحديدا ماتش نيوزيلندا في الشوط الاول، لولا مصطفى شوبير كنا هنشيل اتنين كده والماتش صعب علينا.
1: بسم الله ما شاء الله.
2: الحقيقه انه في روح مختلفه. انا بحيي حسام حسن على اللي عمله، انه غير هويه منتخب مصر من منتخب بيركن الاتوبيس ورا وهندافع ندافع ومش هنلعب كوره الى منتخب بيلعب كوره. حتى لو نختلف مع حسام في بعض الاختيارات وبعض التغييرات، هو بيعدل من اخطائه وهو فاهم وهو عارف هو غلط في ايه وما غلطش في ايه وبيصلحه. وبتمنى له التوفيق، وبتمنى زي اي مصري طبعا ان احنا نكسب الارجنتين
1: يا رب.
2: وبلاش احباط، خلونا نحط كده نزرع في خيال لاعبتنا احنا قادرين نكسب الارجنتين.
1: احنا قادرين وقدها وقدود باذن الله، ربنا كبير. واللعيبه بتوعنا فعلا الفرقه لعبت في تقديري المتواضع، وانا راجل ماليش في كرة القدم يعني، لكن فعلا وانا بتفرج لا احنا عاملين اداء في الملعب زي اكبر فرق بجد، مش هزار، اداء يعني حاجه تحترم. مصطفى نورتني وشرفتني يا مصطفى،
2: نور
1: واخدك بالحضن على الهوا ولا ايه يا مصطفى؟ ايه اللي بيحصل ده
2: حبيبي؟ ربنا يخليك.
1: كل الشكر لصديقي وزميلي العزيز الكاتب والناقد الموسيقي الكبير مصطفى حمدي. نتمنى تكونوا استمتعتوا. لا انتوا استمتعتوا، مش لسه هنتمنى، نتمنى ان احنا نتقابل بقى لو كلنا العمر ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وبرنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. سلامات.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزان لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
2: مدبولي يستعرض مع وزير الدولة للإعلام آليات تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي.
1: الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
2: رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على مختلف المستويات.
1: وزيرة الإسكان تعلن طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق مدفوعة بعمليات شراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انعقاد المنتدى القاري الإفريقي للانتخابات بشرم الشيخ في 6 و7 يوليو.
2: وزير التعليم يؤكد الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش ومراجعة لجان الثانوية العامة من الداخل.
1: منتخب مصر يتدرب في 7 مساء استعدادا للأرجنتين.
2: الفيفا يؤكد أنه لن يفرض أي عقوبة على المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بعد رفعه علم فلسطين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دي ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا الجندي ومروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: كله حلو.
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك.
2: ايه على الابتسامه اللي مستناها.
1: تسلمي.
2: يوم جديد، اسبوع جديد، حلقه جديده، يوم الاحد، محدش يكلم حد. يا رب تكونوا قضيتوا ولونج ويك اند لطيف. طبعا كان ويك اند حافل بالماتش الجميل اللي اتفرجنا عليه، خلى مزاجنا احلى واحلى. غير ان كان في اجازه، يعني ويك اند طويل، لا كمان حاجه حلت الاحاسيس.
1: الاحاسيس،
2: احتفالات في كل مكان.
1: اتفرجتي على الماتش فين؟
2: مع اصحابي. بس الصراحه
1: يعني
2: بقول لك ايه بقى، التوتر وانت قاعد واول ما دخلنا في البانلتيز، يعني فاهم، بلم لقينا بقى. لا بس يعني الف مبروك طبعا،
1: ان شاء الله ربنا يكرمنا. يعني برضو حاجه جميله ان احنا نتفائل، والمنتخب صراحه شكله حلو كل حاجه، بس مش لدرجه هنقطع ميسي وما بعتمدش اسامي والاجواء دي. مش قوي كده.
2: لا بس يعني خليك
1: برضو الارجنتين بطل العالم.
2: يو نيفر نو وارد أي شيء
1: يعني
2: يحصل.
1: حتى بدافع التواضع، بلاش بدافع اي شيء، بدافع التواضع. يعني انت برضو مش بتلعب بعين، خلاص ما بقاش في فرق. يعني كاب فيردي الراس الاخضر اللي لعبت مع الارجنتين الماتش اللي فات، انت بتتكلمي في اكسترا تايم. كاب فيردي فرقه في افريقيا لسه طالعه، يعني اول امبارح ووصلوا مع الارجنتين 2-2 ولعبوا اكسترا تايم، والارجنتين جابت الجون في الاكسترا تايم. فاحنا يعني لا، يعني مش لدرجه ما بنعتمدش اسامي و...
2: لا لا،
1: ميسي مين ميسي والحاجات دي.
2: تقدر تجزم ان احنا نخسر مثلا؟ لا ما تقدرش.
1: لا لا لا ولا لا، بس يعني بلاش نفرط في الـ في الـ
2: دي روح حماسيه.
1: لو حماسيه خلاص.
2: يعني الواحد برضو لازم يبقى متفائل.
1: لا خصوصا لما يبقى ميسي جايب 6 جوان باين ولا 7 جوان لحد دلوقتي، المفروض
2: ماشي. بس انا عارفه ان التفاؤل مش شيء في قاموسك. بس معلش خليك متفائل.
1: انت دايما عشان انت اشرقت.
2: لا والله يا جماعه، مروان اكتر واحد ما بيتفائلش، يعني عمره ما يكون متفائل بحاجه، فما تسمعوش يعني منه كتير. ولكن خلينا نشوف، هو في كل الاحوال ماتش مش هيتفوت في كل الاحوال. ما اظنش ان في حد ملهوش حتى في الكوره هيفوت الماتش ده. فبالتوفيق. هو الثلاث الساعه 7 صح؟
1: الثلاث الساعه 7.
2: طيب احنا نخلص الساعه 6 مثلا.
1: 6 و5 بالكثير نبقى ماشيين.
2: يعني احنا نختم علشان يا دوب
1: انا عايز ارجع. انتوا عارفين نفسكم.
2: يعني ماشي، ممكن اكمل لستة ونص وتلت، يعني لسه قدامي طريق معايد. بس
1: ان شاء الله نلحق.
2: ان شاء الله يكون ماتش حلو.
1: انت الويك اند طمنينا.
2: لا مفيش،
1: ده المنتخب بعد سالني يا يارا عملت ايه في الويك اند.
2: طمنتهم.
1: طمنتهم، قلت لهم
2: لا ويك اند لطيف هادي. ما كانش فيه اي حاجه
1: يعني فريسكا. بس
2: واو، لا ما سافرتش الويك اند ده.
1: ما سافرتيش؟
2: بس لذيذ يعني. القعده بتاعت الماتش صراحه كانت لطيفه. يعني طبعا
1: بس ان حد اصلا ريدي داخلك بيته.
2: طيب احنا هنبتدي درجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي واللي هي الساعه 5:10 35 فاهم. يعني
1: 5:30 ما نضمنش.
2: 35 دلوقتي حالا، النهارده بالليل 22. في مفروض ان موجه كده من الحر هتيجي على اخر الاسبوع، على يوم الخميس والجمعه.
1: امبارح كانت 40، النهارده الصبح انا نزلت على الساعه 9:30 كده، كان عندي مشوار. 39
2: 38. الويك الويكند اللي جاي احنا بنتكلم على البتاع هنا على الاب 37 و38.
1: الاب،
2: فانت احنا معك هنكسر ال 40 مستريح يعني. بس فده الويكند اللي جاي ان شاء الله. ابعتوا لنا على 015-595-1006. ما تنسوش بقى في حاجه النهارده. انت بتبص على ايه ورايا؟ في ايه ورايا؟
1: لا ولا حاجه
2: اصلا، يعني قاعد مركز ورايا قوي.
1: لا اصل هي طايره، فانا مش عارف هي رايحه فين.
2: لا لا لا
1: لا، هي خلاص خلاص خلاص. ايه؟
2: ما تهزرش.
1: ما تهزرش.
2: في حاجة طايرة في الاستوديو؟ أصل أنا هطير مع بعيد. مش هتلاقوني.
1: بقى حاجتين.
2: لا
1: أنا لو منك يا يارا قدم استقالتي حالا.
2: احنا في بس هنقول مين اللي هيكسب آخر نوبايل. لتوقعات ماتش التلاتة هنقول لكم كل بقى التفاصيل، وهنعمل النهاردة إن شاء الله اسم الفايزة والفايزة. 015-595-1006 ابعتوا لنا، عايزين نسلم عليكم. هنبتدي النهاردة بتوليتو سانت ليفانت ونرجع على طول.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم

0: أحمى مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شاب الحاجة معك يا رب مش هقول في اي حته
2: ولا لا لا لا
1: ما اخرجش معاك في حته اه ياه وكل اللي ياهات واللقات والحاجات دي كلها. طيب نسلم على الناس سريعا قبل ما نقول سعيد او سعيده الحظ. مساء الجمال عليكم أجمل ورم مروان ويارا. ده حمد المصري مساء الفل من الإمارات بتابعكم وبمسي عليكم وبشكركم كتير. ده جوجو أو دي جوجو مساء الفل. يا هلا أبو حمزة ويارا أجازة سعيدة. ده عبد الرحمن من مكة مساء الفل يا عبد الرحمن. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. نجوان أين أنت مساء الفل وحشتينا والله يا نجوان. عارف يا مروان احنا ممكن نكسب ازاي لو الارجنتين استسهلت الماتش؟ اعتقد كده. بصي ما اعتقدش الارجنتين
2: مفيش حد هيستسهل
1: خالص حتى لما بيبقى الفريق جامد يعني في المستويات اللي هي بيسموه المستوى الاول الارجنتين والبرازيل والفرق القويه دي ما بيستسهلوش قوي. حتى لو حصل بيحصل مثلا دقائق في المباراه بياخدوا نفسهم بيريحوا لكن مش هيلعب باستهتار يعني. مبروك لمصر منورين وحشتونا من الحلقه اللي فاتت ربنا يخليك. في كمان مساء الفل عليكو مبروك لمصر وعايز اكسب معاكو. ده الرقم الاخر 5-4-8 ده مين او دي مين؟
2: هو مفيش سؤال بقى للاسف النهارده.
1: خلاص بقى الفايزين بكره.
2: سؤال كان
1: يوم الثلاث
2: اللي فات.
1: هنقول برضو سعيد او سعيده الحظ. وحشتوني جدا جدا بحب اسمعكو ومستنيه توقعاتك للمباراه يا مروان. والله احنا دلوقتي لسه مش فاكر كنت بتكلم مع مين النهارده. احنا دلوقتي ماشيين بالكرتون بتاع سيمسنز. حتى الان الكرتون بيطلع الوان اعتقد ان ده مش سيمسنز القديم لان واضح انه معمول جديد يعني. يعني سيمسنز كان خلصان في اول التسعينات تقريبا اعتقد في التسعينات في اولها بقى في نصها
2: لا لا ما اظنش
1: الفينات ما اعتقدش في الفينات كان فيها سيمسنز.
2: استنى هجيب.
1: طيب
2: ده اي اللي اتقال يعني
1: اللي معمول ده مطلع إيه نتائج حتى الان متحققه. ليلى عبد اللطيف قالت منتخب عربي قالت منتخب مش من المرشحين هيطلع فريق الارجنتين تحديدا فاحنا مش من المرشحين ويمكن كان قصدها كاب فيردي بس كاب فيردي خسر فما حدش عارف. انا لو كمروان بقى بعيدا عن اي حاجه طبعا نفسي نكسب طبعا وسقف الطموح عالي وحقنا بصراحه شكلنا حلو. في اخطاء وفي مش عارف جمل تكتيكيه مش عارف ايه في جزء من المباراه
2: 26 السنه دي كانت فبراير كان اخر حاجه للسيمسنز اتعمل.
1: اوكي لا طبعا ليه ما ممكن نعمل حاجه مين عارف تعادل سلبي او ايجابي ونروح لاكسترا تايم ونروح لضربات جزاء محدش عارف فلا طبعا نفسي اكيد يعني.
2: يعني محدش عارف بجد يعني.
1: مساء الورد ومبروك منتخبنا الوطني اللي خلق حاله من الحب والتفاؤل. نتمنى ان تستمر وان شاء الله نعدي الارجنتين. المهم ما نخليش ميسي يلعب براحته. والله هو الحقيقه الراجل بيعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه محدش بيوقفه. بس هو طبعا كبر في السن ودي حاجه يعني مش معنى كبر في السن انه عجز يعني لا هو بيجري طبعا وكل حاجه بس مش زي ميسي اللي من 10 سنين. في مين تاني بعت لنا بس كده.
2: طيب احنا بقى تعالى بقى نقول ايه اللي هيحصل. احنا مع بداية الساعة التانية احنا الثلاثة اللي فات كنا سألنا اخر سؤال في مسابقة وي من وي يعني العملاء وي اللي هو كان فيه فرصة ان حد هيكسب موبايل. فالثلاثة اللي فات كان اخر توقع احنا طلبناه منكم. انا عايز افتكر كان ماتش ايه بقى اللي احنا سألنا فيه وطلبنا توقعاتكم. كان يا سيدي ماتش فرنسا والسويد. ده كان الثلاثة اللي فات. انت عندك فكره ايه اللي حصل في ماتش فرنسا والسويد؟
1: فرنسا كسبت.
2: فطبعا في توقعات كتيره اتبعتت. النهارده بقى هنقول مين اخر موبايل بقى طالع من ويل عملاء ويل اللي كسب التوقع ده.
1: نقول دلوقتي ولا نستنى
2: زي ما انت عايز؟ عايز تقول دلوقتي
1: خلينا سسبنس
2: يعني بلاش بدايه الساعه نخليها اللينك اللي جاي. خليها اللينك
1: ولا ماشي
2: خليها اللينك اللي جاي ملهاش لازمه نقعد ناخرها خلاص.
1: يلا
2: طيب فده اللي هنعمله كمان شويه صغيره. غير كده بقى مروان طبعا اكيد مجهز حلقه لطيفه اكيد مجهز شويه كونتنت هينزل بيه بعد شويه. 015-595-5006 facebook.com/نجومه في امن نسمع اصاله ونرجع له.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حمصة من الرياض بعتلنا مساء الفل.
2: طب وعمرو قلابيزو
1: عمرو قلابيزو لا ما حدش بعت له. هو ما بيبعتش على فكره، انت واخده بالك، هم اصحابه اللي بيبعتوا له.
2: اصلا
1: بيبعتوا يعني بيبعتوا يسلموا عليه، لكن هو شخصيا ما بيبعتش.
2: ما نعرف. طيب ايه رايك نقول اسم ال النوبايل هي
1: الفائز او السعيد او سعيده الحظ؟ هي
2: سعيده الحظ. طيب زي ما قلنا اللينك اللي فات، احنا الاسبوعين اللي فاتوا حد 2-3 والحد 2-3 اللي قبليهم كان في كل يوم سؤال من وي لعملاء وي فرصه ان حد يكسب موبايل، واعلنا عن كده احنا 6 صح. اعلنا عن 5
1: صحيح، 5 فائزين
2: وفضل وباقي بقى وان مور. ده اللي كان الثلاث اللي
1: شاست وان.
2: وبما اننا رجعنا وقلنا من تتوقعوا ايه، توقعات كثيره جت طبعا، فرنسا زي ما انت قلت اللي كسبت، فكل اللي باقي ان احنا نقول الاسم بقى.
1: ايوه
2: ماشي، جاهز؟ جاهز السقفه،
1: اتفضل يا استقل.
2: طيب زي ما مروان قال هي سعيده حظ اللي معانا المره دي، فعايزين نقول الف مبروك لسمر عاطف ابو اليزيد النشرتي. يا سمر الف
1: مبروك يا سمر. أيوة. هي اللي فازت معانا بموبايل مقدم من وي لعملاء وي، وهي أيوة. كانت سعيده الحظ اللي توقعت النتيجه
2: بالظبط كده. طبعا يا سمر حد هيكلمك هينسق معاكي وهيقول لك بقى ايه اللي هيحصل، تعملي ايه. ويعني عايزين طبعا نشكر كل اللي اخذوا من وقتهم وبعتوا توقعاتكم، وكانت الصراحه في مسجز كتيره جدا جايه، بس في الاخر زي ما انتوا عارفين في اي مسابقه حد واحد اللي بيكسب يوميا، فبنشكركم. وطبعا كانت المسابقه من وي لعملاء وي، والموبايلات كده كلها طلعت.
1: طيب فهد من الخبر مساء الفل اللي بعد بيسلم علينا بيقول اهلا مروان اهلا يارا، انا مش عارف ليه مسجاتي ما بقتش تطلع، حد زعلان مني؟ والله يا فهد انا ببقى عايز اقرا كل المسجز بتاعتك، بس يارا بتقعد تقول لا ما تقراش ومالكش دعوه بفهد وما تقرالوش حاجه. ما اعرفش ايه يارا، هي يارا عموما في ناس كده بتحبها وناس ما بتحبهاش.
2: انت شايف كده؟
1: حرام عليك، وانا كسبت وقلت صح. انا والله يا خالد زي لسه بنقول هي عمليه يعني مش يعني بالحظ يعني مش كده. ازيك يا مروان، ازيك يا يارا. عمر محمد جلال بيقول مباراة مصر والأرجنتين هتوصل لضربات الجزاء وشوبير هو اللي هيشيلنا.
2: انا حاسه انها هتوصل لضربات جزاء برضو، ما اعرفش ليه يعني. انا حاسه ان احنا نخش في اكسترا تايم.
1: والله حتى لو لا قدر الله بعد الشر، انا بالنسبه انا كمروان يعني انا شايف انه تمام حلو. احنا هو ده اللي احنا كنا دايما بنقوله، او الناس في مصر يعني اعمل اللي عليك، كسبت بقى او خسرت ده توفيق من ربنا، بس اعمل اللي عليك. لكن بتبقي نازله يعني مفيش حاجه وبعدين نخسر فنقول منظومه اصل لا انت ما عملتش اللي عليك اصلا.
2: طيب اسالك سؤال تاني. انت حاطط بينك وبين نفسك انه مثلا نسبه ان احنا نكسب الارجنتين قد ايه؟
1: والله 50-50.
2: اوكي بجد ولا بتقول كده عشان احنا على الهوا؟ مش عايز الناس تقول عليك جومة.
1: لا ما انت كنت قاعده حتى بعيد. ده انت يعني مصنع بوم قاعد في وشي.
2: حبيبي شكرا.
1: لا ودي انا شايف انها تقدم كبير.
2: اوكي
1: ان احنا نوصل ان احساسك الداخلي ان 50-50. ليه ما نعملهاش؟
2: ماشي.
1: عملناها يعني المغرب عملتها، كاب فيردي عملتها، احنا عملناها في مع بلجيكا، لعبنا مباراة عظيمة أمام بلجيكا وتعادلنا 1-1 يعني. لا طبعا ممكن نعملها، ممكن نعملها. اقعدي انت بس ما تتفرجيش على الماتش.
2: طب سؤال، انت اتفرجت الماتش اللي فات مع مين؟
1: مع عند ناس صحابي.
2: كنتوا كتير
1: عملنا
2: يعني؟
1: كنا كتير وعملنا أكل قبليها، عملنا أكل قعدنا كلنا وبعدين اتفرجنا على الماتش.
2: عملتوا قعدة يعني. هو الصراحة ميعاده كان حلو، اليوم
1: حلو
2: اجازة، الدنيا لطيفة. هي كانت جاية في الجون يعني.
1: اللوز العيني.
2: ايه بقى؟
1: لا
2: انتوا عملتوه ولا طلبتوه؟
1: لا عملناه.
2: طب ايه قول لي حاجة؟
1: لا خلاص بقى في الفصل.
2: انت مش عايز تقول على الهواء، مش عايز حد ما خلاص اكلته وانت كويس اهو، ما حصلكش حاجة.
1: بطني
2: بتقطع. عدى كذا يوم بقيت كويس، ما تقول.
1: مروان هيجيب شهرين بيعمل غسيل كلوي.
2: اكلنا فيلي مينيون
1: بالسادي.
2: واكلنا سكالوبس.
1: مش سكالوب، سكالوبس. اكلناها بالشكيز.
2: لا كونفي.
1: وكان معاكم نشرب معاكم فاتي
2: ومارون جلاسي. هتلاقيكوا اكلتوا عملتوا شاورما ولا فته ولا حاجه
1: مش قايل.
2: تلاقيكوا عملتوا
1: لا يا صيا افشن كتير.
2: عملت
1: يبقى اكيد عملتوا نيفه بقى.
2: طب كنتوا كام حد؟
1: لا كنا 7
2: اوكي
1: 8 9 حاجه كده. يعني.
2: طب وكان طبعا كنتوا كلكم قاعدين زعيق وسويت لما
1: طبعا.
2: دخلنا
1: على جون لما دخل يعني هو هي متفرج في بيت واحد صاحبنا في اوضه في البيزمنت يعني قمنا كلنا هيصنا طبعا جون
2: لا هي اصلا انت لو ما كنتوش بتهيصوا انت لو فاتحين الازاز هتسمعوا
1: تهيص الناس
2: هي فعلا انت في اي حته بتسمع الزعيق ودي كانت حلاوتها. بس شفت الاحتفالات كانت شكلها عامل ازاي؟
1: ايوه
2: في القاهره وفي الساحل ومش عارفه ايه وفي كل حته.
1: احنا اول مره نروح احنا اقصى نتيجه عملناها كانت التعادل الايجابي 1-1 مع هولندا سنه 1990 واحد يعني ما فيش حاجه احنا يا خسرانين يا تعادل سلبي يعني هولندا تعادلنا ايجابي ايرلندا تعادلنا سلبي انجلترا كسبتنا خرجنا من كاس العالم 90 18 خسرنا ماتشين خسرنا 3 ماتشات تقريبا فاحنا مفيش حاجه
2: فدي حاجه جديده دي حاجه جديده Nothing. بس الصراحه لا انا الاكتر حاجه عجبتني الرياكشنات بتاعه اللعيبه وبتاعه الناس لما كسبنا لما تشوف على وشوشهم صلاح كله
1: ايوه بذل مجهود وربنا كافيك
2: بس يعني انت شفت فرحه
1: بذلت مجهود
2: مش عاديه يعني ودموع فرحه اللي هو انت لا لا لا لا كانت هي كانت
1: اصلا اللقطه جت الكاميرا جت على حسام حسن المدير الفني في نفس اللحظه بتاعت امام عاشور والكره بتتلعب له الاوفر بيتلعب هو حرك راسه يعني هو حسام حسن حرك يعني هي ملهاش غير الهيد فهو يا حبيبي من كتر ما هو مركز قوي ومنفعل مع المباراه وقلبه مع اللعيبه لا لا لا كانت لقطه يعني
2: كلها كانت لقطات حلوه الصراحه. شفت سامي ال جاكسون اللي كان بيتفرج على
1: ايوه ده كان قاعد في المدرجات. الحمد لله ان انت ما رحتيش عشان كده ربنا كرمنا الحمد لله.
2: ده انا يوميا لبست تيشيرت المنتخب ونزلت وشجعت
1: لا مش لما تحطي الشال الاحمر على كتافك ده مش
2: لا والله عادي تيشيرت عندي
1: بتاع المنتخب اكيد بتاع شركه من الشركات الدعايه صح
2: هاجي بيها الثلاث
1: اللي هي بتبقى ليها عربيات في الشارع
2: هتيجي بيها التلات
1: ان شاء الله
2: نيجي من تيشيرتات المنتخب
1: ان شاء الله.
2: انا ليه حاسك بتكلم بنت اختك
1: طبعا طبعا
2: اسبقيني وانا ان شاء الله جايين وراكي على
1: استني تحت في العربيه انا نازل استني في العربيه انا نازل
2: شكرا يا زو
1: انزلي مع العفش وانا جاي
2: لا بس انا متحمسه الصراحه على الماتش يعني فلو ما جيتش بقى ومشيت بدري يوميا كمل انت الحلقه عادي انت ساكن هنا انت هتتفرج في البيت بقى كده
1: غالبا
2: ما اظنش
1: يعني لسه ما نعرفش ايه الوضع بس يعني غالبا
2: ما
1: يعني
2: اظنش هتلحق يعني
1: هو ناس كتير على فكره يعني في ناس هتمشي بدري من الشغل في ناس مش هتروح الشغل يعني
2: انت جاي الهوا حضرتك ايوه انت مالك بالناس انت جاي حضرتك عندك هوا من 5-7 شكرا
1: خلصي
2: الحاجة الوحيدة اللي ممكن اظبطك فيها همشيك بدري سنة هنقفل الحلقة بدري بس فتاني بنقولها المرة التانية ان شاء الله التلاتة يا جماعة
1: اللي سامعيننا اياهم
2: الحلقة هتخلص بدري سيكا بس كده. طيب احنا معانا اخبار ممكن نبتديها بقى.
1: حد بيسالك ايه المارونج لاسيه ده يا رب؟
2: والله ولا عارف انا اسمع اسمه طول
1: والله العظيم توقعت لو ابو فروة بتحط عليه
2: مش هو بيتحط في ديزرتس وحاجات كده
1: ايوه ما هو لما بيتحط عليه بقى ما بيتعمل مش عارف
2: بس ممكن اقول لك حاجه ما بحبش طعمه
1: بغض النظر انت مش عارفاه اصلا
2: لا انا مش عارفه هو ايه بس انا اكلته ما بحبش طعمه يعني عمري دايما اسمع مارونج لاسيه ده مش عارفه ايه ده حاجه جربتها
1: نفس الناس اللي بتحب المارونج لاسيه
2: هي نفس الفكره
1: زي اللي هم زي كده بيقولوا ديامو
2: وهي
1: لابسه ذهب صيني مثلا
2: نفس الناس اللي بتحب الماتش
1: اللي هو انت يعني
2: لا ما بحبش الماتش
1: والله
2: ماليش فيها خالص
1: مش غير ساعه
2: طيب محمد علي بيقول لك تعالى بعربيتك
1: بص يا محمد حبيبي عايز افهمك حاجه عشان بس تبقى فاهمني
2: انا بضم صوتي لصوته وبقول لك تعالى بعربيتك
1: محمد علي اللي انت بتشتكي منه طول الوقت
2: تعالى بعربيتك يمين عشان تمشي حتى بدري مشيك بدري انا هقفل يا سيدي الحلقه
1: على مو محمد علي هم عارفين مين احنا بنطلب
2: ان حد ينزل بالكامل. ايه
1: يشم الترومبيل.
2: طيب انا هطلع فاصل
1: وهنرجع
2: هنرجع على طول نبتدي الساعه الثانيه والاخيره. بعتوا لنا على 015 595 1006 facebook.com/nogumfm. خليكم معانا.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM تيفي. تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم FM،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية والبترول يعقدان جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية حول قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
2: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات بقطاع الاتصالات.
2: وزير الدولة للإعلام يؤكد العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
1: الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك.
2: وزيرا الإنتاج الحربي والعمل يتفقان على خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: وزيرة الإسكان تعلن طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.
2: صعود البورصة للجلسة الثالثة على توالي ورأس المال يربح 36 مليار جنيه.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع استعدادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قبيل انطلاقه بالساحل الشمالي الخميس المقبل.
2: منتخب مصر يتدرب في 7 مساء استعدادا للأرجنتين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة ونقول بقى أخبار بقى ولا ايه؟
2: طيب خبر مهم ليه علاقة بالماتش. سكالوني اللي هو المدير الفني منتخب الأرجنتين بيحسم ملامح التشكيل قبل مواجهة مصر في كأس العالم. الجهاز الفني المنتخب الأرجنتين بيدرس إجراء بعض التعديلات المحدودة على التشكيل الأساسي قبل مواجهة منتخب مصر. قرار جه بعد المجهود الكبير اللي بذله لاعبة الأرجنتين في مباراة كاب فيردي بدور 32 واللي امتدت للأشواط الإضافية. وفقا للتقارير الصحفية سكالوني لا ينوي إجراء تغييرات كبيرة ويفضل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق. من المتوقع أن يجري تغيير واحد في كل خط بحد أقصى 3 تغييرات. التقرير بيقول أن التشكيل النهائي هيتحدد بعد المران المغلق اليوم الأحد قبل سفر لأتلانتا. وفي الدفاع بيدرس سكالوني الدفع بنيكولاس تاجل في اقرا الاسم في مركز ظهير الايسر تعويض فانكوندو لانه مش جاهز في الوسط. بيفضل الجهاز الفني الدافع بليندرو وباريديس ونيكو جونزاريس مع بعض اللعيبه دول
1: في نفس
2: واول اكتفاء بواحد منهم لزياده السيطره في وسط الملعب. اما في الهجوم فتزداد عوده فرص جوليان الفريز للتشكيل الأساسي بعد تحسن جاهزيته البدنية بدلا للاوتارو مارتينيز.
1: لو تارو مارتينيز
2: يبقى تمام. لو تارو إبراهيم سيد مارتينيز
1: كنت شايل هم الموضوع. شكرا كابتن مروان على الابديت ده. وجهز لنا حاجات رياضة لو عايز يعني ممكن تنزل بيها.
2: انا
1: مجهز
2: حاجات كتير في الدولاب.
1: طلعها يعني خليها جنبنا بس
2: تتهوى.
1: وبعد كده طبعا لسه معانا المسجز 015-595-5006.
2: حد بيسألك يا الرقم اللي اخره 343 مش المارونج لسيدة اللي بحبة البركة
1: هو ده.
2: ايوه لو بيبقى جنب الفايش في المخبز
1: هو ده بالظبط
2: جنب صاج الفايش.
1: حته بقى عيش بلدي كده ونغمس المارون جلاسي. طيب نسمع اغنيه جديده لنيكول سابا ونرجع على طول. خليكم معانا
3: اكسكلوسيف نجوم اف ام نيكول سابا دوشه اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نكمل ايه؟
2: رجع الفلوس.
1: تعال نكمل اخبار.
2: يلا.
1: انت قلت بعد التأهل التاريخي الخبر بتاع الدور 16
2: بتاع 45 ألف دولار.
1: انا بتكلم على ال 15 مليون.
2: لا يبقى اتكلمي على 15 مليون.
1: يعني انت انت ممكن فكرك ما يعديش ال 45 ألف دولار. انا هنا
2: والله يا جماعه قعدنا سنين نقنعها ان فلوس بنك الحظ دي مش فلوس حقيقيه. طيب. انها غنيه جدا.
1: بعد التأهل التاريخي للدور 16 15 مليون دولار مكافئات منتخب مصر بالمونديال. خلاص ضمن المنتخب يعني ضمن المنتخب المصري الحصول على مكافاه ماليه ضخمه بتوصل ل 15 مليون دولار وده بعد ما تأهل التأهل التاريخي ده للدور 16 في بطوله كاس العالم 2026 بعد الفوز على استراليا. ودي جايه يعني دي وفقا بقى للائحه بتاعه الجوائز الماليه والتوزيع التصاعدي المعتمد من الفيفا. فاكر احنا قبل ما
2: اللعيبه
1: بس احنا اتكلمنا على المكافئات
2: والتأهل من دور لدور
1: لو عملت كذا هتاخد كذا. ففاكر فاحنا كنا طبعا احنا بنتكلم من هنا قبل ما ما نبتدي بقى فاهم مش عارفين ايه اللي هيحصل. فدلوقتي طبعا ده حاجه حلوه. ايه اللي بقى 45 الف دولار؟ استنى فين
2: مدير بنك.
1: دي حاجه ملهاش دعوه بال طيب
2: حاجات اللي انت بتحبيها.
1: طب مدير بنك يا جماعه اختلس 45 ألف دولار بعد ما بدل الفلوس الحقيقية بفلوس كرتونية مزيفة زي فلوس بنك الحظ كده. ده كان في كوريا الجنوبية. كان أحد البنوك هناك يعني كانت حصلت واقعة اختلاس غريبة جدا بعد ما اعترف مدير فرع ان هو سرق حوالي 45 ألف دولار من خزنة البنك وحاول ان هو يخفي الجريمة بتاعته بطريقة بسيطة جدا. اللي هو قرر ان هو يبدل الفلوس الحقيقية بورق فلوس كده كرتونية مزيفة زي بتاعة بنك الحظ. اشتراها من الانترنت وحطها مكان الفلوس الأصلية جوه الخزنة. المفاجأة بقى ان الأوراق المزيفة دي كانت واضحة جدا وعليها رسومات كرتونية البط ودببة. يعني كان
2: أصلا
1: يعني انت مثلا مش جاي اللي هو فلوس شبه الفلوس بتاعتك. لا ده عليها بط ودببة. فاهم؟ لدرجة ان حد ان اي حد يقدر طبعا يكتشف ده ان هي اكيد مش فلوس حقيقية من اول نظرة يعني. بس بقى بس هو استغل الفرصة دي ان ما كانش فيه تفتيش دوري على الخزنة وان هو المسؤول عن ايداع الاموال بشكل يومي. ففضل ينفذ خطته دي لفترة من غير ما حد يلاحظ لغاية بقى ما القصة اكتشفوها بعد ما واحد من الموظفين شك في تصرفاته وبلغ الإدارة ففتحوا تحقيق داخلي. فالتحقيق دخل اكتشف ان كل التفاصيل بسرعة وقرر بنك ان هو طبعا يفصل مدير الفرع بعد ما رجع كل الفلوس اللي هو اخدها واعتبروا ان القضية دي انتهت من ناحية. يعني كويس ان هم عدوها له. يعني
2: لا هو مش عدوها له هو عشان رجع الفلوس. هو البنك كان ممكن يكمل.
1: ايوه ما هو ممكن يرجع الفلوس وبرضه يتحب يعني هو
2: بالظبط
1: يعني
2: كده.
1: هو انا مش هروح اسرق بنك واقول طب خلاص خد الفلوس اللي انا سرقتها يبقى خلاص
2: نرجع تاني صحاب بقى.
1: يعني لا هو كويس ان هم سابوه. بس كده. لا انا عاجبني الفلوس الكرتونيه. يعني انت حتى
2: مش
1: طب كنت تصرف
2: مزورة.
1: اصرف على الفلوس المزوره اللي انت بتجيبها.
2: انت واخد رقم ما انت دافع بقى.
1: بس فده كان الخبر التاني كده في السريع.
2: شكرين يا يارا
1: خبرنا على النجوم
2: المتعلقه بالفلوس.
1: عايز تقول حاجه تانية ولا خلاص؟
2: طيب
1: نسمع رامي صبري سريعا جدا وهنرجع نكمل اخبارنا على طول. ابعتوا لنا على 015 59 55 1006.

0: طيب انا ادهم من اسكندريه بحبكم جدا وعايز اسمع اغنيه ملك الجمال الكون تامر تامر حسني والشامي.
1: كان لسه في تامر حسني من دقايق.
0: ده هو الشامي, ده هو اسمه الشامي. مساء الخير وحشتوني, انا قاعدين بنذاكر انا واميره ورشا ولامي, عندنا امتحان بكره والبنات متوترين, ادعي لهم يا مديرتنا. اما انا فما عنديش دم اصلا ولا اي توتر, عادي. ونزلي مروان اجازه, ده احمد ربيع.
1: يا احمد اولا بالتوفيق ان شاء الله.
0: هو احمد معلش, هو انت قاعد بتذاكر انت واميره ورشا ولامي وهم متوترين وانت لا؟ ده على اساس ايه؟
1: ممكن يكون هو كده كده مذاكر وشاطر يعني.
0: انتوا بتغني وتردوا على بعض.
1: عادي يعني.
0: عادي يعني عادي. طيب
1: قول لنا بقى,
0: نقول لكم بقى. بص
1: مروان مجهز اخباره من بدري.
0: كيليان مبابي كلمه السر في التاهل التاريخي للفراعنه. شفنا طبعا كلنا تفوق لاعبي مصر في تنفيذ ضربات الترجيح في مباراه استراليا واللي من خلالها صعدنا لدور 16. تقارير شافت ان الفوز ده او شافت الفوز ده بزاويه تانية وقالت ان مبابي هو كان كلمه السر في التاهل. ازاي؟ شفتي اللقطه بتاعه محلل الاداء وهو بيفرج اللعيبه؟
1: انا ما فهمتش ايه دي.
0: ده محلل الاداء. فكان بيفرج خلاص لما خلاص
1: لما كانوا متجمعين حوالين اللابتوب
0: هنلعب ضربات جزاء, كان فاتح لهم بيوريهم مبابي كان بيشوط في الجول اللي نزل ضربه الجزاء ازاي, طريقه الجون في صد ضربات الجزاء في التعامل مع ضربات الجزاء. فكان هو اسمه محمود سليم, كل التحيه ليه طبعا محلل الاداء. كان محمود سليم مجهز بقى لانه الحارس اللي لعب المباراه حارس واللي نزل لضربات الجزاء حارس تاني
1: كده.
0: فهو محلل الاداء ده يعني بيحلل كل حاجه, بياخد باله من كل التفاصيل. فخد باله ان لما الحارس التاني نزل فجاب ضربات الجزاء اللي شاطها مبابي في الحارس ده في الفرقه اللي كان بيلعب فيها.
1: مبابي ده اللي هو مبابي صح؟ عشان بس ما تلخبطش.
0: بس في مباراه فريقه ريال مع فريق الحارس ده
1: اوكي
0: ليفانتي اعتقد بيلعب في فرقه اسمها ليفانتي
1: اوكي,
0: وفرج اللعيبه عليه ان هو في بعض الاحيان بيترمي قبل ما الكره تتشاط. فاديهم شويه تيبس كده او اداهم شويه
1: تيبس اند تريكس
0: مثلا يتعاملوا ازاي. فكانت دي اللقطه المضيئه في فكره ان محلل الاداء بقى عنصر مهم في الجهاز الفني. فتحيه كبيره طبعا لمحمود سليم وهو محلل الاداء.
1: اصل انا شفت اللقطه دي شفت اللقطه دي, انا كنت بتفرج الصراحه مع ناس كلنا يعني على قدنا في الكوره, ما حدش
0: كلكم ما فيش حد
1: كلنا بس مبسوطين يعني.
0: فكرتيني في فيلم كيت كات الشيخ حسني اللي هو ضرير جرر شيخ تاني ضرير ومفهمه انه مش ضرير.
1: هو الصراحه كلنا يعني بنشجع مصر وبنحب الكوره اللي هو عشان
0: بس
1: مصر
0: مع المخبوزات بنشجع مصر مع المخبوزات.
1: فالمهم كلنا شفنا اللقطه بتاعت انه قبل ما نحجز البنالتيز بيبص على حاجه في اللابتوب. فطبعا ايه ده, هو بيبص
0: فراح حد قايل
1: هتلاقيه بيوريهم بس الفريق ده مش عارفه بيشوط يعني حاجه برضه ملهاش اي علاقه.
0: لا بس هي قريبه
1: فحد تاني. فانا رحت رد قايل ايوه ما هم اكيد عاملين بريبريشن من قبل الماتش يعني اكيد هم قبل
0: they were like
1: اكيد هم
0: جاهزين قوي يا كوتش,
1: احنا هنلعب مع استراليا فاكيد في البريفنج يعني بتاع
0: بتاع الماتش في
1: في الميتنج والبريفنج بتاع الماتش شافوا كل ده, فليه بنشوفه قبل ما نلعب بالظبط. فقعدنا كلنا بقى بنفكر ليه
0: كنتوا فين يا جماعه من يومين.
1: بالظبط فاهم. يعني اكيد شافوه. ليه
0: احنا قعدنا في بي ام يا جماعه وقلنا
1: في الثلاث دقائق دول بيبصوا في لابتوب بسرعه يعني هنلحق ايه فاهم.
0: بصي يا رح اقول لك
1: فحد راح قايل هتلاقيهم ملحوش عشان الماتشات كتير.
0: بصي انت خليكي المباراه اللي بعد بتاعت يوم الثلاث بلاش الثلاث يعني بلاش انت
1: لا يعني
0: بلاش انت والمجموعه دي.
1: الكونفرسيشن كانت يعني
0: عبثيه
1: كامله يعني اللي هو هتلاقيهم ملحوش, ما هم برضو كانوا بيلعبوا وبعد كده بيتنقلوا من هنا لهنا.
0: معقول يا جماعه نسيب حاجه لاخر لحظه كده؟ كنا فين الايام اللي فاتت؟ كونفرسيشن عبثي اصلا.
1: اصل دي بجد حصلت. طيب خلاص طب يلا بقى جو ايجيبت فاهم كده بقى. بس هو ده كانت الكونفرسيشن. هطلع فاصل احسن. عايز تقول حاجه ثانيه؟
0: اسفين يا محمود. يعني محمود سليم محلل الاداء منتخبنا الوطني احنا اسفين.
1: والله يا محمود احنا كنا مش فاهمين
0: واحده مش فاهمه كوره بتتفرج مع ناس مش فاهمين كوره. انت متخيل الوضع كان
1: بجد كنا مش يعني عندنا علامات استفهام ليه واي ناو
0: وهويتش.
1: اسمع حبيبي.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: معاك كوريه، معاك عربيه، معاك كوريه، معاك عربيه تسد تشد تعد، معاك كوريه، معاك عربيه تودي تعدي تهدي، معاك كوريه، معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه، تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: أهلا بيكم، جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026. البداية بالمنتخب مصر، بعد الجدل اللي اتعمل حول احتفال حسام حسن بالعلم الفلسطيني، فيفا حسم الموقف وأكد أنه بيسمح برفع أعلام جميع الاتحادات الأعضاء طالما الالتزام بلوائح الملاعب، وبالتالي مفيش أي عقوبات على المدير الفني قبل مواجهة الأرجنتين. وفي استعدادات الفراعنة، إبراهيم حسن مدير المنتخب أعلن أن مران منتخب مصر هيقام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة استعدادا للمواجهة المنتظرة قدام الأرجنتين يوم الثلاثاء على ملعب أتلانتا. ومن أستراليا، المدافع لوكاس هارينغتون اللي أهدر ركلة الترجيح أمام مصر وجه رسالة مؤثرة بعد الخروج وقال: قدمنا كل اللي عندنا وفخور أني كنت جزء من المجموعة دي وهنرجع أقوى، كما وجه الشكر للجماهير الأسترالية على دعمها. ونروح للمغرب، أخبار مطمئنة لأسود الأطلسي بعد تأكد جاهزية ديوب وشادي رياض قبل مواجهة فرنسا، بينما ما زالت الشكوك مستمرة حول مشاركة إسماعيل سايباري اللي هيخضع لفحوصات طبية لحسم موقفه. وقبل مواجهة البرازيل، مدرب النرويجي ستولا سولباكن أكد أن منتخبه مش شايف أن البرازيل مرشح بفرق كبير، وقال أن إيقاف فينيسيوس هيكون بالعمل الجماعي مش برقابة لاعب واحد. أما كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل فقال إن مفيش خطة خاصة لإيقاف هالاند، وأضاف إن تحركات فينيسيوس في أكتر من مركز هتسبب مشاكل كبيرة لأي منافس. وفي معسكر إنجلترا، الشكوك بتحاصر مشاركة ريس جيمس أمام المكسيك بعد غيابه عن المران الأخير بسبب الإصابة، مع محاولات لتجهيزه على الأقل لتواجد على مقاعد البدلاء. ومن كواليس مباراة فرنسا وباراغواي، حارس باراغواي أورلاندو خيل كشف أن كيليان مبابي رفض مصافحته بعد نهاية اللقاء، وقال أنه كان عايز يهنئه بالفوز لكنه تجاهل المصافحة. وفي المغرب، نصير مزراوي أشاد بالحارس ياسين بونو مؤكدا أنه كان كلمة السر في التأهل، بينما أكد شمس الدين طالبي أن حلم كل لاعب المغرب هو الوصول إلى نهائي كأس العالم. وقبل قمة إسبانيا والبرتغال، بيدري أكد أن النسخة الحالية من كأس العالم صعبة جداً، وأن مفيش منتخب يقدر يضمن الفوز، ووجه التحية لمنتخب الرأس الأخضر على البطولة الكبيرة اللي قدمها. أما في المكسيك، راؤول خيمينيز أكد ثقته قبل مواجهة إنجلترا، وقال أنه عايز يواصل التسجيل في شباك جوردان بيكفورد، وأن منتخبه هيقاتل من أجل التأهل. ونختم بخبر من خارج المستطيل الأخضر، جماهير المكسيك أطلقت ألعاب نارية بالقرب من مقر إقامة منتخب إنجلترا رغم التشديدات الأمنية في محاولة للتأثير على راحة اللاعبين قبل المباراة. وأخيرا، تتجه أنظار جماهير كرة القدم اليوم إلى مواجهتين من العيار الثقيل في دور الـ16، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع النرويج في تمام الساعة 11 مساء، فيما يواجه منتخب إنجلترا نظير المكسيكي عند 3 فجرا، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في مواجهة مرتقبة ضمن الدور ربع النهائي. ودي كانت آخر أخبار المونديال، استنونا في تغطية مستمرة لكل جديد وكل هدف وكل لحظة حاسمة.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/

0: عايز تقول ايه قبل ما نمشي بقى؟ قول لنا كام حاجه كده مهمه.
1: بص يا يارا نسلم بس سريعا
0: يا وتلبس النضاره
1: زمان. مين اهو؟ مساء الفل عليك يا مينا. مساء الخير يا مديرتنا وابو حمزتنا، كل الدعم لمنتخبنا المصري المصري، واتمنى من الناس اللي بتقلل من ميسي والارجنتين تبطل الموضوع ده، عشان انا عشان بس بحب ميسي، عشان بيتقال ان ده ممكن يخلينا نخايش بسبب الثقه الكبيره اللي الجماهير بتقولها على السوشيال ميديا، ممكن يتاثر بيها اللعيبه لانهم بيبقوا مطلعين على كل اللي بيحصل، وان فيما معناه اللي يقصده مين يعني احنا ما نقللش من يعني جو بقى ميسي في جبنه وما نعتمدش اسامي والكلام، مفيش حاجه اسمها كده. ميسي هو ميسي والارجنتين هي الارجنتين، ودي بطله النسخه الاخيره لكاس العالم 2022. انت بتلعب مع الارجنتين، كون ان احنا قدمنا مباراه حلوه ولعبنا واجتهدنا وبذلنا مجهود واظهرنا مستوانا الحقيقي، دي حاجه طبعا ممتازه، بس مش معناه ان احنا ايه
0: هنقطع
1: ما نطلعش بالثقه قوي، ما نعلاش بسقف الثقه قوي كده لفوق لدرجه ان
0: يعني
1: ميسي في جبنا وما نعتمدش اسامي. لا ده ميسي ما نعتمدش اسامي، ما ينفعش تتقال يعني. ده اللي يقصده مينا في المسج. حمادة المصري بعت مسج مش هنقراها.
0: ازيك يا حمادة؟
1: في حد بعت لنا عروض، لو عايز عروض
0: لايه بقى؟ على ايه؟
1: كروت شحن. بعت على واتساب عروض على كروت شحن. في كمان الرقم اللي اخره 6000. ده ايهاب حنا بيقول مدرب الارجنتين كان مخضوض بعد مقابله الراس الاخضر، امال لما يقابل. ماشي ايهاب حنا، لا مش هينفع ان اكمل المسج يا ايهاب. ماشي تمام. انه يعني مدرب الارجنتين تقدم مستوى كبير،
0: بس انا الصراحه متحمسه جدا لماتش الثلاثة، يعني متحمسه اتفرج على الماتش.
1: خليكي انت فوتي الثلاثة وتفرجي على اللي بعده،
0: بلاش.
1: وحاولي اصحابك تقولي لهم نفس الفكره، او يعني او اتفرجوا او اقول لك على حاجه، اتفرجوا كل واحد لوحده. او كل واحد مع ناس ثانيه.
0: انا مش عايزه اقعد لوحدي اتفرج على الماتش.
1: اتفرجي مع ناس ثانيه،
0: انا اصلا هيفوتني جزء منه يعني.
1: ما تمثليش.
0: هيفوتني والله جزء منه، عشان عمري ما اخلص وارجع واوصل.
1: عبال عبال ما اخلص. طيب حلو كده يا يارا عليكي النهارده. كويس قوي قوي قوي. اسمعي مني، وقتنا انتهى، ان شاء الله هنبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7. يارا الجندي ومروان قدري، و
0: درجه الحراره نزلت درجه واحده، احنا ابتدينا الحلقه 35 الحمد لله، دلوقتي هي 34. دي درجات الحراره
1: الحمد لله. انا اقول الجو طرى ليه؟
0: بس عشان لو حد مش حاسس بده، عايزاكم تحسوا بده. بكره هيبقى زي النهارده كده. طبعا عايزين نشكر كل اللي تابعونا، عايزين نشكر كل اللي بعتوا لنا دقايق، وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل سبعه. ان شاء الله بكره هجيب مروان ونرجع لكم. يوم جميل عليكم. باي باي.
2: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611905793.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية والبترول يعقدان جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية حول قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
2: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات.
2: وزير الدولة للإعلام يؤكد العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
1: الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يلتقي المندوبين الدائمين ويستعرض رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك.
2: وزيرا الإنتاج الحربي والعمل يتفقان على خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: وزيرة الإسكان تعلن طرح 10,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.
2: وزيرة التضامن تتابع استعدادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قبيل انطلاقه بالساحل الشمالي الخميس المقبل.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وفي بداية الكلام كده طبعا ألف مبروك لفرحة مصر الكبيرة، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لكل المصريين وليا وليك وليكي وكل حد موجود وبيسمعنا وعايش وموجود على أرض هذه البلد العظيمة. وألف مبروك لكابتن حسام حسن وكباتن كلهم اللي رفعوا راسنا، كباتن منتخب مصر. تحية من قلوبنا ليكوا كلكوا. وماتش كان عظيم، وماتش كان ضخم وكبير، وماتش كان صعب، والشوط الثاني كان حاجة فوق الخيال. يعني أداء مشرف وفوز كبير عظيم ويعني نجاح سجله التاريخ، وما زالت النجاحات لسه هتكون إن شاء الله مكملة في مشوار منتخبنا الوطني للمزيد من النجاحات في مشوار كاس العالم اللي احنا مكملين فيه إن شاء الله. وإن شاء الله نكسب وإن شاء الله نتقدم، والماتش اللي جاي هنكسب وهنتأهل وكل حاجة هتبقى حلوة. لأنه اكتشفنا من الماتش اللي فات، أو أنا اكتشفت من الماتش اللي فات، إنه مفيش حاجة مستحيلة ومفيش حاجة صعبة، وإن احنا قدها وإن احنا أقوياء وإن احنا عندنا العزيمة وإن احنا عندنا يعني إصرار على كل شيء، وفي ايدينا نعمل كل شيء، وما فيش حاجه تنقصنا ان احنا نوصل لاي هدف واي حلم احنا عايزين نوصل له او نحققه. الف مبروك، الف مبروك، الف ميت مليون مبروك لمنتخبنا الوطني وكل القائمين على هذا المنتخب وكل الموجودين وحققوا هذا النجاح يوم الجمعه اللي فاتت. طبعا الماتش اللي جاي يوم 7/7 الساعة 7، أجمد 7 الساعة 7. ومش عايز أقول لكم يعني إن رقم 7 قد إيه رقم الحظ. أنا منتم مش محتاجين أكيد إن أنا أقول المعلومة دي معلومة معروفة وموثقة وموجودة على كل حتة، عملوا جوجل، عملوا سيرتش، عملوا أي حاجة، لقوا إن رقم 7 رقم الحظ. أنا متفائلة جدا جدا بهذا اليوم وهذا التاريخ وهذا الميعاد، الساعة 7 يوم 7/7. كان فاضل بس تبقى 2007 أو سنة 7 أي حاجة، بس إن شاء الله نكسب. والرقم 7 رقم عزيز على قلبي، واليوم ده عزيز على قلوبنا كلنا، وإن شاء الله متفائلين وهنحقق وهنوصل لكل اللي احنا عايزينه. المهم بس نحلم ونبقى متأكدين، نغمض عينينا كده وهنلاقي الموضوع بيتحقق عادي جدا. أغنية جديدة بتنضم النهاردة لينا لأول مرة في أجمد 7 الساعة 7، أغنية رامي جمال وسعد المجرد. يلا بينا نسمعها ليلة ورا ليلة.

0: بشاي تفريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم تي في.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ناس بتمسي علينا بعتة بتقول مساء الخير وبتسلم وخلاص تحياتي ليكوا، لكن بس بعتوا اسمكوا طيب علشان نعرف نسلم عليكوا انتوا كمان. بحب البرنامج جدا ومتابعك من زمان، شكرا برضو. تحياتي رقم اخره 013. مين؟ ايمان، ازيك يا ايمان؟ ايه الاخبار؟ بتختار معنا حمزة نميرة، وممكن اكيد حمزة يشارك معنا في فقرة 3-1. في كمان بحب برنامج وتابعه ومستنيه، مش عارفه رسائلي بتوصل ولا لا، بتوصل. نفسي اسمع جيمس دين. جيمس دين ده اكيد يعني على نايل اف ام، فممكن تسمعه على 104 ولا ايه، انا مش عارف. في كمان اول مره ابعت لك، عايزه اقول لجوزي هشام ابو النجني بحبه قوي، وفوت لحمزه نميره من جديد. وايمن تحياتي ليك بشكرك. في مسج بتقول مساء الانتصارات ومبروك لمنتخبنا مصر، كل توفيق ويا رب تعدي على خير، ربنا يستر ويفرحنا في المباريات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله مفيش حاجه صعبه. اتمنى فقره 3-1 تكون لوائل جسار وده مين رفعت. يلا بينا نسمع قلت سلام في المركز السادس معانا النهارده، بانتظار مشاركاتكم تختاروا معانا نجمه لفقره 3-1 مين هو واسماء الاغنيات الثلاثه. شاركوا وبعتوا على 015 595 1006.

اختيار لفقرة 3-1 لرامي جمال، قمر ونور وملناش إلا بعض. رامي جمال لسه مشارك معانا النهارده بأغنيته الجديدة بحب البرنامج، ممكن أغنية مشاعر لشيرين، ممكن ملكة جمال الكون، ممكن لسه الفقرة 3-1 في جانا. أول مرة أشترك في البرنامج وعايزة أغنية خدي هنا لأحمد بسوني وزيد خالد وأحمد ضياء محمود الليسي. فقرة 3-1 آلاء مساء الخير، أغنية جميلة جدا وبتو هايل، وحابة أسمع عمرو دياب الجو جميل. بنكمل وبنوصل لرحمة مرسي رحمة محسن ونورد وسر وجعنا رقم 5.

يلا بينا نسمع حمزة نمرة فقرة 3-1 النهاردة. أول أغنية عايزين تسمعوها إيه؟ عايزين تسمعوا رايق ولا عايزين تسمعوا رياح الحياة زي ما أنتوا عايزين؟ لأن هم دول أكتر أغاني طلبت مننا يعني لحد دلوقتي، فزي ما أنتوا عايزين. لسه هم 3 أغنيات، فكروا في 3 أغنيات بتحبوهم وبعتوا لنا أسماء الأغنيات وشاركوا معنا وبعتوا لنا على 015-595-1006. يلا بينا نسمع ريح الحياة.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بعدين.

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل اجمد 7 ساعة 7 على نجوم افهم والنجوم افهم تي في. بنكمل ايه؟ بنكمل فقره 3-1 بقى اللي ابتديناها. مبروك لمنتخبنا، انا متفائله برقم 7. اما في اجمد 7 احنا متفائلين رقم 7 طبعا، هو رقم الحظ ده اكيد. مطلوب مننا داري قلبي لحمزه نمره، وداري قلبي من جديد. انا مش عارفه ايه سر الاغنيه دي، يعني نفسي اعرف ايه سرها. حاضر، هنلعب داري قلبي حالا. بس لو بقى يعني كده تقولوا لي ايه سرها الاغنية دي، بتطلب كتير قوي ومحبوبة كتير قوي. اجمد 7 الساعة 7، انا عمرو بحب اسمعك على طول. كان عندي استفسار، اهلا وسهلا. مش برنامج بيشغل اغاني الهيتس الجديدة، يعني اجدد اغاني وترتيبها ايه؟ اكتر اغاني نجحت جديدة. ايوه هو ده البرنامج بالظبط، مش العنوان غلط ولا حاجة. بيشغل اغاني هيتس الجديدة وترتيبها واكتر الاغاني نجحت الجديدة وايه هي اكتر الاغاني نجحت. ده سؤال، لو ده سؤال فاسمع الحلقة. هم 7 اغاني اللي معانا دول هم اكتر الاغاني اللي نجحة اليومين دول. يعني ادم اسكندرية اجمد 7 الساعة 7، تحياتي ليك. شمس وهوا مطلوبة مننا برضو. طيب احنا هنسمع داري قلبي، وبحتاجة برضو اعرف سر طلب كل الاغنية دي. ابعتولنا وشاركوا معانا بقى على 015-595-1006. اختاروا معانا اغنية تالتة ما بين انسان وما بين رايق وما بين شمس وهوى، دول اكتر الحاجات اللي مطلوبة لحد دلوقتي.

القصة واللي كان دي كانت الأغنية الثالثة لحمزة نمرة نجم فقرة ثلاثة الواحد معانا النهاردة في أجمل سبعة الساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. الناس بقى اللي كانوا طالبين شمس وهوا واللي كانوا طالبين إنسان وحاجات كده، إن شاء الله المرات اللي جاية تكون موجودة معانا. أنا الدنيا البوسية وحاضر أكيد هتسمعوها بعد البرنامج على نجوم أف أم. هو بوسي عملت لها توزيع جديد لطيف. هنتفرج على الماتش الساعة 7 يوم الثلاث، وهنبقى برضو متابعينك. وبالنسبة لداري قلبي لحمزة نمرة دي هنلاقيها قصة مختلفة، هتلاقي لها قصة مختلفة عند كل واحد، بس هي محصلة لحاجة واحدة وهي انها بتعبر عن كل واحد فينا عاش قصة ما، قصة ما فيها داري قلبي والكلام بتاع الأغنية. انا مش عارفه بقى بخصوص طيب الصوره اوكي حلوه، دي صوره وانا بشجع مصر، ماشي حلوه الصوره شكرا. انا ما بعرفش اعمل الحاجات بتاعت الاي اي دي وبفرح بيها جدا لاني ما بعرفش اعملها، فبتبقى حاجه لطيفه جدا لما بتبعتولي الحاجات دي. ازيك يا كايلا، عامله ايه؟ اسم حلو قوي اسم كايلا ده، بس انا قولي لي معناه ايه يعني، علشان هو انا مش عارف الحقيقه، بس هو اسم لطيف جدا. بنرجع تاني للسباق وفاضل معانا رقم 3 و2 و1 و3 نانو لتوليتو سانت ليفانت. يلا بينا.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1006 او ابعث

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 سعد المجرد ورامي جمال، ليلة ورا ليلة.
2: ليل هات ليلة ورا ليلة.

محسن ونوردو سر وقعنا. أربعة راغب علامة انت الدنيا. سانت ليفانت نانا.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. هسيبكم مع رقم واحد هي لو تعرف لرامي صبري, وهسيبكم مع آي عبد العاطي وحلقة جديدة من ديجا فيو. هسيبكم على خير وأمان ومع بقية أغاني برامج نجوم أف أم على مدار 24 ساعة. بشكركم جدا, كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية والبترول يعقدان جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية حول قطاع الطاقة والثروة المعدنية.
2: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بقطاع الاتصالات.
2: وزير الإعلام وزير دولة للإعلام يؤكد العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
1: وزير الإنتاج الحربي والعمل يتفقان على خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع استعدادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قبيل انطلاقه بالساحل الشمالي الخميس المقبل.
1: منتخب مصر بالقميص الأحمر والأرجنتين بالزي التقليدي في دور 16 بكأس العالم.
2: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجومفأم على كيفك.

0: دلوقتي لميعادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في، وحلقه جديده زي كل يوم حد من ديجا فو. ولكن خليني بقى اقول حاجه انا بقولها بقالي 3 سنين، بقول انه الديجا فو هو انه كل الاحداث وكل المشاهد شهدت من قبل، ولكن ما فيش شك ان احنا بنعيش مرحله ما ينفعش نقول فيها خالص ديجا فو، ما ينفعش. يعني اللي بيحصل دلوقتي اعتقد ما فيش حد يختلف انه ما حصلش قبل كده. لا المشاعر دي اللي فجاه استجدت، خدوا بالكم احنا ما كناش في الفيز دي خالص، احنا كان دايما حتى كل كلامنا على طول في الحاله بتاعت ان احنا كلنا في وضع مرتبك متوتر، الدنيا العالم الاحداث، ده فجأة حصل له شفت بطريقة غريبة جديدة من نوعها ما حصلتش بالطريقة دي في المجال ده وفي الحتة بتاعت الكورة دي قبل كده بالطريقة دي. دايما الكورة بتعمل العجب يعني، بس انه يحصل كده وان احنا نبقى بنتكلم ان احنا ان شاء الله يوم الثلاث، لا الاصوات مش عايز اقول 50-50، بس في اصوات كتير بتقول لا هو ان شاء الله هنكسب وان شاء الله ممكن نعدي ده. وخلينا متفقين على حاجة، ان احنا ايا كان اللي هيحصل يوم الثلاث مفيش حد هيبقى زعلان، يعني اكيد في مش كلمه كل دي، بس خلينا نتفق انه المرحله دي بالفريق اللي انت هتلعبه، الارجنتين بطل العالم وبطل اللي معاك كاس يعني الدوره اللي فاتت، فانت بتتكلم في ان ده في حد ذاته انجاز تقف قدامه وتقف تقول لا يعني في حاجه حصلت، هي ايا كان نتيجتها يوم الثلاث. الكلمه اللي كل اجمع عليها يعني او في اجماع عليها انه الواحد عايز يبقى بيتبسط، واحد عايز يدعم، عايز دايما يفتكر كل الخير اللي حصل من اول الدوره يعني. فبصراحه في حاله كده اتفاق ضمني ومعلن ان كله مبسوط، في حاجه بسطه الناس. في بقى حاجه حلوه كده، ان لما يكون في شعور في انبساط انفشوا في الرده بقى، اتبسطوا لحد الاخر، خلينا ناخد الفرحه لاخرها كده ونعمل الاشياء بعقل، يعني ايا كان اللي هيجرى يتم التعامل معاه بعقل، ما يتمش التعامل معاه بعد الشر بقى ان احنا نتحول 180 درجه ونقول كلام قاسي او ايا كان. ما اعتقدش ان الشكل ده هيجرى، لان احنا زي ما بقول ان الكل يعني عنده حاله اجماع كده انه ايا كانت النتيجه انت مبسوط، انت فرحان انك وصلت للدور 16، انت سعيد بالحاله اللي حاصله، فرحه الناس في الشارع. اعتقد الناس اللي نزلت الشارع يعني هي شافت منظر، احنا مش عايزه اقول لا هو ده اوقات كاس الامم، انا فاكره كويس يعني 2006 و2008، هو دي الاجواء اللي كانت في الشارع، وحط بقى ان ده كاس عالم، فانت بتتكلم في طبيعه فرحه مختلفه تماما يعني. فانا هنا احب اقول ان اللي بيجرى ده لم يشاهد من قبل وما ملوش علاقه بقى بالديجافو خالص، يعني اللي احنا بنتكلم فيه في برنامجنا ان كل القصص الحياتيه شهدت من قبل يعني، لكن احنا في حدث استثنائي تماما، خلينا ايه ينفع نرسي الفكره دي عليه. لكن احنا بقى هنا في ديجافو بنعمل ايه؟ بنقرا قصص قصيره على الهواء، من حقنا بقى نكمل هذا الايه الشغل كده، نقعد نسلي بعض لحد الحدث الاهم بالنسبه لكل الناس اللي هو يوم الثلاث. كان عندي اختيار ان انا كنت هختار قصة بصراحة عن الكورة، بس بصراحة برضو لسه كنت بتكلم حتى مع الزملاء الاعزاء يعني محمد ورايح قبل ما ندخل في النشرة، ان انا ما حبيتش اختار الاختيار ده، حسيت ان في اوفر دوز كورة والناس كلها بتتكلم، وقلت لا خلينا نعمل حاجة ناخد بيها نفس كده، نتناقش مع بعض، نناقش فكرة من القصة زي ما احنا متعودين لحد يوم الثلاث ان شاء الله بإذن الله. يعني ساعتها تاني بقى يعني ان شاء الله يرجع تاني الكلام على الكرة بقى بان احنا نقول ان احنا كمان كسبنا، يا رب. مفيش حاجة ابدا بعيدة عن ربنا بإذن الله، وبالمستوى اللي احنا شفناه كمان من اول الماتشات يعني. خليني اقول ان القصة اللي معانا النهاردة هتفتح موضوع زي ما دايما بسلم نفسي وبقول، السؤال الاولي اللي هسيبه لكم قبل ما اطلع كده نسمع الاغنية هو سؤال 100 مرة وتناقشنا فيه كتير هنا وفي برامج تانية، ولكن لما بنقرأ القصة بنكتشف حاجة لولبية جدا، انه ايا كان السؤال اتسأل 100 مرة بالذات السؤال ده انت كل شهر بتكبره في حياتك، السؤال ده بتبصله بعين تانية. يعني السؤال اللي هنخرجه كده ايه بشكل مبدئي من قرايتنا للقصة النهاردة، هي قصة للأديب الكبير إحسان عبد القدوس، وقصة اسمها مقاعد المتفرجين. طبعا الاسم التركي يبان لك ان هو له علاقة بالكورة، بس هي ملهاش خالص يعني. القصة دي هنخرج منها كده بسؤال مبدئي، ألا وهو إحنا بنختار اللي شبهنا ولا اللي يكملنا؟ مش سؤال جديد، سؤال اتسأل كتير، بس هتشوفوا معايا إنه هيودينا لمنطقة مناقشة لذيذة جدا، وهنخرج منها بأفكار أعتقد مختلفة. وليه بقول بقى إن السؤال ده مهما اتسأل ينفع يتسأل؟ لأنه مع كل تجربة بتعيشها مع كل مرحلة عمرية بتمر بيها، مع كل شهر بيعدي عليك في حياتك، ممكن إجابتك على السؤال ده تختلف. لو عشت تجربة معينة كنت بنيها على اللي شبهك، احتمال بعد كده رأيك يتغير ويقول لأ اللي يكملني. لو عشت التجربة بنيها على اللي يكملك، فممكن تقول لأ اللي شبهي. يعني فطول الوقت الإجابة بتاعت السؤال ده إيه؟ متغيرة وفيها مجال كده إن هي إيه؟ ناخد وندي فيها كتير. فتعالوا دلوقتي نعمل إيه بقى؟ نسمع رامي جمال وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006 وتقولوا لي بنختار اللي شبهنا ولا اللي يكملنا وليه؟ يعني هتقول اختيارك وليه؟ أرجع وأقول تاني، ده السؤال الإيه المبدئي. لما هنقرأ القصة هيحصل إيه؟ هنسأل سؤال تاني خالص، هنروح في مفهوم تاني أصلا. قصة إيه؟ مقعد المتفرجين لإحسان عبد القدوس. نسمع رامي جمال ونرجع نكمل كلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ونسمع هذه الموسيقى نبقى عارفين ان احنا هنقرا القصه اللي معانا النهارده. وسؤالنا هو اللي بشكل مبدئي زي ما احنا متعودين، نختار الناس اللي شبهنا ولا الناس اللي تكملنا وليه؟ لو هتجاوب على السؤال ده قول وليه، لان احنا بعد ما نقرا القصه السؤال ده هيوسع مننا، هيروح في حته تانية. يعني هتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006. نقرا بقى القصه اللي معانا النهارده، وهي قصه ايه؟ مقاعد المتفرجين للكاتب المصري إحسان عبد القدوس من مجموعة قصصية اسمها لا ليس جسدك. قرينا منها قبل كده على فكرة، وهي مجموعة جميلة قايمة على فكرة كده ليها علاقة بكأنها جوابات بتتبعت لإحسان عبد القدوس أو قصص يعني بيتم سردها على لسان صحابها يعني. فأعتقد دي برضو طريقة في الكتابة لطيفة جدا، إيه نتعرف عليها وبيها سويا دلوقتي. يلا بينا نقرأ ونشوف بقى قد ايه هنحس بالديجافو، هنشوف نفسنا دينا سيف، هنشوف نفسنا ايه في الحدوتة. فيلا بينا. ساعات تحس انه خلاص كده هتعوز ايه تاني من الدنيا؟ اصله ايه اجمل من شريك حياة، حيوي لذيذ محب للحياة، اهتماماته معاك مشتركة، مش بيحب النكد ولا الهري، سفر بقى وخروج ودنيا بالألوان، هتعوز ايه تاني؟ ها؟ مفيش. بس ثواني بقى، لما بنكبر بنكتشف اننا هنعوز حاجات تانية خالص، ممكن تكون حاجات غير دي خالص. ساعات بقى بنفهم ده بعد فوات الأوان، او تفهم ده في الوقت الصح بس تغمض عينك عنه وتحط الفهم ده تحت السجادة وتكمل، وانت من جواك عارف ان الحاجات دي وارد، الحاجات اللي عجبتك في الاول يكون عمرها قصير، وان في حاجات اهم كان ضروري تدور عليها. بس هو كل واحد حر، لان كل واحد هيحاسب على اختياراته وهيدفع ثمنها. ويمكن دي المرحلة اللي فيها دينا، مرحلة يا ترى كان ايه الاصح. القصة بدأت لما دينا قابلت سيف وبتقول: شفت في سيف الحياة اللي ما عرفش عنها حاجة، انطلاق، ضحك، ابتسامة دايما في كل المناسبات، وبقى عندي يقين ان ده اللي انا محتاجاه جدا. اولا لان دي حياة لذيذة اي حد يتمناها، ثانيا عشان اهرب من مشاكل بابا وماما وحرك حياتي الساكنة الهادية اللي ما فيهاش اي مغامرة. وكل ما افكر افتكر ان سيف هو الحل، وبقت حياتي جزء من حياة سيف اللي كلها حركة ما فيهاش لحظة هدوء ولا استقرار. عايزة اوضح حاجة مهمة، سيف ما كانش شخص منحل او ضايع، لا خالص، كان انسان عنده رأي ووجهة نظر. هو بيشوف ان الحياة ضحكة كبيرة ولازم تتعايش يوم بيوم من غير قيود ولا تقاليد، عنده خطوط حمراء مش بيعديها. بس اوقات كنت بحتار في تفسيره، يعني هو عايز ايه؟ او بمعنى ادق، اخره اللي بينا ده ايه؟ بالنسبه ليا انا دينا اخرته الجواز، اما بالنسبه لسيف مش عارفه. وبصراحه كنت بهرب من اني اسال السؤال ده عشان ما اسمعش اجابه تخليني اخسر سيف، خصوصا ان كلامه دايما مقنع لما تناقش معاه في إيقاعه وإيقاع حياته السريع جدا اللي مش بيهدى، يرد بعقل ومنطق، وإن الناس كلهم غلط وبيميلوا للسكون وللي يعرفوه، وإن الأصل في الدنيا إن الإنسان يتحرك دايما مع حركة الحياة، ليل نهار صيف شتاء برد حر. كان ممكن أسأله وأطعه في مرة وأقول له: بس دي حركة زيادة عن اللزوم. بس برضو أخاف أسأل سيف لأخسر سيف، خصوصاً أني كنت معجبة جداً بالحياة دي، خروج، سينما، مسرح، ندوات، أفكار، زحمة، دنيا، ناس، دايماً في حاجات بتتعمل وحاجات بتتقال. وكان عندي إحساس أن أنا وسيف بنحب بعض، هو بيحبني، ده موضوع واضح مش محتاج أصلاً أن أسأل فيه. بس جه وقت حسيت أني تعبت من الحياة دي، ما كنتش عارفة تعبت من إيه. الحياة دي ما فيهاش أي حاجة متعبة، لا مسؤولية ولا التزام ولا أي تجاوز من أي نوع. بس اللحظة حسيت إن أنا عايزة أستقر، أتجوز، وإن الحياة اللي مش بتقف دي عايزاها تقف ثواني وتبقى حياة عادية أهدى طبيعية شبه ناس كتير قوي حوالي. وقفت قدام السؤال وأقول لسيف ما أقولوش. لو بتسمعني دلوقتي وأنا بحكي القصة دي ممكن تتخض لو قلتلك إني كنت مش خايفة من رده عليا قد ما كنت خايفة عليه هو شخصياً، خايفة عليه يخسر حياته اللي بيحبها، الدنيا اللي واخدها بالحضن. الجواز فكرة ضد كل أفكار سيف، وما أعتقدش إن عمره فكر إنه يتجوز أصلاً. وبمعرفتي بيه حياته هتتحول تعيسة جداً لو بقى فيها الالتزام اللي مطلوب في الجواز. ده غير بقى إن سيف علاقته بالفلوس من أعجب ما يكون، يعني لو معاه 1000 جنيه النهاردة كده هيصرفها كلها من غير ما يفكر لحظة بكرة هيصرف منين ولا هيعمل إيه. هو كده، وبصراحة هو واضح جداً في كده، مش بيقول أي حاجة عكس تصرفاته. بس راح وأقول طب ما أنا الغلطانة، وأقول لنفسي ما أنت عارفة أنه كده، ولاقي نفسي بقول بصوت مسموع مستحيل أتجوز سيف. وأفكر إيه العمل؟ طيب أنا عايزة يكون عندي بيت ومطبخ وصحاب يزوروني وأزورهم، والدراما تلعب لأبدها. ويتقدم لي عريس، عريس مناسب جدا بالورقة والقلم، راجل محترم، كل اللي حسيته تجاهه الاحترام. بس الاحترام سبب كافي للجواز؟ معرفش. اللي أعرفه إني لازم أعرف سيف إني خلاص هتجوز، وطلبت قبله، وكنت بحاول بكل الطرق أمام بسيطة وطبيعية وأقول سيف أنا هتجوز. بصلي هو مندهش وعينه كأنها شايفاني مجنونة، وقال ليه؟ فوجئت بالسؤال وقلت له ليه أتجوز؟ حسيت أني ما عنديش سبب، ما عنديش إجابة، حسيت للحظة أني بلهاء كده مش عارفة أتجاوب على سؤال مصيري في حياتها. بس لقيتني بقول مش عارفة، لكن أنا لازم أتجوز. والأول مرة أشوف سيف بوش عمري ما شفته قبل كده، حزين، غضبان، عينه هتدمع كمان. وفاجئني وقال لي تتجوزيني؟ في اللحظة دي اتأكدت هو قد إيه فعلا بيحبني، أصلا مستحيل يضحي بكل أفكاره وقناعاته اللي ضد الجواز أصلا غير عشان هو بيحبني. ولقيتني بقول له أنا محتاجة أفكر. وروحت وأنا في منتهى الحيرة والتوتر، أتجوز سيف اللي بحبه بس عارفة أنه ما ينفعش زوج، ولا أتجوز الراجل المحترم اللي ينفع زوج بس مش بحبه. فضلت أسبوع مش بكلم حد، بفكر بس. وفي آخر الأسبوع حسمت قراري، أنا عايزة هدوء، عايزة استقرار، عايزة أتجوز الراجل المحترم. وسيف لو أتجوزته هقضي عليه وعليا. وحاولت أقابل سيف وهون عليه من تأثير قراري، ولكني اتفاجئت أنه سافر. وحاليا بقى عندي مميزات كتير عد معايا، يعني بيت، مطبخ، أصحاب بزورهم ويزوروني، ما اتجوزت خلاص. بس عندي شعور مهم جدا، حاسة أني بعيد عن الحياة، مش عايشة الدنيا، أنا بتفرج عليها بس. اتقلبت بعد الجواز لمقاعد المتفرجين، براقب المسرح من بعيد، بشوف الممثلين وهم بيعيشوا أحداث الرواية بتاعتهم وقصص حياتهم، يتفاعلوا معاها ويتأثروا بيها، والناس تبص لهم وتسقف ليهم والإنجازاتهم، وأنا مش عايشة الحياة. أنا معايا الهدوء، الاستقرار، بس أنا ولا حاجة، عقل من غير قلب، وكأني قطعت تذكرة متفرج على الدنيا. بعيط كتير، بعيط على حياة مش عارفة أرجع لها، وبعيط على استقرار وهدوء مش عارفة أهرب منه. وخلصت القصة، خلصت القصة وتقف بقى قدام إيه؟ قدام فكرة هتيجي عند ناس كتير اللي هو يعني ما ترضي باللي حاصل يا ستة، ما الدنيا جميلة، هو الراجل محترم حتى ما سموهوش في القصة. وأنا يعني كان إحسان عبد القدوس الكاتب الكبير يعني قايل عليه لفظ الرجل المحترم ده، فانا حسيت انه لا ده لفظ دقيق وهيودينا في حته، يعني هيودينا في حاجه واحنا بنتكلم، فقلت لا ايه هسيبها كده مش هسميه حاجه يعني وخليها فعلا الرجل المحترم. فممكن للحظه حد يروح لفكره الرضا ان الست دي مش راضيه، بس ممكن نجنب الفكره دي شويه ونروح لافكار تانية كتيره قوي عند دينا دي وعند حتى سيف ده اللي هو متسق مع افكاره جدا، يعني المفروض نعجب بيه من بعيد كده لانه انسان يعني زي ما بيقول زي ما بيعمل. بس كان في اغنيه جميله قوي لعمرو دياب، والله لو كنت افتكرتها كنت شغلتها، لان اصلا كده كده احنا هنسمع عمرو دياب. بس الاغنيه دي كانت اللي هي حبايب مين حبايب ايه، اللي هو عشان الشكل مضطرين نكمل والحياه تكمل، عشان اللي هو لو الغلطه اننا اخترنا دي غلطه اكيد ما نقصدهاش، دي قصه حياه ناس كتير يعني. وبحس القصه دي، بحس الاغنيه دي بصراحه رحيمة على ناس كتير حصل لها مشكلة اختياراتها دي في الجواز، يعني ان هي ناس كتير كانت صغيرة اختيارها ما كانش ناضج كفاية، ما كانتش عارفة الصح من الغلط. فبصراحة بحسها اغنية متعاطفة كده، فيها شيء من الايه التعاطف مع الناس اللي ممكن تكون اختارت وهي مش بكامل وعيها او مش بكامل نضجها يعني. بس خلينا نرجع ونسأل السؤال قبل ما نتكلم في المورال، لان في كلام كتير قوي في المورال ده. دينا دي بالنسبة لي شخصية معقدة جدا، ومعقدة بمعنى انها يعني مليانة كذا لير، يعني كذا تفصيلة. وخلينا نقول كمان انه لا الموضوع ده يعني او القصة دي كده خلينا نقول انها هي مش بس هتودينا لحتة انه الحالة بتاعت اللي يكملنا او شبهنا، لا هو احنا قدام حاجة على فكرة هي اكبر من كده بكتير بكتير قوي قدام. بلاش احرق في المورال يعني، خلينا اسيب لكم انتوا السؤال الواسع ده، عشان انا في حاجه رحت بيها في القصه دي في حته تانية خالص كالعاده، بنخرج من الضيق للواسع يعني. بس تكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا لي على واتساب على 015-595-5006 وتقولوا لي بتختاروا حد في حياتكم شريك حياتكم يكملكم ولا يبقى شبهكم، وتقولوا لي ليه، يعني تعريف الحاجتين بالنسبه لكم لو اخترتوا اختيار فيهم ليه بقى تختاروه. لو حد عنده تجربه وخرج من قصة هي فيها الحد اللي كمله ده ندم على كده، أو الحد اللي شبهه ده حس إن هو جاب جون في كده، فياريب برضو القصص دي نحب جدا إن إحنا إيه نسمعها. خلينا نسمع محمد حمائي، لأن أنا بفكر فعلا نشغل كمان شوية الأغنية بتاعت عمرو دياب. نسمع حمائي وبعد كده إيه هستنى بقى تكلموني وتبعتولي مسجز ونقراها مع بعض.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله بصوا يعني انا سعيده بالمسجز جدا، وهو دايما ده اي بصوا يعني انا قلتها لكم قبل كده كتير قوي حتى في عادات البرامج ومش عارفه ايه، اي حاجه ليها علاقه براجل وست، اي حاجه ليها علاقه بابراج، اي حاجه ليها علاقه بكوره، بتبقى يعني دايما الناس عندها كلام فيها، يعني موضوعات درجة حتى. دايما انا فاكره قرينا في مره قصه لتوفيق الحكيم، وكان البطل بيقول قعدت على القهوه واخترت واحد من الموضوعات اللي اي حد ما تعرفوش ينفع لما تقعد تتكلم معاه فيها، الكوره، الجو، الاسعار، الحاجات اللي ينفع تفتح بيها موضوع، يعني الجواز، الحاجات دي. فانا عشان كده بكون عارفه ان الموضوعات دي، عشان كده بقول لكم خلينا ايه، احنا بنتكلم كده مع بعض وبنتناقش في موضوع هو مهم طبعا، اكيد مش موضوع يعني سطحي اطلاقا، لحين ما ان شاء الله يعني الكلام هيتحول تماما كمان يومين، يوم الماتش يوم الثلاث ان شاء الله يعني. فالمسجز جميله جدا، بس انا عايزه بقى قبل ما اقرا المسجز اتكلم في المورال، عشان بس يبقى معانا ايه، يبقى معانا كلام على ارضيه كده ايه ممسوكه يعني، واحنا بنحكي في المورال اللي معانا النهارده. لما تخلص القصه هتفكر في المورال بشكل اولي كده، هتلاقي نفسك ان المورال انت بتختار على اساس ايه، يعني هي دينا دي انسانه تاهت في النص، تاهت في مساحه كده في النص، الناس اللي بنبسط معاهم نختارهم ولا الناس اللي نعرف نعيش معاهم، ويعني والناس اللي تقدر ان انت الناس اللي بتكملك، عشان بس اكون واضحه في السؤال، الناس اللي بتكملك وشايف ان انت مثلا شخص سريع جدا، ايقاعك سريع، فتختار حد يهدي شويه من ده، تقول خلاص انا مش عايز ده، لا هو يظبط معايا الحته دي. وعلى فكره هتكلم على مفهوم كلمه يكملك دي، لان في ناس كتير بتاخدها على اعصابها وتقول هو انا ناقص عشان حد يكملني، هو مش ده المقصود، هو المقصود بس انه انت بتكون عندك صفه عايز حد يهندلها، ممكن حد يبقى مثلا عايز حد ياخد بايده في ان هو متدين بنسبه، فعايز حد ياخد بايده ان هو يبقى متدين اكتر، فيختار حد مثلا ملتزم عنه في اشياء فيشوف ان دي حاجه هتشده اكتر فبيكمل حته ناقصه عنده، مش بمعنى النقص اللي الناس فيه بتاخده على انها اهانه، لا هو مش بالمعنى ده، هو بمعنى ان انت عندك نيه فاللي هو ظبطت كده ان حد هيمشي معاك في التراك ده. خلينا نقول ان الواحد غصب عنه لو اتسأل تختار اللي معاك ولا اللي يكملك ولا اللي يبقى شبهك، هتقول نفسي يبقى حد الاثنين، هو ايه المشكلة يعني الانسان برضو ده طمع مشروع، يعني ايه المشكلة؟ بس ده موضوع كبير، موضوع كبير قوي، والمشاهدات في الدنيا بتأكد ان محدش بياخد ايه، بياخد كل حاجة، الحكايات اللي بنسمعها. في ناس على فكرة رزقها في الجواز، يعني في ناس ربنا مرزقه في حته الجواز انها بتاخد ناس متفاهمين بيشتغلوا في نفس المجال، فعم بينهم دوائر مشتركه، كمان عندهم طموحات واحده، عندهم نفس الهوايات، يعني الفروقات بينهم بسيطه جدا، دول ربنا يا رب ايه يكرمهم ويديمها عليهم نعمه يعني. بس في ناس تانية بتلف في دايره سنين وسنين تايهه في الحته دي، وعشان كده كنت لسه بتكلم مع الزميل العزيز يعني في السوشيال ميديا الصديق المقرب الأستاذ بسام، فكنت بقول له على فكرة إنه إحنا كل ما نكبر شوية الفكرة دي بتتغير جوانا، يعني طول ما أنت صغير بتبقى شايف أيوة بقى أنا عايز حد شبهي، بقى نروح بقى نحضر، أنا هتكلم يمكن على المجال بتاعي مثلا، نحضر بقى عروض مسرحيات ونخش السينما ونعمل، مش عايزين بقى ناس تبقى معانا بقى وبنسهر وبنعمل والكلام ده كله في حدود المظبوط والله يا جماعة، عشان بس الكلام ما يبانش ان هو فيه مجون يعني، بس في حدود ان انت منطلق عايز بقى ايه وعندك افكار تعمل فيلم وعايز تروح تقدم على حاجات والكلام ده كله، بس بعدها بشوية تكبر وتكتشف ان انت نفسك ايقاعك ده بقى اهدى، فلا انا عايز حد ارتاح معاه. طب ما كلمة ارتاح معاه دي بقى كلمة أصعب من اللي فات، كلمة صعبة جدا، ارتاح معاه دي مش حاجة سهلة، لأنه تمن الراحة مجهود. مش عارفة بقى الكلمة دي واضحة ولا لأ، أنت عشان ترتاح من حد مع حد لازم تبقى عارف أنك هتبذل مجهود عشان نوصل للراحة دي، فهل إحنا قادرين نبذل مجهود؟ هل إحنا قد بذل المجهود؟ هل لما هنرمي المجهود في العلاقة دي هيروح في حتة؟ فدايرة العلاقات دي دايرة معقدة جدا، والكلام فيها عمره ما بيخلص، عشان كده هي مفتوحة إلى أبد الدهر، هتفضل طول الوقت القصة بتاعت مين مع مين دي، وأعتقد اللي لحد وقتي ده وعمري ده ومرحلتي دي وشيء من الخبرة اللي عندي ده، إنه في النهاية هي الحياة بتبقى أسهل على المرن، على الشخص المرن، على الإنسان اللي بيعرف يلاقي صيغة للتفاهم، اللي بيعرف يتخلى عن عنده، ما يبقاش إنسان عنيد، ما يبقاش إنسان ماسك في الفكرة ومش عارف تتناقش معاه ومش عارف تتكلم معاه. أعتقد الحياة بتبقى أيسر بكتير على أشخاص من النوع ده. يعني خلينا نقول برضو إن دينا دي بقى، قبل ما نطلع فاصل كده، دينا دي عملت حاجة كارثية. دينا دي عملت إيه بقى؟ وركزوا قوي في العمليات. ودينا بطلة القصة، دينا دي حرقت وقت طويل كبير قوي مع إنسان طباعه، أو هو طبعها بطباعه. يعني دينا دي حرقت كهرباء وغاز ووقت كتير مع واحد طبعها بطباعه، لانها ببساطه ايه بقى، لان دينا دي شخص ما عندوش طباع، فهي كانت ماده خام انه حد يطبعها بطباعه. فلما خرجت من حياه الشخص ده حصل ايه بقى؟ بقت نسخه مشوهه منه هي، لا هي بقت طباعه بشكل تام، ولا بقت الانسانه اللي بتسعى للاستقرار، وهي هي بقت حته في النص كده مش ملهاش ملامح. يعني هو كان حقيقي البطل، يعني سيف ده كان حقيقي، لكن هي بقت مجرد نسخه بايظه منه تماما. عشان كده بقول نخرج من الضيق للواسع. هو الضيق ان احنا بنختار على اساس ايه؟ عارفين بقى الفكره الاوسع اللي انا حابه اتكلم فيها، فكره ايه؟ فكره المجهود. هل احنا في هذا الزمن المليان تفاصيل ده، القصه دي تودينا كده المفهوم المجهود ده، الزمن ده بقى احنا فيه قادرين نبذل مجهود؟ قادرين ان احنا مش شايفين حوالينا، يعني بصراحه ان ما حدش عايز يبذل مجهود، كله بيستقرب وبيستسهل انه ما يبذلش مجهود. يعني شايف انه خلاص طالما اول مطب حسيت فيه ان الحد ده مش شبهي او بيختلف معايا، ما حدش عايز يفكر هي الحاجه اللي احنا مختلفين فيها دي تستدعي ان احنا الموضوع ده يبوظ ولا لا، محتاج او تستاهل انها تتسقي شويه ميه كمان وهي هتظبط والدنيا هتجيب جون. يعني فالحاجات اللي شبه دي بصراحه هي كلها عنوانها المجهود. منتهى البساطة اللي احنا بنسعى لها في العلاقات او التفاهم اللي احنا دايما نقول عايزين نبقى متفاهمين، هو بيجي من بذل مجهود. يعني عشان توصل للبساطة، الطريق للبساطة هو طريق مليان بذل مجهود. يعني مش عارفة الفكرة دي ممكن الاقي ناس بقى متفقة معايا فيها او ناس شايفاها بشكل مختلف، بس ياريت ده موضوع اعتقد يعني ايه نبقى عارفين انه السعي لتطوير اي علاقة هو محتاج منك ان انت يعني هتدفع تمن. تمن ده هو مجهود كبير قوي لحد ما نوصل لمساحة التفاهم دي. مجهود بقى انك تتنزل عن حاجات ماسك فيها، مش عارفة ايه الكلام ده كله. اعتقد يعني المساحة دي من الكلام مليانة تفاصيل. ممكن استأذنكم بقى في شيء جميل، انا بحب الاغنية دي قوي، اغنية عمرو دياب احلى حاجة. انا قلت اني هشغل بتاعت اللي هي الاغنية بتاعت القصة اللي لايقة مع القصة، بس اغنية احلى حاجة دي جميلة قوي. تعالوا نسمعها مع بعض، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي بقى هل يا ترى بنختار اللي يكملنا ولا اللي يبقى شبهنا ويبقى معانا في كل الحاجات بقى والجنون والحركات وكل حاجة، ولا عندكم رأي ثالث؟ عندكم مساحة تانية طبعا، المايك معاكم تماما. نسمع عمرو دياب ونرجع نكمل كلامنا.

هو كمان في حاجه عايز اقولها معلش، اللي بيحبوا عمرو دياب بقى زي حالتي يعني، في حته كده عمرو دياب عندهم دي الحان عمرو دياب، فعمرو دياب الحانه بتقف عندها كده يعني. فاعتقد ناس كتير ممكن تبقى معايا في الحته دي، من اللي هو الناس اللي بتركز في الحاجات اللي بيلحنها عمرو دياب. ما اعرفش قلت حاجه كده بره السياق، بس ايه كان لازم اقولها عشان هي دي الحانه. قبل بقى ما يعني اسيبكم بقى فاصل طويل، بس في حاجه حسيت انها ممكن تبقى ايه مساحه للتفكير بقى قبل ما نتكلم على فكره اللي شبهنا واللي بيكملنا. في مسج جميله جدا فتحت بقى جبهه تانية خالص، يعني اخبارك ايه ايه، وكالعاده قصص تحفه واسئله جميله. بصي هي مشكلتها اللي هي دينا البطله انها ما عرفتش تختار، هي المفروض كانت تفكر في الاختيار اللي ما بينهم، اللي فيه تتفكر في الاختيار للشخص اللي فيه بينهم عاطفه، حتى لو هو متهور هي مع الوقت هتقدر تغير منه، بس في المقابل هتعيش مش هتكون متفرجه بقى. عارفين بقى مش عايزه اقول كلمه اكذوبه، لان لا على فكره هي في، عشان بس برضو السؤال اللولبي او الفكره اللولبيه بتاعت الناس ما بتتغيرش، هو الانسان اللي بيتغير هو اللي عايز يتغير يعني اصلا. يعني الشخص مثلا اللي بيبقى تخين جدا وبيعمل دايت او بيعمل حاجات اساليب كل دي، يستخدم كل الحاجات عشان يخس، هو لازم هو نفسه تجيله اللحظه دي، مهما انت فضلت تقول له وتديله في طرق هو يبقى عايز يتغير. قيس على كده في الجواز على فكره، وعلى اي اشكال العلاقات الانسانيه، هو الانسان بيتغير لما يبقى عايز يتغير. فاحيانا البني ادم بيتغير، بس ان انا ارسك حياتي كلها على حاجه اراهن فيها ان انا هخلي شخص يتغير وهو مش عايز، لا ده ريسك كبير قوي، ده ريسك كبير ده. وفي قصه وفي بقى بعد كده بقى الله اعلم بقى محكمه اسره وحدوته. طب ليه نخش الدراما دي يعني؟ ففكروا فيها كده، احنا بنختار الناس اللي بتكملنا وتكمل الصفات اللي احنا شايفين ان احنا عايزينها تتهندل، عايزينها عندنا شويه نقص فيها فعايزينها تتظبط، ولا بتختار الناس اللي بتبقى لا شبهنا بقى عايزين نعيش كل الحاجات فيها ماتش مع بعض كده، وان احنا نعمل كل الهوايات وكل الافكار ونشارك بعض الحاجات والتجارب يعني. وارجع واقول في كل مرحله عمريه الانسان بيبص للسؤال ده بشكل مختلف، عشان كده مهما تسال انت هتجاوب عليه وانت صغير بشكل، وانت في العشرينات بشكل، وانت في الثلاثينات بشكل، وانت في الاربعينات بشكل، وانت بعد جواز دام لفتره طويله هيبقى عندك تجربه فهتجاوب عليه بشكل. فايا كان انت كنت في اي مرحله بقى، تكلمني على 3835022 او تبعت على الواتساب على 0155955006 وتقول لي بقى اختيار بيبقى يعني بالنسبه لكم انتوا قصته ايه وعلى اساس ايه. اعتقد ده موضوع على فكره يعني طول الوقت زي ما بقول والله في كلام، لانه انا رايي في القصه دي انا شخصيا بيتغير كل قد ايه، كل ما فيش يعني باخد فيه، او مش بيتغير من جذوره بس بيتعدل بيتظبط بيروح في حته تانية. فاعتقد انتوا كمان كده. فاصل طويل شويه بقى ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا من القصه اللي قريناها النهارده. قصتنا لقصه الاديب الكبير احسان عبد القدوس يعني، اسمها مقاعد المتفرجين. فيلا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: 12 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، نيكول سابا، دوشة، اغنية جديدة على نجوم اف

0: 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.
1: وزير الخارجية والبترولية عقدان جلسة إحاطة مع ممثلي السفارات الأجنبية حول قطاعي الطاقة والثروة المعدنية.
0: وزير الدولة للإعلام يؤكد العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
1: وزيرا الإنتاج الحربي والعمليات اتفقان على خطة تنفيذية للتكامل والتعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
0: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع الاستعدادات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قبيل انطلاقه بالساحل الشمالي الخميس المقبل.
1: منتخب مصر بالقميص الأحمر والأرجنتين بالزي التقليدي في دور 16 بكأس العالم.
0: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في العشرة صباحا موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

ولسه بنكمل كلامنا أو كلامنا مستمر يعني انطلاقا من قصتنا النهاردة مقاعد المتفرجين للأديب الكبير إحسان عبد القدوس. يعني النهاردة بصراحة الموضوع لو كان اللي خرجناه من القصة كده هو فكرة الناس بتختار ناس شبهها ولا ناس بتكملها، ده العنوان الكبير. بس أنا بصراحة وزي ما قلت لكم حبيت أخرج من الواسع ده لتفصيلة ضيقة لفتت نظري جدا، وهي إنه بذل المجهود، الناس اللي مستعدة تبذل مجهود، إنه منتهى البساطة اللي أنت تارجتها في اي علاقه. يعني انت عندك تارجت كده ان الناس تقول لك انا عايز حد ارتاح معاه، عايز حد الدنيا تبقى سهله معاه، بس العنوان الاساسي او الحاجه اللي لازم تبقى عارفها ان الطريق للبساطه دي هو ان في مجهود هيتم ايه بذله. عايزه بقى اقرا المسج بتاعت هبه، مش عارفه راحت فين، لان هبه دايما برضو ايه بتفكرني بقى بمسلسلات تانية بتكون شبه الابطال. فهبه بقى حبيبتنا كلنا بتقول ايه، ازيك يا ايه يا رب تكوني بخير، انا حسيت دينا وقفت على السلم، لا ارتاحت مع اللي بيكملها ولا اللي شبهها. دينا ما كانتش عارفه هي عايزه ايه، بس كانت عايزه تهرب من حياتها الغير مرضيه ليها. صح، وده سطر مهم اتقال في القصه اللي هو ايه، كان سيف ده بياخدها من الحياه اللي فيها اشياء وما وضحتش هي ايه، قالت اللي هي المشاكل اللي في البيت بخصوص ابويا وامي يعني الغير مرضية ليها، فطبيعي تتشد لسيف اللي حياته مليانة حيوية وحرية. بس بعد كده زهقت، ولما اتزنقت انها تاخد قرار وتكون مع سيف اترددت وافتكرت انها بتفكر بعقلها. لما اتجوزت بقى الراجل المحترم لقت نفسها رجعت لحياة تقريبا شبه حياتها اللي كانت عايزة تهرب منها. اتفق معاكي تماما، يعني صح هي فعلا وقفت على السلم، وهي كمان مشكلتها الاساسيه انها هي نفسها ما بذلتش مجهود، مش بقى عشان تبقى علاقتها مع الراجل المحترم ولا مع سيف كويسه، لا مع نفسها اصلا، مع ان هي نفسها تعرف نفسها. يعني دايما اي سؤال حتى بيتساله اي دكتور نفسي او اي دراسات ليها علاقه بالراجل والست، اللي هو قبل ما تدور على انسان مناسب دور ان انت تكون شخص اصلا عندك حاجات، عندك انت حاجات، عندك ذوق شخصي، عندك افكار، عندك طبيعه بتخصك، عندك حاجات عشان تقدر لما تبقى قاعد مع حد يبقى هو بيقدم نفسه وانت انت بتقدم نفسك، مش عمال تقول وانا كمان من باب اللي هو ايه، اكيد الحد ده قدامي لو هو سابقني بكام خطوه اكيد هو اللي عامله ده هو الاصح. للاسف في ناس بتقع في الحته دي، واعتقد دينا دي منهم. بقى بتكمل بقى هبه وبتقول الحقيقه تعاطفت مع سيف لانه عارف هو عايز ايه ومتسق مع ذاته، وسافر عشان ينسى حبه لدينا. على فكره حته سافر عشان ينسى حبه دي معرفش بقى يا هبه انت معايا ولا لا، هل عشان ينسى ولا هو اصلا شخص هو بس كان بيقول لها تتجوزيني من باب اللي هو ايه لقطه حماسيه شبه شخصيته الحماسيه برضو. دي حته لو زي ما احنا متعودين بنطور لافلام كده القصص نشوفها ممكن تبقى افلام ازاي، لا سيف ده تقفي عند التفصيله دي حبه كده تشوفي هي اتعملت ليه يعني. بس اعتقد ان دينا وسيف لو كانوا كملوا مع بعض كانوا هيبقوا زي ناديه وعماد في مسلسل طريقي، ما اعتقدش كانوا هيكملوا ايا كان. بالنسبه لسؤال الحلقه اعتقد حسب شخصيتك، في ناس تحب ترتبط بحد شبهها، وفي لا بس اعتقد ان الامثل طبعا يكون الاثنين بنسبه، بس دي حظوظ يكونوا الاثنين شبه بعض يعني بنسبه، بس دي حظوظ. انا شخصيا اتمنى ان اقابل حد شبهي، بمعنى انه يتكلم نفس لغتي، اللغه مهمه جدا في العلاقات الانسانيه. شكرا جدا على اختيارك للقصه الجميله قوي، وتدعو للتامل، واسفه على الاطاله. انت ما تعتذريش ابدا على الاطاله، عمرك ما تعتذري على الاطاله يا هبه، لانها دايما ايه، دايما اطاله مضيفه ومفيده يعني. فانا اللي بطلب منك دايما ان انت ايه، مش هطول قولي طولي يعني. ايه بقى مين جراله ايه المسج اللي بتبقى اولها حلو وبعد كده بقى بعطل عن قرايتها، مش عارفه. لكن مريم برضو، مريم قالت، مريم حبيبتنا وصديقتنا اللي بتبعت لنا دايما من امريكا، مريم بعتها بتقول ايه، على سبيل ان مفيش اجابات غلط او صح على اسئلتك ايه، انا عايزه الاثنين يبقى شبهي وكمان يكملني. شبهي يعني عقلي يمضي قرار موافقه على دخول هذا الشخص من بوابه حياتي، وعشان مستحيل الاقي حد شبهي 100% فيبقى الشبه ما هو إلا توافق في القيم اللي أنا عايشة بيها، القيم اللي أنا عارفها كويس وتعبت عشان أرتبها من الأهم فالمهم. ساعتها القلب بيدي الفرصة عشان يلاقي إجابة على أسئلة النواقص اللي عندي، هل أنت هتعوضني عن حضن الأب؟ هل هتعرف تلففني ماله؟ مين؟ مش عارف. اوكي. هل هتعرف تحتوي خوفي؟ هل هتعرف نتشارك اهتماماتنا برغم اختلافاتنا؟ وقبل العقل والقلب اصلا لازم روحي ترتاح للقائه. وبعد كل الرغي ده ايه، احب اعترف اني فعلا ما عنديش طاقه ابذل اي مجهود في اي علاقه مع اي انسان، لا حبيب ولا زوج،
معلش المسج راحت، استني بقى يا مريم. بس هو لحد هذا الحد في كلام كتير يتقال، ما هو بقى خلينا نقف عند اللي ما عندوش طاقه يبذل مجهود. طب يعني تفتكري من الانصاف ان احنا نعرف حد واحنا مش قادرين نبذل مجهود؟ يعني انا عارفه انك بتتكلمي بصوت عالي يعني عن الحاجات اللي نفسك فيها، بس مش من الانصاف نعرف حد واحنا مش عارفين نبذل مجهود. على فكره يعني في حاجتين مهمين، انك عندك استعداد تبذل مجهود، وان انت محقق ذاتك بنسبه معقوله، مش هقول بنسبه خطيره بس بنسبه معقوله، عارف رغباتك كده، عارف بتحب ايه وبتكره ايه، عارف الابجديات يعني الى حد ايه معقول، وان انت تكون عندك استعداد تبذل مجهود. مفيش علاقات هتستمر اطلاقا من غير بذل مجهود اطلاقا، مهما كانت تبدو خطيره وجميله لازم بذل مجهود، مفيش شك. يعني الناس سبحان اللي خلى الناس ما يعرفوش بعض فجاه بقوا في حياه بعض، فلازم نبذل مجهود، مفيهاش كلام. يعني تكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006. نعيش مع ناس بتكملنا ولا ناس شبهنا؟ انتوا بقى ايه اللي تقرروا؟

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يعني بقى ايه، اتمنى اتمنى اتمنى يا دكتور مصطفى تكون لسه بتسمعنا، لاني حاولت اكلم حضرتك كذا مره والتليفون غير متاح، فاتمنى بس كنت تسمعنا عشان انا كنت مهتمه جدا يعني صوت حضرتك يتسمع على الملأ. فلو حضرتك لسه سامعني هكلمك تاني، بس انا كلمتك التليفون مش عارفه بقى لو واقف في حته ما فيهاش شبكه او حاجه، يا ريت ايه تكون سامعني وتسمع ندائي ليك باذن الله. مريم بقى كمان بعتها بتكمل المسج بتاعتها، بتكلم على بقيه شخصيه دينا يعني، وتقول تخيلي معايا لو كانت قررت تسيب سيف والراجل المحترم وتختار نفسها، كان زمانها دلوقتي عارفه هي مين، وكان زمانها عارفه ايه الحاجه او ايه القيمه الاهم بالنسبه ليها، قيمه الاستقرار والعيله ولا قيمه المغامره. اتفق معاكي جدا، ما هي دي بقى، هي دي اصلا اصل المساله، ان واحده زي دينا دي او بطله القصه دي هي عشان كده كانت مادة خام اتشكلت في حياة سيف. يعني هو مش بغرض انه شرير، او هو مش انسان شرير، هو انسان لقى واحدة يعني كان محتاج رفضه ليها ان هو يكون ناضج بشكل خطير، ان هو يرفضها او ان هو يشوف انها يعني، او ان هو ما ايه اللي هو عارفين الحد لما بيبقى ناضج بشكل كبير قوي، فبيبقى شايف ان اللي قدامه اضعف بكتير من انه ياخد قرار هو بيحب الحاجات اللي بيشاركوا فيها ولا لا. فبالتالي هو كان يعني مش مطلوب منه كان يبقى بالفظاعة دي، هو مطلوب منه انه كان يبقى واضح، وهو بالفعل كان واضح، كان واضح جدا، وما كانش عنده اي حاجة عكس اللي حسه او عكس اللي هو بيبيعه او بيقوله. بالعكس هي كانت بتقول انها ان هي كانت ان كل حياته كانت واضحة جدا ومعلنة جدا، وما كانش فيها اي حاجة تبدو غريبة او تبدو انها يعني فيها ازدواجية، يعني فيها حاجة بيبيعها غير الحاجة اللي في قلبه وفي ضميره. يعني في كمان كانت في مسج جميلة جدا كده، انت مش بتردي غير على رسائل البنات، ليه هعمل كده؟ ليه تعال نفكر سوا، تعال نطرح الموضوع ده للمناقشه، ليه هعمل كده تفتكر؟ لا ما رديت، انا رديت اعتقد. قولي كان ايه اللي حاصل وما ردتش. ولا ايه دينا ما حدش بياخد دينا ما حدش بياخد ولا دنيا تقصد دنيا ما حدش بياخد فيها كل حاجه، هتاخد ايه هتدي ايه الدنيا كده؟ انا عاوز اتكلم. طب ممكن طيب توضح لي شويه المسج عشان هي مش فاهماها، يعني هي بس ايه الافكار فيها تايهه شويه، فممكن لو ايه لو توضحها لي انا يعني هرد على اللي انت بتقوله. صدقيني انت بتقولي ما بترديش ليه غير على مسجات لا والله خالص بالعكس، هي في مسجز ممكن تكون بتروح بعيد قوي، فده اللي بيخلي ان المساله بس ايه تتوه مني. يعني شيء اللي بيطلع من نصيبنا احنا كلنا هو بصراحه اشكرك، بس انا توترت عشان انت في الاول بتقول توصيف جميل، اشكرك جدا. اصلا اللي عاوزينه اي اللي بيطلع من نصيبنا هو ده الشيء اللي بناخده، هو ده الشيء اللي بيبقى نصيبنا، واحنا اصلا كلنا تايهين. هي يعني ده بنسبه شيء حقيقي فعلا، يعني ان احنا لا فينا كتير من ان احنا ما حدش حاسم امره في مشاعره، كلنا فعلا عندنا مساحه التوهه دي، انا اتفق مع حضرتك جدا يعني. بس كان في مسج جميله قوي لحد بيقول، طبعا ناس كتيره مجاوبه كده بشكل قاطع اللي هو ناخد اللي شبهنا ولا ناخد اللي بيكملنا، الناس قايله الاثنين، ما هو الاثنين ده اللي هو ده الاوفر اللي كلنا نفسنا فيه اللي هو يعني، وفي ناس محظوظه بيه الحمد لله. وفي اهو يعني مسج بتقول ايه، بختار اللي بحبه ويحبني واللي شبهي وانا كمان شبهه واللي يكملني واكمله، الحمد لله لقيته متجوزين من 11 سنه. دي ايه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديمها نعمه يعني. بس مش عايزه اقول للاسف، للواقع ان ده مش الشكل الاعم او ده مش الوضع الاعم خالص حوالينا، يعني مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ساعات كتير بيكون حاجات تانية او بيكون وضع تاني، يعني مش دايما الامور بتبقى كده. خصوصا بقى لموضوع برضو حلو قوي ان احنا نتكلم فيه، ليه علاقة بان احنا ما بقيناش عندنا سلاسة زي زمان، احنا بقينا اصلا اشخاص مليانة مش عايز اقول كلاكيع، بس مليانة مستويات كتير قوي من الاختبارات والحاجات اللي بنفكر فيها، وان احنا لا طالما عمل كذا يبقى كذا، وعندنا مليون تصنيف كده بنحطه قبل ما ناخد قرار هنبقى مع مين فين وازاي. فبصراحة برضو دي من الحاجات اللي نقف عندها كتير، يعني ان احنا ما بقيناش بالسلاسة اللي احنا اللي كنا، النسخ بتاعتنا القديمة كانت اسلس بكتير جدا. تعالوا بقى نعمل ايه دلوقتي، نسمع عمرو مصطفى وزياد زوزة الأغنية الجميلة يعني بعتيني لي دي، أنا بحبها قوي الأغنية دي يا جماعة، وبحب كواليسها وبحب كل تفاصيلها. فيلا نسمعها مع بعض، وتكلموني على 338-350-0022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولوا لي إحنا بنعيش أفضل وبنختار أو بنختار الشخص اللي يكملنا ولا الشخص اللي يبقى شبهنا في حاجات كتير ونمارس معايا مجموعة كبيرة من من الهوايات والأشياء. يعني تكلموني كده أو تبعتوا لي على واتساب وتقولوا لي انتوا رايكوا ايه على 015-595-5006. كان في حد بيقول لي الرقم اهو قلته.

0: طيب احنا معانا دلوقتي مكالمه، انا بصراحه مهتمه ادخلها لغرض معلن والغرض هعلنه جوه المكالمه، بس انا ممكن اقول الو دكتور مصطفى.
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، ازي حضرتك؟
1: الحمد لله،
0: منور الدنيا.
1: انا خليك،
0: واحب اشكرك ان حضرتك يعني اي حد بيكون بيتكلم اول مره في الراديو ده بحب اشكره شكر يعني مضاعف، اشكرك جدا يعني.
1: انا بشكر حضرتك على البرنامج الظريف ديجافيو ده، يعني اولا التساؤل بتاع حضرتك ده عجبني جدا، لان هو بيمس حاجات كتير قوي في الحياه كلها، مش بس الشريك حياه يعني.
0: مظبوط،
1: شركه في شغل، شركه في حاجات تانية. فكنت قلت لحضرتك انا قريت من فتره طويله كتاب للمطوع كان بيتكلم على الحكايه دي، انه بيقول اوراق الشجر تتشابه ولا تتماثل، وكذلك البشر. ومن هنا اتكلم على حاجه اسمها دوائر الاختلاف او الاتفاق. فلو جبنا دايرتين اتفقوا مع بعض مثلا في 90% 90% و10% مختلفين، فدول هيكملوا بعض. ولو ثلاثه بقوا مع بعض شركاء نفس الكلام. ففي الحياه بصفه عامه الواحد يعني ياخد 90% اللي هو الانترسكشن ديت اللي هي متفقين، والباقي ده هو يكملوا بعض. انما لو احنا الاثنين بالظبط متشابهين او متماثلين، مش هنوصل للهدف اللي احنا عايزينه، لازم يكون في تكمله، فبالتالي لازم مكملين لبعض.
0: بس هل حضرتك يعني انا فاهمه جدا كلام حضرتك ومستوعباه تماما، بس هل حضرتك برضو بدافع مهنه حضرتك يعني بتتعامل مع انماط كتير من البشر كدكتور كطبيب بشري، مش بتشوف ان النفس البشريه دي معقده جدا؟ يعني حتى في توصيف الحاجات هتلاقي كل مريض بيوصف لك بشكل مختلف، بيحكي بشكل مختلف. هل الناس ينفع يتقاس عليها كل الامثله؟ مش الناس دايما بتميل لناس تبقى مريحه بالنسبه لها؟ مش بقول ان ده صح، بس بقول الانسان بيميل لكده، بيميل انه يبقى مع حد قريب منه في كل حاجه. يجوز بقى بكلام حضرتك نكتشف ان ده مش اصح حاجه، بس مش الانسان بيميل لكده؟
1: قريب منه مظبوط زي ما حضرتك بتقولي، بس لازم يكون تكمله، والا مش نوصل للهدف. زي اتنين زي بعض بالظبط، عندهم مزايا في حاجات وعندهم شور عيوب في حاجات، ازاي الاتنين هيوصلوا للهدف اللي عايزينه وعندهم العيوب؟ لازم شخص يكون عنده مكمل ميزه في حاجه وعيب في حاجه ثانيه ويكملوا بعض. وفي الشغل كده يعني لو احنا نشارك بعض في مستشفى مثلا، ما ينفعش كلنا نفس التخصص ونفس الشغل ونفس المهاره، لا لازم واحد عنده مهاره ثانيه يكمل وهنسون. في الشرطه دي مهمه جدا يكونوا مكملين لبعض.
0: فاهمه قصد حضرتك جدا. اسمح لي اسالك سؤال يبان غريب شويه، بس انا هعتمد ان يعني ايه يعني هستسمح حضرتك انك تسمح لي اساله، هو ليه علاقه بالتعامل مع ناس كتير ممكن تيجي بتخصص حضرتك. حضرتك قلت لي حضرتك طبيب بعيون،
1: مظبوط؟
0: فهل ممكن وانت بتكشف على حد تكتشف ان اللي هو جاي بيه هو مشكله بعيده تماما كل البعد عن العيون، مشكله ليها علاقه بحاجه نفسيه، بحاجه في قصه تانية، وتستوعب ده من كلامه؟
1: طبعا،
0: وتوجهه التوجيه ده، يعني تقول له ان القصه هنا من حاجه مضايقاه، ان ضغط العين ده ليه حاجه ليه علاقه بستريس او بحاجه مضايقاه.
1: طبعا
0: ده بيحصل كتير فعلا،
1: يعني مش كومن، نوت ان كومن يعني، بس بيحصل. طبعا
0: يعني ده كان يهمني على اعتبار ان دايما احنا مؤخرا بقينا نسمع كتير ان امراض نفسيه او ناس بتبقى عندها حاجات عضويه معتقده انها حاجه في جسمها، بس هي في حقيقه الامر بتبقى حاجه نفسيه، وهو الرياكت حصل في حاجه في اعضاء الجسم، لكن هو بتبقى مشكله ليها علاقه بضغط، بتوتر، بحاجه تعرض لها. فكنت بس عايزه اسال حضرتك اتاكد منك ان ده بتقابله فعلا بشكل فعلي وعملي يعني.
1: صحيح، من قبل طبعا.
0: انا بشكرك جدا يا دكتور مصطفى، وسعيده جدا بمداخله حضرتك، واتمنى تكون هي بالنسبه لك كمان تجربه لطيفه، اتمنى كده جدا، واتمنى ان شاء الله لو رجع في نفس التوقيت في اي وقت تبقى بتسمعنا.
1: شكرا، متشكر جدا لحضرتك.
0: اشكرك جدا يا فندم، ميرسي جدا لحضرتك، مع السلامه، باي باي. يعني اعتبر ان انا بس ايه من الناس المهاويز بفكره انه طول الوقت في علاقه قويه جدا ما بين ان الناس تبقى زي مثلا، واعتقد الكلام ده مش عارفه ممكن يمس مريم مثلا، لو مريم لسه بتسمعنا، الناس اللي طول الوقت بتشتكي من اشياء وهي ممكن تكون عندها حاجات تانية، يمكن عشان احنا في البرنامج بنتكلم دايما عن اشخاص وابطال، قام ابطال روايات او سوري ابطال قصص، قاموا بادوار او عملوا خطوات. ويمكن خصوصا كمان المجموعه القصصيه اللي قرينا منها النهارده لاحسان عبد القدوس، هي اصلا قايمه كلها على تيمه جميله جدا كلها. يمكن انا لما قريت منها قبل كده ما كنتش كملتها، بس لما كملتها المره دي اكتشفت تيمه عظيمه فيها. يعني وهي تيمه ايه بقى؟ تيمه الانسان المسكين. الانسان المسكين صاحب التصرف الاحمق، ده السطر اللي انا استخلصته، ان الانسان اصلا دايما تصرفه الأحمق اللي هو تصرف فيه قلة فهم هو بيبقى جاي من أنه هو من منتهى الضعف، من أنه إنسان مسكين جدا. وكل القرارات اللي في القصص أو كل النهايات اللي في القصص هي نهايات مفاجأة، نهايات زي كده النهاية في قصتنا النهاردة، ان هي راحت اتجوزت الراجل المحترم عن دون ادراك هي اصلا عايزة ايه، لانها هي مسكينة هي مش عارفة هي مين اصلا. فعشان كده بصراحة يمكن السؤال اللي سألته بس الدكتور مصطفى ليه علاقة بالايه، بقراءة الناس باشكال مختلفة. يعني لا، ان الانسان يعني اعقد بكتير من ان احنا ممكن نصنفه هو عايز ايه من على الوش كده، لا هو جوه ده في كذا كذا مستوى يعني. واعتقد مفيش حد فينا محتكش بحاجات شبه كده، ان هو اشتكى من حاجة واكتشف انه والدكتور حتى قال له ان انت بتشتكي من حاجة تانية خالص. اعتقد ان دينا دي لو كانت راحت للدكتور عشان اي حاجة كان هيقول لها ان مشكلتها انها هي اصلا عندها اضطراب خاص بيها، مش ان هي في العضو ده اللي هي رايحة عشان هو اللي تعبها. يعني ايه لمزيد من الدخول كده ايه في تفاصيل نفسية يعني. ياسمين كمان كاتبه مسج جميلة، بس خلينا نسمع اكرم حسني وهيفاء وهبي لو كنت، ونرجع نكمل قراءة المسجز ونكمل كلامنا.
2: سألتك عن ماضيك، لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال، وهناك انا هشتكيكي. لو كنت

0: كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ما يلمسوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمضة كنت هبقى برضه شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهرباك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه هقفها.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وانطلاقا من ان الوقت الحلقة قرب يخلص والسؤال بتاعنا كان بنختار الناس اللي شبهنا ولا الناس اللي تكملنا، ده خروجا من القصة اللي قرناها النهاردة، قصة مقاعد المتفرجين اللي البطلة شافت انها كانت بتعرف حد منطلق وخطير وبيروح وبيجي ولكنه مش بتاع جواز، فقررت انها عشان بنت عايز تتجوز انها هتتجوز الانسان اللي بتاع الجواز، الراجل المحترم زي ما وصفه كده احسان عبد القدوس في القصة، الرجل المحترم من غير ما يسميه. فلما اتجوزت الجوازة دي اكتشفت ان هي برضو مش مبسوطة وانها فاتها الحياة. فانت قدام نموذج هي اصلا ما كانتش عارفة هي عايزة ايه، احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. عشان كده لو الناس كلها اللي بعتت بتجاوب على السؤال بتاع نختار اللي شبهنا ولا اللي يكملنا، وبعتت تقول بالنص كده الاثنين كده، انا عايز الاثنين، تاكل لحمه ولا فراخ، اكل الاثنين. فاعتقد ان دي اجابة، يعني انتوا فاكرينها اجابة سهلة او ان هي امنية جميلة، الاثنين دي محتاجة مجهود مضاعف، برضو مجهود مضاعف عشان انت اصلا تكون شخص عندك مهارات تصلح انها تكمل حد، وعندك مرونة ينفع لو حد شبهك تعرف تاخد وتدي معاه في الشبه ده، ما يبقاش في بينكم بقى مساحات ايه، اصل الشبه ده احيانا برضو بيجيب خلافات كتير وبيجيب ندية، لان احنا الاثنين بنحب نفس الحاجة، فممكن جدا تلعب معانا كارت الندية ده يخش بشكل يبوظ الدنيا يعني. فطول الوقت المجد للأكثر مرونة مش للقوي ولا الفظيع، الحد الأكثر مرونة اللي يعرف، والبارد بقى كمان يعني بصراحة البارد دي على جنب، يعني الناس اللي هي بتاخد الأمور بهداوة وبسلاسة، مش البرود اللي يتعب بس البرود اللي هو بالراحة، يعني تبقى الدنيا بتضرب تقلب ومش هو ما بيعملش حاجة بس يبقى بيحط الأمور في حجمها، في حجمها كده، يعني ايه ما نبقاش بنكبر المسائل يعني. ياسمين بقى بتقول ازيك يا ايه، انا ياسمين قصة النهاردة حلوة قوي، عايزة اقولك ان الحب بالنسبة لي هي المشاركة والصدق، ومش بحب العلاقات اللي بتكون حب على طول، يكون في فترة صداقة نفهم بعض الاول، نمر بالحلو والوحش مع بعض، نبقى مع حد واثقين ان احنا لو زعلانين هيفهمنا، ويكون الخلافات اللي بيننا بتقربنا مش بتبعدنا عن بعض، ويكون بيننا تفاهم مش لازم نكون شبه بعض، المهم نكون بنكمل بعض. او مثلا مسج ياسمين دي افهمها جدا، افهم التفسير البصة اللي هي بصالها لفكرة التشابه ولا التكامل دي، يعني ان احنا ان هي مش لازم نكون شبه بعض، المهم نكون بنكمل بعض. هي هنا تقصد بالتكامل ان احنا نكون الحاجات المشتركة اللي بيننا ينفع تبقى ماتش، ينفع انها ايه احنا الاتنين نحطها قدام بعض كده ونبقى تمام، ما يبقاش في حد فينا ايه حاسس ان هو بيبذل مجهود خطير يعني. بس ارجع واقول تاني عشان برضو ما اخرجش من النقطة الاساسية، بصراحة بذل المجهود في اي علاقة ايا كانت احنا درجة الشبه بيننا قد ايه، لا هي حاجة ما فيهاش مناقشة يعني. في بقى ايه، يا ريت ايه، طب هي بس ممكن اطلب منك حاجه عشان انت بعد بتقولي بس ان يهم يعني قولي رايك او كده، هي المسج بس انا محتاجه اقرب روقان لان هي واضح ان فيها تفاصيل وفيها قصه خاصه بصاحبها يعني، فبس عشان ما نخرجش قوي عن اللي احنا بنتكلم فيه، بس حقك عليا عشان بس شايفاك زعلان وبتبعت مسجز ورا بعض، فانا اسفه بس اسمح لي اقراها ايه يعني بروقان كده، اقراها روقان واشوف هو ينفع حتى نربطها بحاجه في اللي احنا بنقوله ولا لا. يعني معلش ما تزعلش مني كده ايه، واستحملني لاخر الكام دقيقه اللي فاضلين يعني. تعالوا نسمع اغنيه عين سحريه دي من الاغاني برضو الجميله جدا جدا يعني، زيها زي المسلسل بالظبط، نسمعها كده مع بعض وبعد كده ايه نرجع نكمل بقيه المسجز اللي برضو ردا كده على السؤال بتاعنا، هل احنا يا ترى يا هل ترى يعني بنكون في افضل نسخ مننا مع مين، مع الناس اللي شبهنا ولا الناس اللي بتكملنا.

في كده رسائل بتبقى حتى لو هي كانت طويلة ومليانة كذا جزء، في أجزاء منها بقى تصلح جداً إنها تكون إيه يعني خير ختام، يعني لأن لو إحنا بنتكلم كده على مدار الحلقة يعني وسط المسجات بتاعتكو ومكالمة دكتور مصطفى والحالة اللي كان فيها مش عايز أقول السيرفي يعني، بس المناقشة حوالين إنه الإنسان بيبقى أفضل أو بيختار اللي يكمله ولا اللي شبهه. وحقيقة ما فيش إجابة قاطعة منعة، ما فيش إجابة صح وغلط، يعني ما فيش حاجة، لأن كل واحد بيختار حسب هو إيه. وزي ما قلت وهقول تاني يعني إنه ما فيش اختيار في حياتك هو ثابت معاك طول مراحل حياتك. الإنسان كل مش عايز أقول كل 10 سنين في الزمن ده، لا مش كل 10، أنت كل سنتين لو ما كانش، بس لا سنتين برضو لأن السنة بقت واحدة سريعة جدا، فكل سنتين الإنسان رأيه في حاجات كتير بتتغير، احتياجاته بتتغير، كل أفكارك تجاه حاجات كنت بتقول فيها إيه بتتغير. عشان كده أفضل صيغة لأي فكرة بتطرحها على الملأ إنك تقول دي فكرتي النهاردة. علموها كده بكاس العالم، علموها قبل ماتش مصر والارجنتين، الفكره دي بتاعت النهارده، انا ما اعرفش هي كمان شويه هتبقى ايه، ما اعرفش. يعني الناس اللي هي قفشه قوي في الافكار، انا عمري ما اعمل كذا وعمري ما هسوي كذا، دي للاسف الحياه كلها اثبتت ان هي مش حاجه حقيقيه على الارض. الانسان بيعمل يعني، ياما كلنا عملنا حاجات قلنا عمرنا ما هنعملها. فمريم مثلا بتقول حاجه برضو في المسج اللي كانت بعتيها، وهي جزء انا حبيت اسيبه للاخر، ان هي مع اعترافها اعترف اني فعلا ما عنديش طاقه ابذل اي مجهود في اي علاقه مع اي انسان، لا حبيب ولا زوج مستقبلي ولا حتى صداقات. دي مشكله عندي انا بشتغل عليها الفتره دي، وجايز في يوم من الايام ارجع احب الناس تاني واديهم من طاقتي ومجهودي. لكن اللي متاكده منه، شوفوا بقى اللي متاكده منه مريم ده، هو اني متصالحه مع فكره اني اكمل حياتي لوحدي لو ما لقيتش الراجل اللي اقدر اكمل معاه حياتي. انا ليه بقى بقول الجزئيه دي؟ عشان كل إنسان من حقه يختار نوع المشاكل اللي هيعيشها أو نوع التحديات، بلاش نقول المشاكل، نوع التحديات. الإنسان هو لوحده هيواجه تحديات، تحديات من المجتمع القاسي الصعب الغير طبيعي، تحديات من الدوائر اللي حواليه، تحديات بينه وبين نفسه وبين شيطانه وإن هو يسيطر على ده. وهو ما حد هيواجه تحديات، هيواجه تحديات المسؤولية والالتزام وبذل المجهود، ففي هناك برضو تحديات. الإنسان بقى من حقه يختار نوع التحديات اللي هيعيشها، ومن حقنا على بعض كمجتمع ان احنا نكون رحماء بهذا الاختيار. يعني اللي يختار، او هو اكيد اللي اختار حاجه على فكره، وبالذات في اختيار الوحده، يمكن هو شويه اختيار مش في نسبه كبيره منه مش بايد الشخص، ممكن الناس تبقى مختاراها برايحه كده بقدم وساق، لكن يعني او بايديها ورجليها يعني، عشان بس ما بقاش ربطت حاجات مع بعض غلط. ان ناس ممكن تختار وهي رايحه بكل جوارحها، خليني اقول ناس تختار وهي رايحه بكل جوارحها لاختيار الوحده، ولكن في ناس تانية هي ممكن تبقى ده حاجة مضطرة ليها. فبالتالي احترام الاضطرار ده أو احترام إن القدر ما سعفهاش إن يكون عندها شراكة، ده شيء واجب علينا مع بعض في المجتمع، إن احنا نكون هينين مع بعض. طبعا أحلى مفتح عناية على جنة من الإنسانية، ده طلب أنا عارفة إن هو مش أسهل حاجة إطلاقا، واللي اختار إنه يتجوز ويشيل كل المسؤوليات وكل الأعباء وكل المجهود اللي هيتم بذله، هو برضو اختار نوع من التحديات. فاحترام إن كل إنسان عايش تحدياته، يعني كل إنسان عنده ما يكفي من التحديات، فرفقا ببعض بقى في الدائرة دي، إن كل واحد عنده اختيارات يختارها، عنده اختيارات يتحمل مسؤوليتها يعني أو يتحمل تمنها. كنت بتكلم مع حد فبتحكي عن إنسانة هي شايفة إنها ضروري جدا دلوقتي توافق على شخص معين في حياتها. فأنا فاكرة كويس جدا إن في صوت عاقل كده كان قاعد معانا وقال جملة عبقرية، وهي جملة سليمة بصراحة وأنا مؤمنة بيها تماما. يعني لها لو انت شايفاها تتعرض لأمراض نفسية وحاجات، سيبيها تختار الأمراض اللي هي عايزة تعيشها. تخيل الكلمة تبدو قاسية ازاي، بس هي كلمة حقيقية. خلوا كل إنسان يختار الحاجات اللي هو عايز يعيشها، وفي النهاية ما حدش بيحاسب مع حد. احنا في الأول بنقعد أول كام يوم كده نطبطب ونقول معلش وحصل خير ونصيب وما كنتيش تقصده ومش عارف ايه، بس بعدها بشوية ما حدش بقى بيكمل معاك، انت اللي بتنام الليل لوحدك وانت اللي بتحس اللي انا عملت كده ليه في نفسي. ففي النهاية اللي دورنا بس مع بعض ان احنا نبقى لطفاء مع بعض، يبقى في لطف بيننا وبين بعض مش اكتر من كده. يعني ما يبقاش في ايه ان احنا نفضل نخبط في بعض جامد لما الناس تعمل حاجات احنا الأول قلنا لهم لا بلاش، عارفين الجملة بتاعت مش انا قلت لك يعني، فنحاول نهدي من ده شوية. هو للأسف وقت الحلقة خلص النهاردة، أغلب المسج دي بتختار الاثنين، كل الناس يعني بتقول الاثنين. فحقيقي بجد يعني أتمنى إن الناس تقدر تلاقي الناس اللي بشبهها والناس اللي بتكمل صفات فيها محتاجة شيء من التظبيط. فأتمنى لكم كده جدا إن ده يحصل على كل المستويات، زي ما قال دكتور مصطفى كده، على مستوى الشغل، على مستوى الشراكة، على مستوى الحب، على كل المستويات. ده شيء يعني إيه
اللي عارف اللي هو لو وصلنا له نبقى عمد كده. فاتمنى كده جدا. شكرا جدا يا وائل، اشكرك جدا جدا كمان، يعني اشكرك قوي على المسج الجميله، واتمنى دايما ابقى عند حسن ظنك يعني، وانك دايما تبقى بتسمعنا كده من امريكا، وتكون دايما صديق للبرنامج والاغلب البرامج ان شاء الله يا رب، عشان شايفاك بعد كمان لمروان ويارا يعني، فيا رب دايما تبقى بتسمعنا كده وتكون بالف خير ان شاء الله. اشوفكم بقى باذن الله بعد باذن الله ما نكون كده عدى يوم الثلاث ان شاء الله. اتمنى ان الاسبوع الجاي نبقى معانا اخبار حلوه. انا شايفه حاجه ان انا بقالي من اول البطوله اهو، كل ما بسيبكم وبرجع بتبقى الدنيا جميله الحمد لله، فاتمنى انها تكمل على خير ان شاء الله، ودعواتنا كلنا كده باذن الله، وان شاء الله يوم الثلاث يبقى يوم كده جميل. هو في كل الحالات هيبقى يوم جميل، والشوارع هتبقى فيها اجواء جميله، انا اعتقد كده بشكل كبير، واعتقد اغلبنا شايفين ان ده ان شاء الله اللي هيحصل يعني. اتمنى لكم دايما تكونوا بخير، واتمنى لكم دايما تكونوا في احسن حال، واتمنى دايما ان اختياراتكم لما تحاسبوا عليها تكونوا انتوا رحماء مع نفسكم، ونكون احنا كبني ادمين كلنا يعني رحماء مع بعض على قد ما نقدر. كنت معاكم ايه عبد العاطي لمده ساعتين على الهواء في برنامج ديجافو، واشوفكم ان شاء الله دايما على خير. باي باي.

وخطره

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين بعدين بعدين بين

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا جمال
1: انا سامع صوت
0: لا سامع حاجه انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته نجوم افلام

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
5: بياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسام الخطواتي رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. طاقة مختلفة وانبساط الواحد بقاله يومين عايش فيه. ألف مبروك لكل الشعب المصري وكمان لكل الأمة العربية وكل العرب. ليه؟ لأن احنا بنشهد التاريخ، احنا عايشين مع بعض أيام فيها صناعة للتاريخ، فيها سنين كتيرة قدام هنبدأ نفتكر ده أنا اليوم بتاع ماتش أستراليا ده اتفرجت في الحتة الفلانية مع الشخص الفلاني، يوم ماتش نيوزيلندا مصر ضد نيوزيلندا كنت قاعد في الحتة الفلانية. احنا بنشهد أيام جميلة، شعب فرحان، ناس مبسوطة، بنتفرج على فيديوهات على السوشيال ميديا، اللي ليه في الكورة واللي ملوش في الكورة، من الصغير للكبير كل الناس مبسوطة، كل الناس في المواصلات وفي إشارات المرور وفي الحتة دي كلها الناس كلها بتبص لبعض وبتتكلم مع بعض. اللي هو ألف مبروك، انت صاحي الصبح مبسوط بهجة، الناس كلها فرحانة. ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز على أستراليا ومواجهة المعزة ميسي. يعني للأسف، بص هقولها لك، هي تحمل معنيين، منهم المعنى اللي يخليك تحس ان انت متضايق شوية، بس متضايق وانت مريح ظهرك عادي. احنا تعشمنا قوي يا جماعة، احنا متعشمين قوي قوي قوي قوي قوي قوي في منتخبنا، متعشمين قوي في الماتشات الجاية، متعشمين قوي قوي، بنقول ماتشات كمان، يعني ما بنقولش الماتش بس بتاع الارجنتين، لا ده احنا الناس بتلاقيها في الشوارع دلوقتي بتتكلم احنا هنقابل مين بعد الارجنتين. ونبدأ بقى نلاقي كل البرامج الجميلة وكل الناس اللي بتبقى على السوشيال ميديا وكمان في البرامج بتاعتنا اللي بيتكلموا عن الكورة، فتلاقي طول الوقت الناس عمالة تجيب غلطات وتجيب زي ما تقول سكك كده وحتت كده نقدر ندخل فيها المنتخب المصري. والله ممكن بيغلطوا الغلطة الفلانية. بقينا بنتكلم في تاكتكس ليه؟ لان احنا شفنا رجالة، شفنا راجل كابتن حسام حسن عنده شخصية ظاهرة في الملعب، اللعيبة كلها عندها شخصية، تحس ان اللعيبة الله اكبر، يعني يا رب تكمل على خير، اللعيبة كلها مركزة، كل الرجالة عارفين بيعملوا ايه. بقى عندنا بقى بنتكلم في ان ليه ده ما يهاجمش بالشكل الفلاني، كفاية بقى كرة دفاعية، كلام كتير اتقال في سنين كتير، اللي هو والله احنا عندنا حاجات تقدر نفرق قدام في الهجوم، ونبدأ نبص دلوقتي لا بقى عندنا شكل في الملعب كبير قوي بعد سنين كتير قوي. زي ما تقول كده الشعب المصري متراضي قوي، مبسوط قوي، ووصل لدرجة، يعني بتكلم برضو مع كذا حد هنا في الشغل قبل ما نبدأ الحلقة في الشركة، هنا بنلاقي نفسنا بنتكلم في حتة اللي هو أنا كده متكيف قوي، مبسوط قوي، خرجنا من الأرجنتين هنتضايق بس احنا أصلا فرحانين، نتفرج على فيديوهات على السوشيال ميديا الناس مبسوطة. بداية حلقة مختلفة، بداية ما قلتش فيها بقى اسم البرنامج والنهاردة بتتكلموا مع مين ومش عارف ايه، كنت حابب على طول وأنا فرحان ومبسوط لمدة يومين ادخل على طول كده وابدا معاكم الحلقه بان انا ابارك للشعب المصري، ابارك للناس كلها على فرحه احنا فعلا مستنيينها ونستحقها، وشايفين ان هي مش جايه ضربه حظ اطلاقا، لا مش جايه معانا كده يا عم ده احنا مش عارف ايه، لا احنا شايفين اداء بيخلينا كمان نتعشم في المستقبل. ماتش حلو، كان رخم شويتين، ولكن بنكتشف ان احنا برضو بنبدأ وبنسجل وبنلاقي نفسنا غلطة عادية خالص بتحصل لمليون بني آدم. لعيبة كرة بقالها سنين السنين لعبة منذ بداية الخالقة وهي موجودة معانا، لعبة كرة القدم بيحصل فيها حاجات ويمكن احسن اوحش من كده كمان، فغلطة حصلت ولكن ايه عدت الحمد لله. فرحانين فرحانين بكل حد في المنتخب. بتسمعوا مين؟ يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة يوم الحد معاكم ان شاء الله على الهواء مباشرة من الساعة 12 للساعة 2. البرنامج ده بيكون موجود يوم الحد والاربع والخميس من الساعة 12 للساعة 2 زي ما لسه كنت بقول. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في مواضيع اجتماعية شوية، في حتة كده بتكلم فيها كل كام حلقة، الا وهي فروقات بين الأجيال، بنشوف على قد ما نقدر الأجيال الجديدة بتعمل إيه في الحياة، هل هم فعلا الجيل اللي متدلع اللي طلع فترة عليه ده انتوا جيل متدلع، ولا هو الجيل اللي مش حاسس بالمسؤولية، ولا هو الجيل اللي مش واخد باله ان مش عارف ايه. لا بنلاقي نفسنا بنواجه وبنتكلم في مواضيع حلقة عن التانية في حلقة في التانية عن الحاجات اللي بنعيشها وبنشوف وجهات النظر عاملة ازاي، بنستفيد من الأكبر مننا والأجيال الكبيرة الخبرة، وان هم لازم يوجهوا ويقولوا لا

بالك من دي، لان انا عشت ده قبلك، وبناخد برضو من الاجيال الصغيره والشباب اللي لسه النشء زي ما بنتكلم. هو دلوقتي بقى خلاص يعني داخلين في الثلاثين كلهم ومنتصف العشرينات، لو هنتكلم على جين زي بقى والاجيال اللي بيتقال عليها الاجيال الصاعده، عاملين زي محمد هاني كده، لعيب الناشئ اللي معانا من زمان، عارف انت المبدا ده. فهم الجيل الناشئ اللي دلوقتي خلاص بقى بيتجوز وبيخلف، وانت كنت في الثوره مش عارف عندك كام سنه، وانت زمان لما كان مش عارف بطوله افريقيا كنا خلاص. الشباب دي بقت دلوقتي بتشتغل وواخده بوزيشنز في الشغلانات وناس كبيره يعني، فبنبدا نستفيد منهم. لا والله احنا عندنا وجهه نظر ممكن تكون انت كجيل اكبر مش واخد بالك منها. ده البرنامج كده بشكل عام وبشكل اوسع وسكيل كبير، ولكن كل اللي اقدر اتكلم معاك فيه ان احنا اليومين دول في ايام استثنائيه، فطالما هي ايام استثنائيه فبيبقى مواضيعها استثنائيه. بحاول على قد ما اقدر كل حلقه في الثانيه اتكلم في المواضيع اللي احنا متعودين نتكلم فيها من بدايه السنه. البرنامج ده معاك من اول السنه، لو انت اول مره تسمعني فحب اقول لك ان هذا برنامج جديد بدءا من السنه دي، وهو مكمل معاكم باذن الله، وبنشهد يعني حلقات كده كانت جميله عجبت ناس كتير الحمد لله، وان شاء الله دايما في الحته دي. ولكن عشان هي ايام استثنائيه ففي شويه حلقات استثنائيه، بس هعمل ميكس. تعالوا بقى نعمل من الحبه قبه زي ما بيتقال. تعالى نعمل ميكس بين ان احنا بنشوف شخصيه كبيره جدا ومهمه جدا وقدوه جدا وبره الملعب وجوه الملعب وناس كتيره طول الوقت، او اللعيبه اللي عندنا في المنتخب وفي الفرق وفي الدوري المصري شايفين اسطوره وشايفين راجل كبير مهم جدا، كبير مقام وكبير في الملعب، كابتن حسام حسن قدوه جدا. طب ما تيجي بقى نتكلم النهارده، تعالى نعمل الميكس ده، بما اننا في ايام كاس عالم وحلقات كاس عالم، وفي نفس الوقت عايزين نتكلم في بعض الحاجات الاجتماعيه الجميله اللي بنعملها في الحلقات، فتعالى نعمل ميكس. بتشوف مين في الحياه بتاعتك القدوه؟ طب ما انا عايز برضه اسالك سؤال مهم جدا ومهم يعني، هو يعني ايه قدوه اصلا؟ لو انت بقى فاكر ان انا الشخص الفلحوصه اللي باجي لك بهذه كم المعلومات واقول لك يلا ساعتين اسمعني عشان انا معايا بقى الميكروفون ويلا بينا نتكلم، لا تبقى غلطان تماما. ليس هذا هو البرنامج ولا هذه هي الايه السكه اللي انا بمشي فيها بصراحه. ليه؟ لان هذا البرنامج هو انتر اكتف شو، احنا بنتكلم مع بعض كل حلقه، بنكتشف في الحلقات اللي فاتت ان في كلام كتير ورسائل كتيره بتتبعت منكم بتفرق في حياه ناس تانيين، والكلام فعلا بتاعك مهم. لو انت فاكر ان انت يا عم انا بسمع وابعت يعني رساله ممكن كلامي ما يفرقش، ده انا هبان برغي، لا ده انا مش عارف ايه، هبقى تقيل عليهم، اطلاقا لازم تتكلم ولازم تعرف ان البرنامج ده قائم على مشاركتكم بالظبط. فخليني اقول لك ان رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون اللي هتكلمني عليه ايوه في مكالمات دلوقتي بدات اهي الناس بتتصل، هو 38350022. بتتكلم خارج القاهره يبقى 02-38-35-022. اول سؤال معايا واحده واحده كده، فاصل في التاني نبدا نتكلم مع بعضينا، وارمي لك سؤال قبل ما اطلع من الفصل تكون انت بتفكر لي فيه في الفاصل، الا وهو اول سؤال يعني ايه قدوه اصلا، وايه هي معايير او ايه معيار الشخص اللي لازم يبقى قدوه ده. السؤال التاني، لو هنعتبر اليومين دول واحنا ذهننا حاضر في كاس العالم وكابتن حسام شايفين عامل ايه مع المنتخب وشايفين قد ايه هو قدوه للعيبه، شايفين ان ده مش مجرد مدرب، ده انا كان نفسي اتصور معاك زمان، ده انت دلوقتي بتدربني، اكيد ده لسان حال اللعيبه وكلام كتير كتير كتير شبه الكلام ده. فتعالى بقى واحنا ذهننا حاضر كده في كاس العالم وشايفين كابتن حسام بيعمل ايه مع اللعيبه، قول لي ايه هو مين الشخص اللي يكون في حياتك بيزقك الزقه بتاعت لا انت لازم ترجع، لا انت لازم تفوق لنفسك، لا انت لازم تكون ما تنساش انت كنت اهدافك ايه من فتره، فيلا بينا ارجع تاني على التراك، انت بدات تحوت شويتين. خليه يسمع الحلقه، ابعت له قول لي اسمه، خلينا نكلمه، هي دي بقى الحاجات اللي كلها. اهلا بيكم في حلقه جديده، نطلع فاصل ونرجع تاني. وبما اننا دلوقتي بنتكلم وذهننا حاضر تاني في مصر، فلازم طبعا نسمع حاجه لمصر. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه اف ام ونجومه اف ام تي في، نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ويعني قبل الفاصل كان موضوع الحلقه اللي انا جاي لكم بيه النهارده نظرا لان احنا بنشهد صناعه التاريخ وبنشهد حاجه يعني ما حصلتش قبل كده خالص من منتخبنا المصري في بطوله كاس العالم, الا وهي فكره ان احنا شايفين رجاله موجودين في ارض الملعب, شايفين قد ايه تاثير كابتن حسام حسن على اللعيبه. فحبيت بصراحه واحنا زينا حاضر كده نتكلم عن القدوه ونتكلم عن قد ايه الشخص, لو انت او يعني مين هو القدوه. لو هنتكلم عنها لازم نسال السؤال ده الاول ونجاوب عليه واشوف وجهه نظركم, ونخش بقى على جوجل وتعالوا والله يعني ايه نلعبها كده. دي اول حاجه. تاني حاجه, مين قدوتك, فاهم؟ فدول دول السؤالين انا سالتهم. ونبدا بإيه بقى؟ بالرسائل. وأحب أشكر الناس والله, يعني إيه واحد من قبل ما الحلقة تبدأ بيلاقي رسائل وحاجات جميلة, فبشكركم جدا جدا. طيب صباح الخير عليك يا جو, إثبات حضور. صباح الفل. مين ده؟ عبد الجواد. صباح الفل عم عبد الجواد, قول لي وجهة نظرك إيه في حوار القدوة ده, وما هو يعني إيه قدوة برضو. والله معك حق, تسلمي لها سوسو والله, بس في إيه بقى بالظبط؟ يعني إيه قلت حاجات كتير قوي في اللينك اللي فات ده. مسا مسا يا جو, عايز رأيك في ده يعني نحملها. ماشي. دي حاجة حلوة. مش فاهمة كرامي بصراحة, بس اللي حصل ده حاجة حلوة. مبروك لمنتخبنا وللشعب المصري كله, بتمنى من ربنا يكمل فرحتنا ان شاء الله. دي نورة سامي. صباح الفل يا نورة, الف مبروك لمنتخبنا فعلا, ورب تكمل الفرحة. صباح الخير يا جو, والله قدوة في حياتي هو بابا, هو اللي دايما بيشجعني في اي حاجة, ولو حسيت بالاحباط هو اكبر داعم نفسي ليا, ربنا يبارك فيه. دي حنان, ربنا يخليهولك حنان, ودايما كده يبقى معاكم. طيب هلا يوسف عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. اولا مبروك علينا المكسب, والله كنت حاطة ايدي على قلبي طول الماتش, ولما وصلنا للبلانتيات قلت خلاص اعصابي اعلنت استقالتها. المرة دي كانت مختلفة عشان نزلت اتفرج على الماتش مع الشعب, كانت فرهدة بجد, زحمة مش معقولة وهتافات. احنا عندنا في اسكندرية الدنيا كانت صعبة قوي. لو ينفع كنت بعترك فيديو وريتك اسكندرية كانت عاملة ازاي قبل وبعد الماتش. طريق البحر حرفيا كان مقفول من كتر الناس والاحتفالات الخطيرة. ربنا يكمل فرحتنا دي يا رب للماتش الجاي. ولازم اقول لك حاجة بجد والله مش بجامل, بقيت حاسة ان لما البرنامج بيجي قبل اي ماتش سواء بيوم او في نفس اليوم دي علامة خير, خلاص اعتبرتك فال حلو على منتخب مصر. عايز اقول لك على حاجة اصلا جات في دماغي امبارح, عارفة انت الجنون العظمى اللي بيجي لك بالليل ده, لو الساعه 2 بالليل ما حدش شايفك وانت ما عملتيش اي انجاز في حياتك اصلا, واكله زيت قد كده والدنيا بايظه يعني, بس في نظره كده في المرايه اللي هو قد الدنيا يا لفي, فاهمه؟ جه في دماغي اللي هو انا اول مره السنه دي بعمل حاجه بحبها الحمد لله, الا وهي ان انا اكون بعمل برنامج. وبشكر طبعا اداره نجوم اف ام وقصه, لا دي قصه كبيره بقى, ايه نتكلم عنها بالتفاصيل بعدين يعني لما يبقى في وقت مناسب. ولكن انا فرحان ان السنه دي اللي بيحصل فيها انجازات زي دي للعبه بحبها جدا, وهي اللعبه الاولى في حياتي يعني, ان انا بقى عندي برنامج وبتكلم مع الناس وباخد ردود افعال وبقول كلام من قلبي لناس. فانا اصلا فرحان جدا جدا جدا على المستوى الشخصي جدا ان انا حصل ده في السنه اللي فيها كاس عالم, السنه اللي يحصل فيها ده. فعلى رايي كده انا بقيت حاسس اللحظه كده اللي هو ايه, طب والله حلو يبقى في ذكرى حلوه. انا اول سنه ليا في المجال وفي الاذاعه وان انا اعمل برنامج, وفي نفس الوقت برضو ان المنتخب يعمل الانجازات دي كلها. فبقيت حاسس اللحظه كده اللي هو ايه, طول العمر هفضل افتكر اول سنه في حياتي ان شاء الله يعني, وان كانت هي مقترنه بالانجازات اللي حصلت للمنتخب ده. فبقيت حاسس برضو زيك شوية, بس مش هينفع نقول يعني هيتقال عليا اللي هو مش يلا من هنا, عارفة انت الحاجات دي. بس صباح الفل, فشكرا جدا يا نعمة والله, صباح الفل عليك يا نعمة. قلت اقول كلمتين كده من قلبي يعني. صباح الفل يا يوسف, نفسي اطلع معاك على الهواء, يا ريت تكلمني. حاضر يا سارة. دي سارة مين بقى؟ بص يا سارة هقول لك على حاجة تقريبا, بس انت بتكلميني على طول. لا ما بتكلمينيش انا, انت اول مرة تكلميني. في عندي هنا سارة حاجة كده, المفروض انت عارفاني, انت بتبعتي لي كتير اهو, انا مش فاكر انت مين. قولي لي يا ساره دايما اسمك ساره ايه, لان انا عندي ساره كتير قوي في البرنامج هنا. القدوه هو شخص, بتقول لي بقى شخص يحتذى به ويتخذ نموذجا يقلد في الاقوال والافعال والسلوك, ويكون مصدر الهام للاخرين للتعلم منه والاقتداء به. حلوه قوي, وصلتي للحته اللي انا كنت ايه هروح لكم ليها, وبعديها هنطلع فاصل. دلوقتي في دماغي وجهة نظر معينة, ألا وهي إن القدوة
كنت وانا صغير لما اسمع كلمه القدوه دي بتلاقي ان دايما صعب جدا. طبعا اهالينا دول فوق الراس يعني. برضو ايه لو حد دلوقتي بيقول لي قدوتي ميسي، عارف انت الجو ده، ده مش تقليل خالص من اي اهل وانجازاتهم في حياتنا. ولكن كنت وانا صغير دايما بشوف كونسبت القدوه، كنت حاسس ان هي عباية كبيره جدا، ويا ترى في يوم من الايام هعرف ابقى ده. عارف انت الافكار اللي بتجيلك عادي دي، يا ترى في يوم من الايام الراجل اللي هناك ده هيعرف يبقى قدوه، طب الراجل اللي هناك ده ليه ما يبقاش قدوه، فايه المعيار؟ اكتشفت ان ممكن يبقى فيه قدوه، وده بقى اللي جاي لكم فيه دلوقتي. هسيبكم برضو في الفصل تفكروا وتبعتوا لي. هلا وهو فكره ان يا جماعه بشوف ان في قدوه لكل حاجه لوحدها. يعني الشباب الصغير دلوقتي واللي بيلعب كوره واللي نفسه يبقى في يوم من الايام لابس علم تيشيرت مصر والنادي اللي بيحبه ويبقى بيلعب كده كوره وحاجات بشكل بروفيشنال، اكيد عنده قدوه في الحته دي. اكيد محمد صلاح بقى كابتننا الكبير، كابتن حسام حسن، اكيد في قدوه لي طبعا، والاسامي طبعا كلها يعني كابتن بقى مرموش وكل اللعيبه الرجاله دي اكيد عندهم قدوه في الحته دي. لكن لو هتيجي تبص على مستوى مش عارف الاكل مثلا، واحد بيحب الطبخ جدا شايف شيف معين هو القدوه في الحته دي، واحد تاني على مستوى، فاللي انا قصدي منه يعني ان القدوه لو احنا سبناها مفتوحه كده لوحدها هتلاقي نفسك بتتوه، بس لو حطيتها في الحته اللي انت حاببها هتلاقي قدوه للمكان بتاعك، وفي قدوه في واحد تاني تاخد منه كذا. من الاخر بحس ان القدوه فعلا زي ما اتقال دلوقتي من صوره، احنا هناخد حاجه من القدوه ده نحتذي بيها ونبقى بنمشي بيها في حياتنا والحاجات دي كلها، بس في الحته اللي انت هتبقى شاغله بالك. فاهم قصدي؟ قول لي بقى ايه الحاجه اللي شاغله بالك، ومين هو القدوه بتاعك في الحته دي. انا شغل دماغك وسير الجدل واطلع فاصل اجري على طول. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ولسه موجودين مع بعض. الحلقه ان شاء الله طويله، لسه قاعدين مع بعض حبه حلوين. رقم الواتساب 015 5955 1006. فاصل ونرجع تاني.

Thank you.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0155955006. لسه بنتكلم عن ما هو القدوة، يعني ايه قدوة، وفي نفس الوقت مين قدوتك، وده كان السؤال الاخير اللي سألته قبل ما نطلع الفاصل التاني. تخلينا على طول نقرأ الرسائل عشان احنا ايه لو احنا لسه داخلين في المود يعني بتاع الموضوع. طيب هي كانت سألتها وقلت لها اسمك سارة ايه قبل الفاصل، اللي هي قالت لي القدوة هو شخص يحتذى به. يعني قالت لي انا سارة غالب، يا جو مش ببعد دايما ليك ولكن بسمع البرنامج دايما وبحبه، شكرا ليكي والله. بتقول لي عايز اقول لك ان انت كنت سبب خير ليا في حياتي. ايه ده بجد؟ تقول لي لو تخميني طلع صح اكيد انت اللي كنت على الميكسر مع الاستاذه مريم، اكيد مريم امين. ايوه انا اللي كنت على الميكسر جنبها. وانت ما شاء الله عليك رائع وممتاز، ويا رب دايما من نجاح لنجاح وتفضل منور نجوم. هسأل يا رب التوفيق دايما. والله شكرا ليكي جدا جدا، كويس انت بقى متابعه من بدري يعني. وانا اللي كنت موجود مع مريم امين بالظبط. طيب كويس والله ان الواحد ايه ناس بتفتكره بحاجه كويسه، فشكرا ليك يا ساره والله. بتقولي معرفش المعنى الحرفي لكلمه قدوه، بس بحس معناها الشخص اللي بتاخده مثال في حياتك بافعاله وافكاره. دايما بشوف بابا هو قدوتي في تصرفاته، ويمكن افكارنا مش واحد وردود الفعل برضه، بس ده عشان فرق الاجيال، بس هيفضل بابا هو قدوتي في الحياه. ربنا يخليه لك، دي منا بركات. ماشي. صباح الفل يا جو، عايزه اولا اسلم عليك وعلى منى والاء، وعايزه اقول لك اني جربت وخدت بريك وفصلت خالص زي ما قلت لي الحلقه اللي فاتت، ورتبت اوراقي كده وبدات افك واشتغل الحمد لله، فشكرا جدا. جدعه ماجي. وبيعجبني الصور اللي بتغريها على الواتساب، انت واخده تقريبا الواتساب بتاعك محتوى فحلوه. ماشي. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. صباح الفل عليك يا عم حماده، ده عم حماده حماده حماده. انا ياسمين من الجيزه، صباح الخير علي يا يوسف. قدوتي هي امي، هي اللي كانت بتسهر معايا ايام مذاكرتي، وهي اللي شجعتني ادخل ثانويه عامه في المدرسه، وكانت بتوصلني للمدرسه، وايام الجامعه هي كانت بتوصلني ايضا. تعبت عشاني انا واختي كتير الله يرحمها، وفي دراستي اداب فلسفه قدوتي الفلاسفه مثل سقراط وافلاطون وفلاسفه رفعوا من قيمه الفلسفه. دي بقى ايه القدوه اللي ليها علاقه بقى بالمجال، لما قلت لكم قبل الفصل ايه قدوه، لو جينا نبص لها في المطلق هتلاقي في حاجات مش بتركب، فاهم؟ بس لو في الحته اللي انت بتحبها فده معناه ايه، ده معناه ان هتلاقي حد بقى في الحته بتاعتك انت. طيب السلام عليكم، صباح اللي مش عادي مع نجم النجوم اف ام. تسلمي لي والله يوسف بركات. معاك ابراهيم صبره، ثالثه ثانوي ازهري. ان شاء الله الاربع الجاي هكلمك وانا مخلص امتحانات. الف الف الف مبروك، ان شاء الله تخلص على خير. تقول لي بيقول لي انا للاسف دلوقتي مش عارف اسمعك، لو شفت الرساله دي بقى ابعت لي اي حاجه لاني مش سامعك. معلش مش مجمع بصراحه انت بتقول ايه، بس ممكن يكون يعني ابعت لك ايه، هعمل لك لايك يا عم عصور على الرساله. حصل يا كبير، ربنا معاك يا ابراهيم. انت وكل الناس اللي بتسمعنا اللي بيدرسوا وفي الثانويه عامه اليومين دول الامتحانات، الله يكون في عونكم. يا صباح السعاده على احلى مذيع، صباح الفل والله عليك، شكرا. طبعا مبروك يا يوسف لمنتخبنا العظيم. القدوه بالنسبه لي هو الشخص اللي بيلهمني وبيدفعني ابقى افضل، مش اني اقلده في كل حاجه، ولكن بتعلم من اخلاقه طريقه تفكيره واصراره على النجاح. وكمان هو الشخص اللي لما اشوف تصرفاته او انجازاته بحس اني عايز اطور من نفسي وامشي في الطريق الصح. وبمناسبه الموضوع ده اختي هدير هي قدوتي، لانها دايما بتدعمني، تتحمل المسؤوليه، بتجتهد عشان تحقق اهدافها، وبتعلم منها الصبر والاصرار وحسن التعامل مع الناس. ربنا يحفظها ليا وما يحرمنيش منها يا رب. ربنا يخليها لك يا هاجر، والله دي مشاعر حلوه جدا، دي مشاعر جميله جميله. ازيك يا يوسف، انا عاليه وعايزك تقول لمحمد جوزي يخرجني، هو بيسمعك دلوقتي، ويهدي له اغنيه مخصمات، وربنا يشغلها لك. استنى جرامحه برضه الواحد ساعات لما بيبقى عشوائي كده الدنيا بتبوظ منه. ايه لسه بقول لكم اول سنه ومذيع وبتاع وحركه، هيرفدوني. جرام حما ما بتخرجهاش ليه؟ خرجها يا عم والله، يعني ايه الدنيا صيف والناس سهرانه والدنيا رايقه معانا، فايه خرجها وخليها تتبسط، وايه خليها بقى ايه هي مشغله لك الاغنيه دي. نطلع فاصل، لسه اسمها يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه رقم الواتساب. استنوا بقى، النرويج كسبانه. طب نطلع فاصل يا جماعه ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

Safa

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، نيكول سابا، دوشه.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1006. ولسه بنتكلم عن القدوة في المطلق، معنى ايه القدوة ومين قدوتك، وعلى حسب المجال اللي انت حابب فيه او انت بتشتغل فيه او ايا كان يعني، فبأكيد ليك قدوة معينة، فعايزك تقولي هو مين برضو. خلينا نكمل بقى نقرا الرسائل على ماشي، كنت هقول الرقم ماشي نقوله تاني ليه لا يعني، 0-15-5-9-5-5-1006. صباح الخير يا جو. القدوة على حد علمي هو الشخص اللي قدر يحقق نجاح في اتجاه معين او في اكتر من اتجاه، زي مثلا في التعليم او الثروة او اجتماعيا او في صحته النفسية او حتى عاطفيا. وعلى فكرة في فرق بين القدوة والمؤثر، لان القدوة بيكون تأثيره دايما ايجابي عكس المؤثر. فهمني فهمك. المضحك في الموضوع ان الشخص اللي بيبقى قدوة ده مش بيبقى عارف انه قدوة، ده المضحك، وفي نفس الوقت ده اللي مخلي قدوة، بحسها كده. عارف انت اللي هو ايه، من كتر ما هو صادق في التعامل ومن كتر ما هو مش بيعمل حاجة عشان يشوف في حاجة، فده معناه ان هو يا باشا ده تمام، انت كده مقتنع باللي انت بتعمله. وعايز ارجع تاني لحاجة برضو جت في دماغي وانا بقرأ رسالتك. ده مين ده يا رب؟ بس يوسف احمد. خدت بالي برضو من حاجة وانت بتقولها جت في دماغي عم يوسف، الا وهي ان انت بتقولي شخص ممكن يكون حقق نجاح، هو القدوة اللي هو الشخص اللي حقق نجاح في اتجاه معين او اكتر من اتجاه، وديتني امثلة زي التعليم، ثروة، اجتماعيا او صحته النفسية. عايز اقولك بالمناسبة ان شخص القدوة مش لازم يكون مشهور، ممكن يكون شخص حقق نجاح واثبت لنفسه ان هو قادر ان هو زي ما تقول كده يوقف حاجات كتير عشان يحقق حاجات تانية معينة في حياته. لو هو ذكي جدا ومشي على خطوات معينة عشان يبقى صحته النفسية كويسة وذكي جدا او قوي فيها، فده قدوة جدا. اللي هو تعالى معلم، من الاخر هو شخص رسم طريق لنفسه وجربه بنفسه ونجح فيه. تعالى يا معلم قول لي الروشتة وامشي وراك ونوصل ان شاء الله نفس اللي انت وصلت له. من الاخر ده توقعي يعني. مساء الخير، او ده معنى الكلام يعني. مساء الخير يا جو. انا حلو بقيت حاسه ان ما بقاش فيه مستحيل ممكن من ساعه ما شفت حوار مصر في كاس العالم وان هم تاهلوا عامه. دي حلاوتها بقى، ان هي اكتر من كوره، اكتر من لعبه. هي كونها اكتر من لعبه يعني. ليه؟ لان انت بتبدا زي ما تقول كده، البني ادم دايما بطبعه بيتلكك عشان ينجح، بيتلكك عشان يشوف الحلو في الحاجه. فانت بتشوف على الصعيد الرياضي مثلا الرجاله دي بتعمل ايه ومركزين جدا ومصدقين في حلمهم، فيلا بينا انا كمان اهو في الشغل بتاعي عايز ابقى قوي جدا وكويس جدا. انت مثلا ايا كان المجال بتاعك، انت اسمك ايه برضو عشان نبقى انت يا حلا برضو شوفي المجال بتاعك وعايزه تبقي قويه جدا فيه. فهي دي على زي ما انت بتقولي مفيش مستحيل، ورجالتنا في المنتخب اثبتوا لنا ده وبيورونا ده وبنقدر نعيش ده معاهم. طيب صباح الفل يا جوز، ازيك عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. بص هو يوم 5/7 عيد ميلاد خطيبي، وانا عارف انه مش هيسمع راديو عشان بينام بدري، بس انا عايز اقول له كل سنه وهو طيب وعقبال كل سنه، وعايزه من كل متابعين نجوم اف ام والكرو بتاع نجوم اف ام يقولوا له كل سنه وهو طيب، يدعوا له بكل خير ويا رب يحقق كل اللي نفسه فيه ويحميه من كل شر ويرزقه بكل خير. وممكن اغنيه للشامي؟ حاضر. وبتقول لي في الاخر انا قدوه نفسي. مبدئيا كل سنه وخطيبك بخير، دي ندى ابراهيم، ويا رب دايما كده تبقوا مع بعض وتبقوا تمام لكم بقى، ربنا يتمم لكم على خير ان شاء الله. وحاضر بالنسبه لحوار اغنيه الشامي ده هحاول ايه في نص الحلقه كده. طيب احلى مساء. البرنامج ده بقى له قد ايه؟ اول مره اشوفه بس باين عليه حلو وربنا يوفقك. اهو ده الكلام بقى اللي يخليني اعمل كده واتعامل معهم وحش جوه. تسلم لي يا صديقي والله. ده مين بقى؟ ثانيه واحده عشان الدنيا عندي بقت في الكوبش، فاهم؟ حابب يقول برضو اي حاجه. ويت ده انجينير علي جاد. صباح الفل يا عم علي. بشكرك جدا والله. وهو مش شكله حلو ولا حاجه، لا البرنامج فعلا حلو يا صديقي. دي ايه حته كده ايجو بس، عادي ان هم كده كده اخواتي يعني هنا في البرنامج، وانت كمان اخونا منور الدنيا هتفهم اللي انا بقوله دايما. بالنسبه للقدوه، بالنسبه لي القدوه مش معناها شخص كامل، لان مفيش حد كامل. القدوه هو الشخص اللي لما اشوف اخلاقه وتصرفاته يخليني احب ابقى نسخه احسن من نفسي. وأقرب قدوتين ليا هم أمي وأختي. أمي علمتني الصبر وأن الواحد يتوكل على ربنا في كل خطوة مهما كانت الظروف. وأختي بالنسبة لي مش بس أخت، هي دي صاحبتي كمان، دايما بتدعمني وبتقف جنبي وبتنصحني، وتعلمت منها أن الواحد يفضل سند للي حواليه. وبصفة عامة أي حد أشوفه ناجح ومحترم ومتواضع بيعجبني، لأن في رأيي الأخلاق هي أكتر حاجة تخلي أي إنسان

قدوة بجد. والله نعمة كلام كبير وصح، انتي صح في كل كلمة، وربنا يخليك مامتك واختك يا رب دايما، وايه وتبقوا دايما شايفين بعض كده بنفس الطريقة يعني. ثانية واحدة بقى، الناس كلها ده لفظ تقريبا في اسكندرية بيتقال عادي بس مش عارف اقوله على الهوا، بس الناس كلها بتقول ان النرويج كسبانة 1-0، هي دلوقتي 2-0 والماتش خلص 2-1 بقى لان ضربة الجزاء جت. فا استنوا بقى يا جماعة عشان ايه الرسالة جت كتير مرة واحدة. طيب بما ان الرسالة جت كتير مرة واحدة يبقى نسمع اغنية. لا كلوز بقى، طالما انت بتعمل معايا كده يبقى نطلع فصل. نختار ايه؟ والله كان الطلب الشامل بس انا شغلته الحلقات اللي فاتت كذا مره. بقول لكم تيجي نسمع منير؟ طبعا لو انت اول مره تسمعنا هتلاقي في سنه احنا قاعدين براحتنا، فاحب اقول لك ان انا ايه يعني بجهز بعض الاغاني وفي نفس الوقت بقى ايه بختار الاغاني معاكم يعني ننوض في المصداقيه، وفي نفس الوقت ايه باشا احنا قاعدين مع بعضينا رايح ظهرك وانت بتسمعني والدنيا رايقه خالص. فتعالوا نختار بقى. طب تعالوا والله نسمع دي. بقول لكم تعالوا نسمع حاجه كده حلوه بقى لنا كتير ما سمعناهاش. نسمع منير ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فاب
5: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1006 والرسالة اللي معانا بتقول دي قريناها خلاص. وفعلا ان رويك كسبت يا صديقي. ده مين؟ ده مصطفى عبده صحاتيفة. كسبوا وكانت مفاجأة. تخيل منت كاس العالم من غير البرازيل. يعني مؤخرا البرازيل محتاجة مش عارف. ده أنشيلوتي يا نهار أبيض على اللي هيحصل له والكلام اللي هيتقال. بلاوي. طيب السلام عليكم يا يوسف، دايما موضوعاتك تصيب الهدف. يعني شكرا والله يا استاذ حسام. قدوه هو النموذج الذي يحتذى به ويتبعه الاخرين. يا ريت نسمع اغنيه عم المجله محمود الليسي. حاضر يا حسام. نحاول نعمل كده. بصراحه ستفت كام اغنيه كده بصراحه. ايه انتوا قلتوا لي قبل كده؟ غلطتكم. قلتوا لي قبل كده يوسف والله ذوقك في الاغاني حلو. يحصل ايه بقى؟ انفش زي الطاووس واجيب اغاني مفت. بس ايه، بس يا رب والله. يعني عايزكم دايما تبقوا معايا، يعني ما ترموش توبتي، فاهم انت؟ لا يا يوسف الاغنيه دي مش عارف. يعني اتكلموا دايما معايا كده. ايه عرفوني. مسا يا جو احلى يوسف بركات. تسلمي لي والله يا لولو. منور برنامج مش عادي. انا لولو ولاء هشام. مثلي على منى ايمان هشام. وعايز كان في حد بيتقال في الرساله اتخانقتوا معاه ولا ايه؟ كان في حد بيبقى ناقص يعني. كانت ومرمر امير هشام. فين امير؟ فين مرمر؟ مرمر زعلت؟ متخانقين مع مرمر؟ ليه ما قلتوش النهارده على مرمر؟ ماشي. صباح الفل عليك يا لولو وعلى كل اخواتك. طيب عايز اقولك اني انا ممكن ابعت على طول ابقى واحده من اصدقائكم. ايه ده سؤال؟ طبعا يا ساره. دي ساره غالب بتقول لي عايز اقول اني اخدت سنتين كورسات برايل وكانت المس بتاعتي هي قدوتي. كنت خلاص فقدت الامل وبقول ان العمر عدى وانا ما عملتش اي حاجه في حياتي. ولكن لما رحت اخدت الكورسات دي هي دايما كانت بتشجعني وبتحمسني وكانت بتقول لي اللي فاتك تقدري تعوضيه. كانت بالنسبه لي اعلى مثل اعلى. قضيت معاها اجمل سنتين في حياتي. ده بفضل ربنا ثم انت ثم استاذه مريم ثم انا. بجد انا بشكركم كلكم يا الله. طب الحمد لله. انا فرحان ان انت فرحانه يا ساره والله. الحمد لله. وتحيه طبعا للجميله مريم امين طبعا. لان انا يعني ما عملتش حاجه. انا عملت شغلي ساعتها ان انا دخلت المكالمه على الهوا ولكن الباقي كله كان بتاع مريم امين. فبنشكرها طبعا والشكر كله طبعا بعد ربنا ليها يعني. فطب الحمد لله ان انت مبسوطه يا ساره والله. طيب نكمل بقى ونقرا الرساله الثانيه. صباح الفل يا جو. عايز تقول ان انت اللي وشك حلو علينا. يعني على فكره انا من حقي جدا اعمل كده. مفيش اي حاجه تقول لي لا. انا سايبكم يعني. لا ان شاء الله ما سيبكوش يعني. ان شاء الله نفضل مع بعض. بس انا قصدي انا موصلكم لحد الارجنتين. اللي هو لو خسرت منها وقلت لي وشك مش عارف ايه باشا بلح. مفيش الكلام ده. احنا مكملين ووشي حلو. ماشي موافقين. دي واحده طالما عملت لي. دي سماء. ازيك يا سماء؟ مش عارف انا بقول سماء هو هل بقول اسمك صح ولا انت اسمك سماء؟ لان انت كاتبه دبل ايه في الاخر في سماء. خدي بالك برضو التعليم يعني بيعرض. بس الدنيا رايقه. الناس اللي حضرت معايا حلقه ثانويه عامه بهدلوني على السوشيال ميديا. دخلوا لي على الاكونتات وقعدوا يقولوا لي ايه اخونا اللي شبهنا. منورين الدنيا يا جماعه والله. طيب بالنسبه لمين قدوتي هي سماء بقى بتكمل او سماء يعني. وعايزك تردي بسرعه عليا عشان الحيره اللي انا فيها دي هفضل فيها حب. تقولي بالنسبه لمين قدوتي وبما انها جايه من المطار باذن الله خلال ساعتين فهي اختي الكبيره سهر. اكتر حد شجعتني في كل حاجة اذا كان شغلي وكنت بوصل لحتت حلوة ما تخيلتهاش بسبب دعمها او اني الاقي شغفي مثلا في التصوير تشجعني اروح اماكن جديدة مع ناس جديدة وارجع لشخصيتي اللي كانت تقريبا اتمسحت ونسيتها. اكتر حد كانت قدوة في تعاملها مع بابا وماما وازاي كتفها كان في كتف بابا وبتوصيني ازاي اتعامل معاهم وافهم محتاجين ايه قبل ما يقولوا وابقى بميت راجل. وعلمتني ازاي احوش واستثمر فلوسي واعمل لنفسي حاجة. وطبعا كان بالقهر بس بعدين فهمت. طبعا بابا قدوتنا كلنا مفيش اجدع من كده. راجل طيب واستثمر فينا في كل اللي بيحبهم كتير قوي وسيرته طيبه في كل حته ما شاء الله. وكفايه كلام حاسه اني اتحمست. بس انت عندك قدره تستفز حته كده بتخلينا شارك. الحمد لله. انا بقى عايز الحته دي على طول تفضل موجوده عشان ايه. صباح الفل. مش هطلع اكلم نفسي يعني. ياسمين من الجيزه. ياسمين انا والله عرفت انت دايما بتبعتي لي ياسمين من الجيزه. يعني ما تتعبيش نفسك وتكتبي اكتر اكتبي اكتر في في في مشاركتك في الموضوع. بس خلاص عرفت ان انت من يعني ياسمين منوره يا اسطى. طبعا تقول يا رب الفوز لمصر وتغلب الارجنتين وميسي. متوقعه الاهداف تكون لامام عاشور ومحمد صلاح وزيكو. وعايزه اغنيه رياح الحياه لحمزه نمر. مبدئيا كده يعني انت جميله يا ياسمين، لان يعني متوقعه 3 اهداف نجيبهم في الارجنتين. اقسم بالله مش مستحيله، مفيش حاجه مستحيله في كره القدم. يا رب، مش قادر اقول اكتر من كده. يا رب والله. ازيك يا جو؟ انا بسجل حضور. صباح الفل، وعامله لي الايموشن اللي هو رفع ايديها ده. صباح الفل، سمع البرنامج من الاول بس لسه كانت بشارك دلوقتي. اولا مبروك لمصر، يا رب يا رب نعدي اللي جاي كمان بتيسير ربنا وبالمجهود اللي الحمد لله اللعيبه بتعمله. متعشمين قوي بصراحه. ان شاء الله. على موضوع الحلقه بقى، انا الصراحه كنت بفكر، لقيت ما عنديش شخص محدد قدوه ليا، ولكن انا مثلا في الاخلاق والصفات الاساسيه بتاعه شخصيتي وفي ردود افعالي وعلى على بعض المواقف كنت بتعامل زي ما والدتي ووالدي بيتعاملوا فيها، فممكن اعتبر ده قدوه ليهم. صح، هم كده قدوتك فعلا في الحته دي. في مجالات تانية مش لازم يكون ليك قدوه، ممكن تكون ليكي طريقتك في التفكير ودي حاجه مش وحشه، ولكن بيبقى في حد دايما بيلمع في حته معينه كده وبتحس اللي هو انا عايز الحته دي منك. طبعا ما شاء الله وبنعمل كل الحاجات الجميله اللي بتتقال دي، ولكن بيبقى في حته كده اللي هو ايه، انا عاجبني السكه دي، انا عجبني الخط اللي انت مشيت فيه ده. يعني في ناس كتيره جت في دماغي بصراحه، فصناع محتوى وناس في السكه دي، انا بحب المجال جدا ويا رب دايما يعني. ففي ناس كده بشوفهم اللي هو انا عجبني الباترن ده، عجبني قوي. في حته كده بتستفزك وبتبقى حته كده جواك اللي هو ايه، الله، عارف، كمل كمل، ربنا يحميك، ولكن انا عايز الحاجات دي، عايز ادوق الحته دي، عارف انت الحاجات دي. دي مروه برضو الغزالي، برضو عشان ما قلتش الاسم، فدي مروه الغزالي. صباح الجمال يا جو، جاي متاخر سيكا بس عجبني سؤال النهارده جدا، وعندي اقتراح الحلقه، عايزك تعمل حلقه عن الفراق. بلاش نقول بقى عشان ما نحرقش اوراقنا كلها. لا هنقول عادي. عايزه تعمل حلقه عن الفراغ. اوقات كتيره بنبقى قاعدين ما عندناش حاجه نعملها، فنستغل ده فيه عشان الفراغ ما تحولش للملل وناخد من بعض افكار. انا هنسب هذه الفكره ليكي نظرا لاني عملتها في حلقه قبل كده برضو، ولكن نتكلم عن الفراغ تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا لو عايز تعرف انا اتكلمت ولا لا واتبع ورايا. لا انا احب قوي اللي يقول لي اتكلمت ولا لا. خش على سبوتيفاي هتلاقي تشانل مش عادي، الاسم بتاع البلاي ليست مش عادي، تشانل نجوم اف ام على سبوتيفاي. هتلاقوا صورتي اللي انا لابس فيها السود دي بتطلع لكم كل شويه في الاعلانات. هتلاقي كل الحلقات من اول ما بدات البرنامج في اول السنه لحد دلوقتي، كل حد واربع وخميس الحلقات بالترتيب كده هتلاقوها نزلت، فتقدري تروحي وتراجعي هتلاقي حاجه كده باسم الفراغ هتتاكدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايز استفسر، هل ماشي بالنسبه للسؤال ده؟ ده مونتي او الرقم اخره 7375. تابع نجوم في ام التشانلز بتاعتها، لو في حاجه زي لطلبك هتلاقي ان شاء الله، لو فتحوا يعني المجال ده. رامي، معلش يا جونا ما سمعتش رايك في اخفاء. استنى فهمت. مين اللي عامل كده؟ استنى نشوف. طب خد بالك هقول لك على حاجه يا رامي. صباح الفل والله، ولا تحط في دماغك، فكك. فهمت قصدك. لا ما رامي انت واخد الموضوع بسكه، يعني تسمح لي اقول لك تقيله شويتين. العالم موجود وكل حاجه ومفيش اي مشاكل. اللقطه ديت كان فيها العالم فلسطين ده بالنسبه لفكره. هو رامي بعت لي صوره كابتن حسام حسن وهو رافع العلم، هقول لكم يعني فلسطين. وبيقول لي هو ليه مش رافع علم مصر؟ علم مصر مرفوع من بقيه اللعيبه لو وزعنا الكادر وهنلاقي كل حاجه، ولكن هو حب يرفع علم فلسطين قدام الناس، وفي نفس الوقت العلم بتاع مصر موجود. يعني فاهم، ما تجيبهاش في الحته بتاعت ان ليه العلم ما اترفعش دلوقتي. لا، العلم موجود في كل حته ومفيش حاجه اسمها كده، فاهم؟ والكابتن رفعه في كل الماتشات، ولكن دلوقتي حب يبقى فاهم رافع العالم ده، فملهاش علاقه يعني، فاهم قصدي؟ طيب نطلع فصل نسمع اغنيه. تعالوا نسمع اغنيه لتامر عاشور. الاغنيه دي بصراحه معلقه في دماغي، شفت فيها كلام، كل مره اسمع الاغنيه دي اكتشف كلام اكتر. اسمعها كده وانت مريح ظهرك وافصل دماغك، علي المزيكا، نطلع فصل نرجع تاني.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار كلام كتير فتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق
3: حلي الوحيد ان ابعد بعيد

يعني انا هفضل اقرا الرسائل دي طول كاس العالم. ليه بقى؟ لان دلوقتي بتقول صباح الفل يا جو، يا رب يومك يكون جميل. الحمد لله، كان الحمد لله جميل. تقول لي معلش اتاخرت المره دي، مبروك لمصر والله، كنا هنتجنن بس وشك حلو كالعاده. هفضل خلاص انا الموضوع النهارده اتكلمت معاكم فيه وخلاص هنفضل نقوله بقى. طب لو في حد حاسس، هي مكمل بقى بغض النظر عن الهزار، بتقول لي طب لو في حد حاسس انه ما عندوش قدوه او شايف ان هو يقدر يشتغل لوحده او قدوه لنفسه، ده اللي قلته قبل الفاصل، اللي هو في اوقات كتيره ممكن ما تبقيش شايفه حد منور لدرجه ان هو ممكن يكون قدوه، اللي هو نمشي على نفس الباترن بتاعه يعني في المجال المعين او في الحاجه المعينه دي، فده عادي مش قصه. بس هتلاقي نفسك بتاخدي دايما الحلو في حاجات. يعني لو مديرك كويس في مجالك وراجل بيفكر بطريقه معينه في حته معينه، هتلاقي نفسك بتمشي في اللي هو بيقول، بتعملي زي ما هو. خلصنا. طب ما انت ما قلتش. بيقول لي انا عمر يا اسطى، حبيبي عم عمر، حبيبي عمور، منور الدنيا. طيب نكمل بقى ونقرا الرساله اللي بعدها. سوسو بتقول لي ثانيه واحده، بتقول لي الغرور حلو وفعلا البرنامج تحفه وخفيف وانت شخص عندك قول. تسلمي لي والله يا رب، دايما الواحد يكون خفيف كده على قلوبكم. بتقول لي انا زعلان انك مش بترد على الرسائل. عقبال ما جات لي، عقبال ما وصلت في الترتيبه. طيب احلى مسا عليك يا جو، انا ياسمين، احلى برنامج والله، الف مبروك لمصر. ممكن بقى تشغل لي اصاله؟ هتصدق انا ما بشغلش اصاله فعلا ياسمين بقى لي حبه، مش عارف ليه، بس حاضر يعني النهارده هحاول كده اشغل اصاله. لو ما ظبطتش هتبقى الحلقه الجايه. طب لو ما ظبطتش هتبقى الحلقه اللي بعدها، ما احنا كده كده قاعدين مع بعضينا ان شاء الله. حب البرنامج بتاعك قوي، القدوه هو المقياس والميزان. مبدئيا شكرا. دي بتقولي يعني لما تلاقي حد بيوازن، هي بتقولي القدوة هو المقياس والميزان، يعني لما تلاقي حد بيوازن دايما يعني اكيد مش طول الوقت صح. بس ماشي. بتقولي بحب قوي البني ادم اللي بيعترف عادي انه غلطان وفي نفس الوقت بيتصرف برضو بحكمة وبيتقبل النقد. هو ده القدوة بالنسبة لي، وانا قدوتي حد كنت اعرفه زمان وبتعلم منه لحد دلوقتي. للأسف اهلي مش قدوة، الاهل اللي مش سند مستحيل يبقوا قدوة. الشخص ده اتعلمت منه الصبر جدا وشجعني كتير في شغلي وساعدني كتير. ربنا يوفق الامور دايما وتبقى احسن. يا ديدي، وبالنسبه لان انت لقيتي حد قدوه في حته معينه فتمام، دي حاجه كويسه جدا. يعني بتقولي سماء صح مش سماء، ومستغربه من اول حلقه انك بتقوله صح، ودي حاجه غريبه بس شكرا. ما انت ما قلتليش عاش يا جو، اتلخبطت بقى. اوصل بعد الشهر السابع اهو، حاسس ان انا كلمه الشهر السابع دي قلتها برضه في حلقه من قريب، حسيت لحظه اللي هو ما تقولش كده يعني بتروح بقى. بس قصدي بعد سبعه اشهر برضو هي جايه في نفس السكه. المهم يعني كويس ان انا بقولها صح في الاخر، طلعت سماء فعلا يا جماعه زي ما بنقول. اطمنوا. هيام بتقول لي مساء الخير يا يوسف، احب اجدد امتناني للبرنامج ده. والله يعني بتقول لي للبرنامج الجميل ده، شكرا شكرا شكرا شكرا. ماشي. غاده من اسكندريه بتقول لي اثبات حضور، انا شايفه اننا وصلنا خلاص والعالم عرفنا، والمفروض كده كده يوم الثلاث نحتفل لان منتخبنا بجد منتخب مخلص ومشرف ورجاله بحق وحقيقي من كل قلوبهم، بكوا من كل قلوبهم واحنا بكينا وفرحنا معاهم. صح، دي غاده. صح يا غاده، غاده انت قلتي كل حاجه صح فعلا، لسان حالنا كلنا فعلا. ازيك يا جو، مساء الورد، انا لسه داخله فاتني كتير. ريهام من اسوان. لا بنتكلم عن القدوه يا ريهام، ولقينا وجهه نظرك في القدوه ومين قدوتك. لميتها انا في السؤالين دول، يعني حسيتها اعم واشمل، وانتوا اتكلمتوا في حاجات كتير فما بذلتش بصراحه مجهود في ان انا اسال اسئله ثانيه. وطبعا الحلقه اللي مش عارف الكام على التوالي ابعد عن السكريبت والحاجات التحضيريه لهذه الحلقه، نظرا ان انتوا ما شاء الله كترتوا وطول الوقت بتتكلموا وبتدوا افكار، فبسرح معاكم في الرسائل بصراحه وبديكوا وقتكم اكتر برضو عشان تبقوا عارفين. عشان هتقعد تقول لي فين الورق وفين الحاجات اللي انت كنت تدخل بيها، اقول لك يا باشا موجوده ولكن ما شاء الله كترتوا، يعني بقى في ناس كتيره بتتكلم في حاجات كتيره فاديكوا وقتكم اكتر. بس الفل يا جو، انا بحب البرنامج بتاعك قوي وعامل لي مود تحفه. طب الحمد لله. ليه عندك طلب؟ ممكن تذيع اغنيه حاله خاصه الانغام بهديها لمحمد، هو معايا دلوقتي وانا اسمي نوره، ومن فضلك تذيعها بعد اغنيه تامر. كان تامر عاشور شغلته، نفسي اسمعها وانا معاه. حاضر هشغلها لكم. اسمها ايه؟ حاله خاصه. حاضر هعمل كده. طيب صباح النور يا جو، اسمي بسمله، بتفرج عليك من ثالث حلقه للبرنامج تقريبا، وبجد بحب اتفرج عليك قوي، ودي اول مره ابعت لك او ابعت لاي برنامج، بس ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ممكن اغنيه لتامر حسني على ذوقك؟ يعني بشكرك جدا يا نور على الكلام الكويس ده. طب اقول لكم على حاجه، عشان ايه؟ انا هعمل حركه حلوه، انا هشغل حاله خاصه دي عشان هي اتقالت لي الاول، وبعديها هرجع حاله خاصه. شكلي هطول لحد ما ايه
طب هي قالت لي تامر حسني برضو، ما احنا برضو مش هنعطل في حاجه. ماشي، انا هطول كتير في ان انا ادور على حاله خاصه دي، فحاولي على قد ما تقدري ايه تقولي لي حاجه تانية او تقولي لي اي مغني تاني. استنى، طيب تامر حسني. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. هدي بقى الفكره، لما حد بيجي لي بقى في نص الحلقه ويقول لي بقول لك على حاجه، انا ما شغلتش الشامي صح، انا هعمل ميكس جميل. ليه؟ لان انا ذكي، انا هعمل ميكس بين الشامي وتامر حسني، لان الشامي طلب في بدايه الحلقه وتامر حسني طلب دلوقتي في اخر الحلقه، فانا هشغل الاغنيه اللي فيها الشامي وتامر حسني مع بعض، نظرا لان انا فلته، وبعديها نرجع ونختم. فكره في منتهى الذكاء، نسمع تامر حسني ونرجع تاني. خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته.

طيب نكمل نقرأ الرسائل. ماشي، بتقولي ما انا جديدة معاكو هنا، مش جديدة قوي، بقالي شوية بس مش متابعة من البداية خالص، فما اعرفش انك عملت عليها، بس نعمل تاني عادي. كان قصدها على فكرة الحلقة اللي هي بتقولي يوسف عايزين نتكلم في موضوع عن الفراغ، لو ناس عندها اوقات فراغ كتيرة بتبقى قاعدة ما عندهاش حاجة تعملها، فالمفروض يستغلوا ده عشان الفراغ ما يتحولش الملل، وناخد من بعض افكار. بتقول لي ساعات كده لما اروح المذيعة اللي جوايا بتطلع بيبقى عندي افكار حلوة المواضيع نتناقش فيها، لو عايزين ابقى اقول لك كده لو حضر فكرة حلوة نرغي فيها. ده بعد اذنك يا باشا، ده انتي تنوري الدنيا، قولي طبعا. لان انا اي مواضيع اصلا بتكلم معاكم فيها بتبقى مواضيع قشطة صباح الفل، حيشنها حسنها مع بعض. فلو انتي في حاجة برضو جات في دماغك لا ابعتي لي طبعا، احنا طول الوقت بنتكلم مع بعضينا. وعشان كده انا عامل يوم الخميس فقره فضفض معايا دي، اللي هي الفقره اللي في الاولى في الحلقه يوم الخميس، يعني اللي هو اقوله كل الافكار اللي بتبقى جايه في دماغكم، اي سؤال بيجي في دماغكم وانا مش موجود هنا لوحدي، لا احنا الحمد لله بنكتر، وحلقه عن التانية بيبقى فيه موجود ناس كتيره بتسمعنا وبترد وبتشارك. فعشان كده بقول لكم دايما اتكلموا في المواضيع اللي انتوا عايزينها. فحاضر يا مريم نعمل الحلقه. مريم صح، مريم صح اسمها مريم. طيب بيقول لي اما بالنسبه لموضوع الحلقه في حته القدوه دي، ماشي. ده طه بيقول لي عامل ايه يا جو، اخبارك يا صديقي، منور الدنيا كلها. منور يا عم طه، فينك يا كبير. بيقول لي اما بالنسبه لموضوع الحلقه في حته القدوه دي، بصراحه بحس ان انا قدوه نفسي، مش حد بعينه ومش غرور خالص اطلاقا والله، بس ممكن مثلا احب اسلوب حد معين او طريقه تعامل وهكذا، لكن كقدوه انا بصراحه جدع عم طه. مش لازم يكون في قدوه طول ما انت لسه ما لقيتش، يعني عادي عادي. صباح الفل. صباح الورد يا جول. قدوة حاجة جميلة قوي، احساس بيخليك تتحرك لقدام وعينك تلمع ويشغل عندك حتة التقدم والتحسين في المستوى على جميع الأصعدة. زي مثلا انا قدوتي دكتورة الايطالي بتاعتي، بحلم ابقى زيها في يوم من الايام واطلع اشرح للطلاب، وبجد حبيبتني في اللغة، ما هي بتحبني قوي وبتساعدني وبتدعمني كمان، اسمها على اسمي، اسمك هبة، فحبيت اشارك يعني لان انت ايه ما قلتيش اسمك. بتقول لي اسمها على اسمي، ده بالنسبة للمجال المهني. اما على الصعيد الاسري فأختي الكبيرة ربنا يخليها ليا بتقف جنبي دايما وبتحبني وعلى طول مسنداني، وهي شخصية عقلانية جدا والله. حلوة هبة ان انتي عارفة تفنطيها في دماغك كده، كويس قوي. طيب النهاردة عيد ميلاد بنتي كايلا، اقول لها كل سنة وانت طيبة، احنا فاتحين التي في وهي شايفاك، كل سنة وانت طيبة يا كايلا. ودي امضتي سلمة، منورة يا سلمة، وكل سنة وانت طيبة يا كايلا كده. وقولي لي تمك كم سنة طيب عشان نقول لها، بس كل سنه وانت طيبه يا كايل. شكرا يا جو على الكلام الحلو والاغنيه. للاسف محمد جوزي نام وما سمعش الكلام. البرنامج بتاع امتى بقى؟ اوعيد الكلام تاني وقول له يخرجني عشان انا قلت له ما عبرنيش. البرنامج بتاع امتى؟ هتلاقي الحلقه بتنزل على سبوتيفاي بعد وجود بعد ميعاد الحلقه نفسه بيومين ثلاثه كده، هتلاقيها نزلت على سبوتيفاي، هتسمعيها بس ما بتتذاعش على التلفزيون اعاده يعني. طيب نقرا كام رساله دول عشان ايه نوصل للختام. انا نحبك برشا. لا لا لا، دي مريم، مريم من تونس. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا، منورين يا جماعه، منوره انت واهل تونس كلهم والله. طيب بقالي كتير متابعاكم الصراحه، البرنامج حلو قوي، دعوه للمنتخب ان شاء الله نكسب النهارده، عيد ميلادي، ممكن تشغل لي اغنيه شيرين تباعا تباعا، ودي اول مره ابعت لك. ممكن تبعت لي رسالتي انا كايلا. هل انت كايلا اللي عيد ميلادك النهارده؟ استني، لو نفس الصوره، هو نفس المكان اللي متصور فيه التلفزيون والله اللي شغلها لك. حاضر، بس استنى. طيب البرنامج ده بتاع الناس الرايقه بجد، ده عبد الرحمن. تسلم لي عبد الرحمن والله، انا عاجبني ان انتوا اللي بتقولوا الحاجات بتاعتكم بنفسكم والله، انتوا رايقين وحلوين. ووصلنا لختام هذه الحلقه، كان معكم يوسف بركات لمده ساعتين الا حاجه بسيطه على الهواء مباشره. اتبسطت جدا بكل الرسائل اللي جت، اتبسطت جدا بالمشاركات بصراحه، كنت مقلق شويتين فكرة ان بنتكلم عن القدوة والحاجات دي، فالموضوع هيبقى كبير جدا ويفتح مننا، ولكن دايما دايما دايما انتوا موجودين. اتمنى تكونوا بسطتوا، بسطت جدا بكل الرسائل. عارف ان النهاردة ما خدتش مكالمات، ولكن حبيت اكتر يكون في وقت للرسائل. تصبحوا على الف خير، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربع الجاي بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، هيلعب يوم الثلاث الساعة 7 اخر النهار كده، ان شاء الله نفرح فرحة كمان ما كناش عاملين حسابنا اطلاقا عليها، ولكن ان شاء الله نفرح فرحه حلوه جدا. تصبحوا على الف خير، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي من الساعه 12 للساعه 2. تصبحوا على الف خير، قلتها الرابع مره، ولكن بحبكم جدا يا جماعه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عادل.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.